فيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

هم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن

إياك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

أيديهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في

كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

بها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه

الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

أرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه.

نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

يغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين.

0: روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الآية المباركة تحتاج منا إلى وقفة طويلة في ظل التخبط الفكري والإيماني الذي يعاني منه بعض الناس في التعامل مع هذه الآية، حيث يروجون لها بفهم أعوج نتج عنه تصرفات مسيئة وسلوكيات مشوهة أضرت بالدين وبكتاب الله. هذه الآية تخبرنا أن الإيمان بالقرآن الكريم هو شفاء لأمراض القلوب والصدر، مثل الحقد، الغل، الكآبة، التشاؤم، الجهل، مثل الشرك، الكفر، النفاق، مثل سوء الأخلاق وغيرها من الأمراض يلي لا يستطيع الطب البشري تحقيق الشفاء منها. أما أن يأتي إنسان ويقول لك أن الآيات علاج للأمراض العضوية فهذا عبث لا أساس له ولا صحة له. لما يجي إنسان ويقول لك أنا أعالج أمراض البدن بالقرآن، طيب يا سيدي الكريم، أولا قولك علاج خطأ، لأن العلاج قد يصيب وقد يخطئ، بينما رب العالمين لما حكي عن القرآن قال شفاء ورحمة، وفرق كتير كبير بين العلاج وبين الشفاء. اثنان، المولى تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يقول لك أنا أعالج بالقرآن، نقول له: يا أخي الكريم، بديننا ما في واسطة بين العبد وبين المولى سبحانه وتعالى، ماني محتاج لحدا يعالجني بالقرآن أو يعمل لي واسطة مع القرآن. الشفاء في القرآن وصحيح الأذكار والأدعية لا يحتاج إلى واسطة، أنت المضطر الملهوف، ودعاؤك كمريض أرجى أن يقبله المولى سبحانه وتعالى الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلا إذا كان على الإنسان أن يلجأ إلى ما يسمى زورا وبهتانا بمعالج قرآني لحتى يكون واسطة بينه وبين المولى سبحانه وتعالى، كيف فينا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ركزوا معي، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم إذا كان الأمر مثل ما يروج له البعض، لماذا أمرنا الدين بالعلم؟ لماذا أمرنا الإسلام بأن نأخذ بالأسباب؟ لماذا شهد التاريخ الإسلامي هذه المساهمات الطبية الصحية الرائعة من قبل الأطباء والعلماء المسلمين؟ بل لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أيها الناس تداووا، الحقوا الدواء، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له شفاء، إلا السام ويعني الموت. من عجائب ما نراه أن هناك من الناس من تمادى في غيه حتى جعل لكل مرض عضوي علاجا في القرآن وبآيات القرآن. بيجي بيقول لك: معك ربو، اقرأ هالآيات، تعاني من مرض السل، اقرأ هذه الآيات، عندك أمراض جلدية، قول هالآيات كم مرة، سنك عم يوجعك، اقرأ هذه الآيات. بل وصل الأمر ببعضهم إذا أردت أن تنمي عضلاتك فاقرأ بعض الآيات. ورأينا بعضهم كما شاهدنا من جعل فيروس كورونا مذكور في القرآن وله آيات تعالجه، وبدأ التخبط وبدأ الجهل. لا يا أخواننا، القرآن الكريم أجل وأعظم وأرقى من أن يكون التعامل معه بهذه الطريقة وبهذا الفهم. القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله، وكل من يسيء إنما يسيء لنفسه. هدانا الله جميعا لما فيه الخير والصواب، وجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

تظاهرا على الأرض الجلال والجمال فليس للأرض بهما من طاقة، واحتال شذا الأقاحي على أثير الوحي فصار وحي الشذا أطيب، وطارت فراشات الجمال الرقيق في مجال البيت العتيق حاملة روائح

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم السميع. والحق سبحانه وتعالى لم توجد له صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه، ولم توجد له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره. إنه سبحانه وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه، ووجدت له صفة البصر قبل أن يخلق خلقا ليبصر لأفعالهم. قال تعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وحين نرى تذييل آية بصفتين من صفات الحق أو باسمين من أسماء الله الحق سبحانه، فلا بد أن تعلم أن بين الصفتين أو الاسمين وبين متعلق الآية علاقة، لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله كان سميعا بصيرا. لقد جاء هذا الدليل بعد أمره بأداء الأمانة وأمره بالحكم عدلا بين الناس. فكل إنسان يسمع ولا يستجيب هو عند الله لم يسمع. من علامات السمع أن تستجيب. هذا الكلام ينقلنا إلى حقيقة. هذه الحقيقة أن الإنسان بحسب بنيته يدرك، ينفعل، يتحرك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله السميع

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة هي في الحقيقة مقياس لنا جميعاً. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وقد قال الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لمجرد أن تشكو الله إلى الناس، هذا مقياس الجهل، لأن الله هو أرحم الراحمين وبيده كل شيء، وقال لك: أدعني أستجب لك. وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ الله عز وجل عرض نفسه علينا، قال لك: لك مشكلة، عندك سؤال، عندك حاجة، تحب أن تتوب، تحب أن تستغفر، أنا جاهز. وأنت في الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، يعني أنا أسمعك يا عبدي. الله عز وجل ينتظرنا. يا داود، لو علم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ الذي قال: أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فكيف بالذي قال: سبحان ربي الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكيف بالذي قال: لا إله إلا الله. لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هو ينتظرك، ينتظرك ليسعدك، ليكرمك، ليسلمك، ليرحمك. الجاهل يشكو الله إلى الناس. إنسان لئيم، ضعيف، فقير، جاهل، تشكو الله إليه؟ فالجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذه غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، يعني غاية الجهل بالله وبالناس. فإنه لو عرف ربه لما شكا، ولو عرف الناس لما شكا إليه. ماذا قال سيدنا يعقوب؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. بالمناسبة قيل: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. ما في موقف أغبى ولا أحمق من إنسان مؤمن يشكو إلى كافر ربه، مناسبة ذهبية ليشمت به، مناسبة ذهبية ليقول له: ألم أقل لك دعك من طريق الإيمان كله متاعب. لو شكى مؤمن إلى كافر تضييقا من جهات معينة لقال له: نصحتك فيما مضى، ليس لك مصلحة أن تكون مؤمنا أو دينا. ما أجد موقف أصعب من أن يشمت كافر بمؤمن. كيف يشمت به؟ حينما يشكو الله إليه: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإله هو معك، يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، وقد لا تحتاج أن تشكو. ورد، لكن هناك من يقول النص غير صحيح: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. فالعارف بالله إنما يشكو إلى الله وحده، في مرتبة أعلى. وأعرف العارفين ممن جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، لأنه يعلم علم اليقين أن الناس لا يسلطون عليه إلا بذنب منه. لذلك من

من القناصين ولا من المخادعين ولا ممن يحقدون عليك ولا ممن يملكون أمرك، لا تخف إلا من ذنبك، ذنبك يسبب كل هذا. وحوش كاسرة مفترسة لكنها مربوطة بأزمة قوية بيد جهة، هذه الجهة بيدها هذه الوحوش، وهي جهة عادلة ورحيمة. علاقتك معها لا مع الوحوش، فإن أرضيتها منعت عنك الوحوش، وإن لم ترضها أرخت لهم الحبل فوصلوا إليك. والدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. الحجاج: قتل رجل أهون عنده من قتل ذبابة. طاغية جبار، له إيجابيات لها مكان آخر. الحسن البصري قام بأمانة العلم فبين، فلما بلغ الحجاج أن الحسن البصري بين ونال منه استشاط غضبا، وقال لجلسائه: يا جبناء، يقوم عبد في البصرة فينال مني وتسكتون؟ والله لأروينكم من دمه يا جبناء. كلمة واحدة أمر بقتله. قتل سعيد بن الجبير صحابي، أمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطر، وهو في مجلسه وحوله كبار معاونيه، وقال: ائتوا بالحسن البصري. جاءوا بالحسن البصري، لما دخل إلى مجلسه ورأى السياف واقف والنطع قد مد على الأرض لئلا يؤذي دمه الأساس، حرك شفتيه ولم يدري أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: تعال إلى هنا يا أبا سعيد. وما زال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره، وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. لكن دخل الحسن البصري بهيبة العالم، بهيبة المتصل بالله، بهيبة المتوكل على الله، فما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وسأله في موضوع وأجابه وعطره وضيفه، وقال: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء، وشيعه إلى باب المجلس. الذي صعق الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لتقطع رقبتك، فما الذي حصل؟ قال له: حينما دخلت حركت شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قالا: ربنا، إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني

0: ماذا أقول لكم؟ في طغاة، الطاغية قتل الإنسان أهون عليه من قتل ذبابة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالعارف إنما يشكو إلى الله وحده، وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله لا من الناس ولكن من نفسه، لأنه يعلم علم اليقين أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ويا أيها الإخوة، قبل أن تشكو، قبل أن تضجر، قبل أن تلعن زيدا أو عبيدا، قبل أن تندب حظك، قل ماذا فعلت مع ربي حتى أستأهل هذا الذي أصابني. كن جريئا مع نفسك، لا تحابي نفسك، لا تجعلها فوق الخطأ. لا بد من شيء فعلته حتى استوجب أن يتسلط زيد عليك أو عبيد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك المؤمن الراقي أو العارف بالله أو أعرف العارفين لا يشكو الناس إلى الله، يشكو نفسه إلى الله. بناء على هذا، أنا حينما أدعو يعني في الصعوبات وفي النوازل وفي البلاء، أقول يا رب انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. كن عالما، كن موضوعيا، كن جريئا، لا تخلط. الله عز وجل خلقك ليسعدك، ما خلقك ليعذبك، ولكن الله رحيم، يسوق هذه الشدائد كي نتوب إليه، كي نعود إليه، كي نصطلح معه. لذلك العارف بالله أو المؤمن يشكو، دققوا، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، يشكو من موجبات تسليط الناس عليه. الله عز وجل في آيات كثيرة وكثيرة جدا يبين أن المصيبة سببها الإنسان. شرد عن الله، أخطأ، تكلم كلمة قاسية. يعني أنت على الشبكية ترى مصيبة، واحد في عنده أخت عانس، مصيرها عند أخيها، وزوجة أخيها قاسية جبارة، والأخ جاهل، ترضيه وتبالغ في الإساءة إليها. في مرة الأخ جالس على كنبة، أخته جالسة على الأرض، فوكزها برجله وقال ائت لي بكأس ماء، وزوجته شابة وجالسة، قامت مسكينة مقهورة. يعني اللي عنده بنت وفات قطار الزواج، إذا أمكن يهيئ له بيت قبل أن يموت، تعيش به مستورة مصونة مكرمة، هذا من أعظم الأعمال. قد تكون زوجة الأخ جبارة تتفنن في إيقاع الأذى بها. هذا ركب مركبته وسافر إلى حلب، صار في حادث سير، هرست رجله اليمنى وقطعت من أعلى الفخذ. ثاني يوم أنا ما رأيت أحمق ممن يتجبر في الأرض، ما رأيت أغبى ممن لا يدخل الله في حساباته اليومية. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. والله لي أقرباء حدثوني أن شابا خطب فتاة وأعجبته، هذه الفتاة مع عرج والفرق بين كل رجل 8 سنتي، هي ذكية جدا، فارتدت ثياب سابغة للأرض وهيئت حذاء، الأول كعبه 8 سنتي الثاني 0، ففي ترمم الفرق بالحذاء والثياب سابغة، العرج اختفى، يبدو أنها جميلة. فخطبت، إمتى انكشفت؟ يوم العرس. وله أم حاقدة أمرته أن يطلقها فورا لأنها غشته. يبدو أن هذا الشاب لا يحب كسر الخاطر، رضي بها وأصر على أن تبقى عنده زوجة وأحبها. يقسم لي أقربائي أنه خلال سنتين رزقه الله ما يزيد عن 100 مليون سنتين. ما عبد الله في الأرض، أنا لا أقول عمل صحيح، لا تظنوا أنا أؤيد عمله، في غش الحقيقة، لكن الشابة كل هدفها بالحياة الزواج. درسنا في علم النفس أن الحاجة إلى الأمومة هي الدافع الأول في الجنس البشري الأول، لذلك ما من عمل أعظم عند الله من أن تشفع في زواج، أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، أفضل شفاعة. ورد بالأثر طبعا، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني ما في عمل أعظم من أن تدل شابا مؤمنا على شابة مؤمنة. فهذه الأسرة في صحيفتك، السعادة والوفاق وجبر الخاطر، في هذه الأسرة في صحيفة الذي كان شفيعا في هذا الزواج. وكلام الشيطان ضعوه تحت أقدامكم، امشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. بس هو الذي يحصل، بتدل شاب على شابة وبيتزوجوا، بيعيشوا 3 سنوات 4 سنوات بأعلى درجات السعادة، بيختلفوا بيجوا لعندك، ليش لما كنتوا متوافقين 3 سنوات ما نفذ واحد منكم ولا واحد قال له شكرا؟ لما نشأ مشكلة سيدي أنت دلتني عليها، دبر حالك. فلذلك من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. العارف بالله يشكو الله، يشكو نفسه إلى الله، لا يشكو الناس، الناس بيد الله. فالذي يكرمك سمح الله له، والذي يقسو عليك سمح الله له. لذلك قال بعض العارفين: أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. أيام الزوجة بتحرن، بيكون هو نفسه حارنة كمان، نفس الزوج في تقصير، في شرود، في تفلت قليل، وبتنعكس تقصيره على موقف غير كامل من زوجته. لذلك المراتب 3، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، كتلة جهل. خليك بأدراك، لا تفضح نفسك، لا تشمت بك إنسان. بالمناسبة لو شكوت إلى مؤمن أشفق عليك، لكنه ضعيف، ولو شكوت إلى كافر شمت بك. لذلك من بعض الأدعية النبوية: اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. لذلك الإنسان يعمل خط ساخن مع الله، يناجيه، يخاطبه، يعتذر، يستغفر، يعلن توبته، اللهم اقبل توبتي، اللهم آمن روعتي، اللهم أقل عسرتي، اللهم اغفر زلتي، آمن روعتي. يعني خلي في مناجاة مع الله، اسأله، اعتذر، اطلب السماح منه، عبر عن ضعفك أمامه، عبر عن محبتك له، خلي في حوار بينك وبين الله، وهذا الحوار اجعله بينك وبين الله، ولا تحاور أحدا من الناس، خليك قوي. بقدر ما المؤمن يتذلل لله بقدر ما هو عزيز على الناس، ما بيضعضع أمامك، ما بيضعف. أيام إنسان رجل يبكي لمصيبة أمام الرجال، ابكي بينك وبين الله. لذلك قال الفقهاء: من بكى في الصلاة خطأ يبكي بالصلاة، من بكى في الصلاة حزنا على شيء فاته من الدنيا فسدت صلاته. من أجمل ما قيل عن الصديق رضي الله عنه أنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه الأنصارية التي بلغها أن النبي قد قتل في أحد، فخرجت إلى ساحة المعركة لا تروي على شيء، رأت أباها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت أخاها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت زوجها مقتولا قالت: ما فعل رسول الله؟ رأت ابنها مقتولا. فلما وقعت عينها على رسول الله قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ما في مشكلة. امرأة تفقد أباها وزوجها وابنها وأخاها وتحرص على حياة رسول الله، والله يا أخوان الصحابة كان الواحد بمليار، ولا والله المليار بأف، مو بواحد، أف. عواض اقرأ ارقص. المسلمون لهم مساجد يصلون، لكنهم في واد والإيمان في واد آخر، لذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأمرهم ليس إليهم، وكلمتهم ليست هي العليا، وللكفار عليهم ألف سبيل وسبيل. هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. فالإنسان يا أخوان إذا أمكن يصلح المجتمع بطول هذه، وإن لم يمكن فليصلح نفسه، وليقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إن استطعت أن تصلح الناس أنت بطل، وإن لم تستطع، إن أصروا على الدنيا وعلى الاختلاط وعلى الربا وعلى الكسب الحرام وعلى الكذب وعلى النفاق، أصلح نفسك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عداد البواثر، إنه طه الرسول. إذا أرسلت فيه البصر غاب، وإذا استرجعته فأرجعته كرتين ذاب.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه، هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب. كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

ذات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتبرعين.

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

وقتا طيبا نرجوه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن تدبره والاعتصام به، وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ذاك هو السبيل لاستقامة الحياة وتراحم الأحياء، بل ذاك هو السبيل لقيام الناس بالقسط، وذاك هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا أراد الناس الخير لأنفسهم في عاجل أمرهم وآجله، فما لهم من سبيل سوى الخضوع للحق الذي نزل، وليس من وراء ذلك إلا اتباع الهوى والشيطان. والرد إلى الله والرسول رد إلى الحق وبعد عن الهوى والضلال، والإعراض عن ذلك إيثار للهوى والضلال، بل وقوع فيما لا تحمد عقباه من ضياع وخسران. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كتاب الله قد أنزل ليكون منهج حياة على رسول من البشر لتحسن الأسوة والقدوة، ويرى القرآن عملا وخلقا ومنهجا وسلوكا. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يرضى برضا ويسخط بسخطه، ولا نجاة للناس من أسر الهوى وفرقة الضلال إلا باتباع الصراط المستقيم الذي أنزل من أجله القرآن وأرسل الرسول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. باتباع الصراط المستقيم تسمو النفس بتجردها للحق وخضوعها له، وتنمو الروابط بتغليب أمر الله على هوى النفس، وتحيا النفوس باستجابتها لنداء الحي الذي لا يموت، وتتحرر الإرادة من أسر الشهوات ونزغات الشياطين. فلا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وهم يتحاكمون بحكم الله ويلتقون بلا حرج على كلمة سواء. إن الحكم بما أنزل الله برهان إيمان ودلالة يقين، فلا وربك

0: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن الإعراض عن حكم الله في أي شأن من الشؤون ينبئ عن مرض القلوب وفساد النفوس، ولا نجاة من ظلم وظلام وسوء عاقبة ومصير إلا بالإذعان لحكم الله وإعلان السمع والطاعة لما نزل من الحق. بهذا يتحقق الفوز والفلاح، وبغيره تدمر الإنسانية ما تعمر، وتسوق الفناء بمعاصيها وآثامها لما شيدت من بناء. وليس هذا وعظا ترقق به القلوب فحسب، وإنما هو الحق الذي ترى سننه في واقع الحياة دون مجاملة أو محاباة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أخي المسلم، ألا إن آيات الله وهي تتلى عليك لا تخاطبك بأحداث ماضية لا صلة لها بحاضرك ومستقبلك، وإنما تخاطبك بسنن باقية لا تتبدل ولا تتحول. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا رأيت الناس في مرج واضطراب فاعلم أنهم قد بعدوا عما يجب أن يكون من اتباع للحق وطريق مستقيم، ولم يرضوا بحكم الله فتحكمت فيهم الشياطين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار الاثنين العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البصير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله بصير بالعباد. الله يعطي لكل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه، فمن أطاع ليأخذ جنة الله فإن الله يعطيه الجنة، ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن الله يعطيه من ذاته. فهناك العبد الذي يحب الله لذاته، لأن ذاته تستحق أن تعبد، لأن أسماءه الحسنى بها الغني الكامل لمدركات القيم الفاضلة الناشئة من ظلال عطائها، فهو يعلم مقدار ما يستحق كل عابد لربه، وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء. فمن كان قد عبد الله لنعمه التي أعطاه إياها، فالنعمة المرجوة في الجنة ليأخذها، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع، وإن أخذت النعمة فإن الله يعطيه مكانا في العليين. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله يراه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تجعل ربك أقل الناظرين إليك، لأن الله ينظر إلى قلوبكم. هل في هذا القلب حقد؟ هل في هذا القلب كبر؟ هل هذا القلب استهزاء بالآخر؟ لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، يراك سميع بصير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البصير، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبره

في المهابهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهيمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران ما أقبحهما، أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب الذي يؤلمها أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشين. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله ولا يقابل المعروف بالجحود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتهم.

بلطفك أو بحنانك، فإني وهبت روحي وإن تك بعض عطائك ولم أخشى غير عذابك ولم أبغى غير جمالك. تسبح روحي بحمدك ويلهج تغري بذكرك، تسبح روحي

وأبوار في فضلها تسبح روحي بحمدك ويلي.

وإن تك بعض أعطائك ولن أخشى غير عذابك ولن أبوح غير جمالك ولن أخشى غير عذابك ولن أبوح غير جمالك ولن أبوح

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن المشاهد اللي تشوف فيها نور سيدنا محمد وهو بيسطع على قلوب المشركين، فضالة ابن عمير. فضالة ابن عمير ده واحد من المشركين، ناس كتير ما تعرفوش. الرجل ده بيطوف ورا النبي وفي ايده خنجر كده مخبيه في اللبس بتاعه. عايز ايه؟ عايز اقتل النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط الانبهار بتاع الفتح ده ودخول الناس في الاسلام وامان النبي للناس اللي غدرت بيه، ما نقتله ويتقلب المشهد ده خالص. فهو ماشي جنب النبي كده ورا النبي، فالنبي بصله قال ماذا تريد يا فضالة؟ قال أذكر الله تعالى. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال استغفر الله يا فضالة. ثم رفع يده النبي عليه الصلاة والسلام وحط إيده على قلب فضالة كده وقال اللهم اهدي فضالة. قال فما رفع يده عن قلبي حتى صار أحب الناس إلي. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لا رسول الله. ورجع فضالة وكان عنده رفيقة في الجاهلية ولا متخذي أخدان. الخدن هي بيطلق على البنت أو الولد لما يكون في مرافقة، يعني متصاحبين بس زي الأزواج كده يعني. فراجع على بيته، فالبنت بتقول له مش هتيجي عندي البيت ولا إيه؟ قال لها أنا آسف، ده أنا أسلمت. بس قال لها في صورة شعر. قالت هلم إلى الحديث. قلت يأبى عليك الله والإسلام، لو كنت رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لعلمت أن دين الله أصبح ظاهرا والكفر يغشى وجهه الإظلام. ده الكفر ظلم، حتى الناس اللي لسه مسلمين النهاردة شايفين ظلمة الكفر وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا النبي يسأل عن عتبة ومعتب. مين دول؟ ولاد أبو لهب. يا نهار أبيض، اللي طلق بنتك ولا طلقوا بناتك يوم ما أول مرة تعلن أنك رسول الله، فأبو لهب قال الولاد طلقوا البنات عشان تشغلوه وتحزنوه على البنات، طلقوهم كرامة للسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وهوانا لهما. بيسأل عليهم فقالوا له ده سابوا البلد وخايفين منك، فدعا لهم ودعا بهم فجم. فلما جم خدهم من إيديهم كده وطاف حوالين الكعبة وقعد يدعي صلى الله عليه وسلم عند باب الملتزم، عند باب الكعبة كده قريب من الحجر الأسود، ويدعي بيهم فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح النبي وقال لقد سألت الله أن يهبهما لي فوهبهما لي يا رب، عشان خاطري بس يسلموا. فربنا اداهم جبرا لخاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس اللي أسلمت يوم الفتح وفرح قوي النبي بيهم عشان صاحبه أبو قحافة، عبد الله بن أبي قحافة. ده مين؟ ده أبو بكر الصديق. ما هو أبو بكر الصديق أبوه اسمه أبو قحافة، يا عجوز شعره بيض جسمه ضعف ولسه مشرك لغاية دلوقتي، ومن ابنه أبو بكر الصديق وأبوه كده. والنبي عارف إن ده هيفرح أبو بكر الصديق، فجاء الشيخ بيد أبو بكر الصديق ماشي جاي من بيته عشان يسلم على النبي عند الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا أبقيت الشيخ في بيته فذهبنا نحن له؟ ليه بس الوالد يجي لغاية عند لفتات كلها نور؟ فقال يا رسول الله بل هو أحق أن يأتي إليك. وفرح سيدنا النبي وفرح أبو بكر بإسلام أبو قحافة أبو بكر الصديق. أما آخر واحد أختم بيه مع حضراتكم أمية بن خلف صفوان ابنه. أمية بن خلف ده اللي كان بيعذب سيدنا بلال وتقتل في غزوة بدر. صفوان ابن أمية شديد الكراهية للنبي وشديد الشرك، طلع بره مكة هرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له واحد اسمه عمير بلغه إن لو رجع فهو في أمان. فعمير قال له طب يا رسول الله مش هيصدقني، اديني أمارة. فالنبي قام مديله العمامة بتاعته، قال له اتفضل عمامتي اهي، دي حاجة شريفة جدا عند الرجل عموما، خد العمامة واديها له وقول له محمد يؤمنك. فراح قال له اتفضل دي عمامة النبي بيقول لك ارجع في الأمان. قال له أنا مش مصدق. قال له ارجع فوالله ما رأيناه إلا كريما. فرجع صفوان بن أمية فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أمهلني شهرين في هذا يا محمد. قال لك 4 أشهر، خد وقتك خالص في التفكير وفكر وعد في الأمان في بلدك، ما تسيبش بلدك، وصبر النبي وصبر رب العالمين عليك. وبكده بينتهي مشهد من أجل وأهم مشاهد حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو مش آخر مشهد، لسه الحياة زحمة جدا بالأحداث، لكنه مشهد جليل ظهرت فيه أنوار النبي على مكة كلها. قصتين فيهم نور لينا محتاجينهم جدا في عصورنا دي. قصة فضالة لكن عايز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نبي دعاله فأسلم وقلبه تغير لما رجع لصاحبته اللي بتقول له هلم إلى الحديث، ما خرجش معاها يتعشوا يحكي لها على النبي، وقال لها احنا مش ينفع نكمل مع بعض، لأن العلاقة اللي كانت قبل الإسلام دي اللي كانت في الحرام مش هقدر أكمل فيها. ما سابش نفسه لضعفه، لأن الحب حلو والغرائز حلوة كمان. فقال لها أنا آسف، يعني من النهاردة أنا قربت لربنا ومشيت في نور النبي، فيأبى عليك الله والإسلام. زي ما قصة جميلة، ساعات كتير الواحد لما بيسوف خطوات التوبة بيضعف وشطانه بيضحك عليه. قصة تانية، قصة ولاد أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام الناس دي أذيته جامد قوي، هم وأبوهم وأمهم حمالة الحطب اللي كانت بتأذي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس ولاد عمه. فاكر لما النبي وصى عليه الصلاة والسلام واحد قال له اعفو عن من ظلمك وصل من قطعك، بس ده بقى مستوى نبوي، يعني كان دايما الناس تسأل طب ما هو اللي قدامي ده ما مش بيسأل عليا. فالنبي بيطبق اللي بيوصي بيه الناس، بيدعي لولاد أبو لهب من زمان يبدو، لأنه لما أسلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استوهبتهما من ربي فوهباهما إياي. وسبحان الله على الصدر الواسع اللي بيعرف ينسى الألم، لأنك أنت لما بتفضل فاكر الألم وفاكر الإيذاء أنت اللي بتتوجع، كأنك شايل على كتفك وزن وماشي بيه، وألم كأن كل يوم أوجعك بتتجدد. لكن اللي بيعرف يسامح بيعرف يتخفف من جراح الدنيا اللي ممكن تحصل باستمرار، وده شيء طبيعي، البني آدم خطاء فبيخطأ في حق ربنا وبيخطأ في حق البشر. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سامحهم لأنه قوي وكريم، والكريم إذا قدر عفا، وخدهم بأيديهم. يا بختهم اللي مسكوا إيد النبي وعند الكعبة يدعي لهم. الأنوار دي احنا محتاجينها في علاقاتنا قوي، انت استمر لحسن احنا بيحصل بينا قطيعة في علاقات كان فيها الرمق لو فيها حد عفو وطيب زي سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجو

0: الحمد عملة نادرة يتعامل بها العبد مع ربه، وكأي عملة لها وجهين، فالحمد له وجهان أيضا. يمكن أن يكون حقنة مخدرة تلقي بالإنسان في عالم الاستسلام واليأس والقنوط، ويمكن أن يكون دافعا للإنجاز والاستمرار في العمل رغم ما يحيط بك من يأس وفشل، لأن الحمد لا يكون إلا لمستحق الحمد سبحانه وتعالى.
1: الحياة مليئة بالصعاب، مليئة بالمشاق، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه آدم فقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وتمر في حياة كل واحد منا أوقات عصيبة، يموت له قريب عزيز على قلبه، أو يتعرض لظلم لا يستطيع رده، أو يصاب بمرض فتاك لا علاج له. الحياة فيها كل هذا، لكن فيها أيضا الحمد. رغم كل هذه المآسي التي تمر بك ومرت بك، رغم كل هذه الأحزان التي تلفك، تجد أنك تقف في كل يوم 17 مرة لتقول الحمد لله. أنت حين تقول الحمد لله فإنك تحمد الله على كل حال. الحمد في سورة الفاتحة ليس له ظرف مكان ولا زمان، رغم أن الله سبحانه وتعالى في صور أخر من ظروف الحمد الزمانية الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. لكنك في الفاتحة حين تقف وتقول الحمد لله فإنك تحمده بكل المحامد والثناءات وعلى كل حال. الحمد لا يتعارض مع أن تقف ولا زالت دموعك ساخنة، ولا يزال قلبك مليئا بالجراح. تقف لتقول الحمد لله. الحمد لا يعني أنك لا تلتفت للألم، الحمد يعني أن الصورة الكلية للمشهد أهم من بعض التفاصيل. الحمد الحقيقي يندشلك من وحل السلبية واليأس. الحمد يعترف بالحزن لكنه يقيك من الوقوع في الحزن وشتان بينهما. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم. الحمد الحقيقي يذكرك أنه كما أن الحمد لا يكون إلا لله، كذلك العمل لا يكون إلا لله. بعد هذا تدرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقع في دركات اليأس والسلبية والقنوط. وهذه هي وظيفة الحمد الحقيقية، هي إذهاب الحزن واليأس والقنوط والسلبية.
0: الحمد يجعلك تقف في باب الألوهية فتحمد الله بما هو إله للعالمين وبما هو يستحق بما أنعم على عباده. فلا يستحق الحمد إلا الله، ولن يعرف حق الله إلا الله.
2: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

طيران الأرض. إن علماء الغرب بعد أن قالوا بثبات الشمس تراجعوا عن قولهم، وقالوا إن الشمس تدور حول مركز المجرة. ثم بعدما تطورت علومهم وجدوا أن حركة الشمس هي حركة اهتزازية تشبه جريان الخيل، واستخدموا كلمة ستريم وتعني جريان في وصف حركة الشمس. واتضح أخيرا أن الشمس تجري بالفعل، ولكن هل سيستمر هذا الجريان للأبد؟ يقول علماء وكالة ناسا إن الشمس تجري باتجاه نقطة يسمونها المستقر، وهنا تتجلى معجزة القرآن عندما أخبر بهذا الأمر بدقة منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار الاثنين 10 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: جزاك الله خير حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، أنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كثير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
1: مملكة الحيرة اللي هي ايه أمي؟
2: على فكرة أنا زرت اليمن
1: ما شاء الله،
2: بلاد في منتهى الجمال.
1: سبأ هي اليمن الآن؟
2: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان أصلها هذا الرجل. نعم. الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على رأسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، أطيب الثمر تقع في هذا الإناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك، وكانت شخصية من يومها، ويبدو ان والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على سيدة، ولأن ده هو السائد.
1: نعم.
2: ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور، يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد. الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها، فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد. هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار، وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاس في الأرض فسادا، وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا، خافت على بلدها قوي. ففي قصتين، القصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقته الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني، وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية واوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور عالية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت. حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه زي ما يقولوا، كان عليه الزمن وشرب وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلتلك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار، وإن كان من كتر السعادة. ما هو البني آدم ده غريب، ما يملاش عين ولا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة. قالوا لا، ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر، نحس بوحشة الطريق. دعوا لا، احنا عايزين كده نحس بالخشونة، زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو قالوا لا، ده احنا عايزين فول وعدس وبصل. أيوة. بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد، هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
1: قوة ومنصب
2: كل شيء.
1: نعم.
2: قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه وودوا ايه، سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخره، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
1: كانت فين مملكة وقتها يا أمي؟
2: هي فلسطين.
1: نعم.
2: وكان عهد بسيط. الشاهد، يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق، إن كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام، من اللي هم كانوا أساس سبق. اللهم صلي على حضرة النبي.
1: الصلاة والسلام.
2: القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة قوي، قصة الهدهد. وهدهد اللي كان سبب في إيمان أمة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. ما حدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، أنت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط، انت جزء من العقل الالهي المفكر. نعم. انت لا ترى الا بالعين المحجوبة عن الحقيقة، وهكذا. فالسمع فيعني من فضل، ياريت نؤمن ان طلاقة قدرة الله تسع كل شيء.
1: ونعم.
2: نشوف بقى الهدهد عمل ايه. اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي؟ انا يا بسيط اللي بتدور علي احط بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس، انا جبته. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وإدراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكري رد سليمان عليه السلام يقول له إيه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق، ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: صدق الله العظيم.
2: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، انه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكاية من غير ما يتأكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقة.
1: ده درس لينا مهم.
2: ودي مصيبة المصايب النهاردة يا بنتي. النهاردة كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطأ
1: وينشره.
2: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيك عن الشائعات، ونهيك عن الوسوسة، ونهيك عن الغيبة والنميمة اللي الناس كلها النهاردة للأسف وقع فيها.
1: ربنا يسترها علينا يا أمي.
2: أمين.
1: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يا أمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه،
1: مشاورة.
2: لكن
1: هنا
2: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة، واللي عنده فطنة وكياسة يقول أن هذا الرجل لا يتكلم من فراغ، فهو مش مجرد ملك، ده كمان نبي.
1: نعم.
2: واللي عنده غرور وعزة وإحساس بالدنيا فقط يقول لا، ده بيتحدانا، لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يكون لنا موقف آخر. وهو ده اللي قالوا علية القوم الذين جمعتهم لتستشيرهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ردهم بقى، يعني هي ست حكيمة إنها مش عايزة تاخد قرار إلا ما تستشير، لأن الأمر شورى، وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا. قاموا ردوا عليها، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أنت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، احنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد، يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن أنت أقوى، يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت، بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، مش بلاش ما كانش في أيام عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا. الله، كل ده هضيعه في لحظة تعسف،
1: لحظة كبر.
2: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني إن هي لو هي ما تعرفش عنه حاجة خالص، وما تعرفش شو إيه القضية، وهو بيتكلم منين؟ ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها. كل هذه الأمور دارت في راسها، لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب، مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع والعند. بلادها في ثانية،
1: والعند يا أمي
2: والعند. وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا. نعم. وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة، لو كان طبعا في فلوسها طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عرف إنها هتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا، حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم بل أنتم بهديتكم تفرحون، خدوها معاكم. ورجعوا وقالوا بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير أنك أنت اللي تروحي بنفسك، لأن احنا ما درناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، وحيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها دي. جهزت جندها وعرف هو انها هتيجي، ففكر ازاي يقهرها لكي تدخل الإيمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك اعمل لها حاجة ما شافتهاش قبل كده، وبدأ يعد لها قصر. الأرضية بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث ان تشوفي السمك والمرجان ده والحاجات دي كل الشعب المرجانية تشوفيها من تحت.
1: الله.
2: وعلى فكرة في حاجات زي دلوقتي بيعملوها. الإزاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجة غير عادية، وتحتيه بقى الأسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان إيه اللي يخليها تذهل، تبقى في هي بقى شايفة نفسها، إيه اللي يخليها يعني تحس إنها فعلا لابد أن تخضع لما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه، العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان وحاجة ما لهاش حل في جماله. فبقى فكر طب ما انا لو جبت لها العرش هنا ده كفايه عليا، يعني كفايه ان هو ايه يبهرها، ازاي جه لحد هنا؟ فبسال فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا، انا عايز اتكلم عنه النهارده. قيل انه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الاعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء.
1: الله.
2: فهذا هو، عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء. طبعا. لأنه خد من العليم، خدش من حتة تانية. وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية، فهي دخلت افتكرت انها هتمشي على مية، فاستغربت ايه الحكاية، فراحت رفعت ثوبها عشان تصورته حسبته
1: حيبلها.
2: فأم قال لها لا ده إنه ممرض، ده صرح ممرض من قوارير، ده الأرض دي عبارة عن إزاز. وبعدين بقى لها إيه هكذا عرشك، هكذا ده عرشك، فعايزة برضو تفضل حكيبة وقلت له كأنه هو، يعني مش عايزة تقول له
1: إذا كأنه هو
2: مش عايزة تقول. بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك، لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة.
1: نعم.
2: قيل أنه كان بيحب الخيل وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان.
1: نعم.
2: وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي، نسي ذكره، نسي الذكر اللي كان بيذكره،
1: وده
2: فكان لابد أن يعاقب. فقيل تعاقب عقابين، وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح، أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائع، وهذه الرواية أستبعدها عن النبي.
1: نعم.
2: الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزاح عنه هذا الابتلاء.
1: هل بلقيس تزوجت بسيدنا سليمان؟
2: نعم، تزوجت منه وأنجبت
1: وتوفت عندما توفت.
2: وقيل أنها توفيت.
1: نعم.
2: بعد وفاة ابنها من سليمان، وهي رجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي، ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بلقيس، في ملوك كتير بيعتزوا وبيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا، يعني يسلموا قيادهم لحد، وخاصة القيادة العقدي، لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فآمنت وأسلمت. وكانت قصة بلقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها، المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي، تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكر بهذا الذكر العظيم.
1: نعم.
2: تذكر وهي قائدة، تذكر وهي معلمة، تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني.
1: نعم.
2: أمة. هي دي الست الحقيقية، هي دي المرأة، عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
1: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس، بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة، ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أصحابكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: معالم مكة. مكة هذه البلدة المقدسة تزخر بمعالم أثرية ومشاهد تاريخية، فأقدس بقعة في الأرض هي بيت الله المحرم في مكة، وبه قبلته المعظمة. ومن معالم مكة جبل النور الذي أنزل الله فيه القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. ومن أشهر معالمها كذلك جبل ثور الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه 3 ليال قبل الهجرة إلى المدينة. وجبل عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. ومن معالم مكة التاريخية مقبرة المعلاة، تضم قبور بني هاشم أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، وبها قبر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر والخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. ومن معالم مكة الشهيرة عين زبيدة، وهي إحدى روائع أوقاف المسلمين، أمرت بإنشائها زبيدة بنت أبي الفضل زوج هارون الرشيد. ومسجد البيعة أحد معالم مكة الأثرية، ويسمى كذلك مسجد العقبة، بناه أبو جعفر المنصور 144 للهجرة، في الموضع الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار وبايعوه فيه. وكذلك من معالم مكة الأثرية مسجد الجن، ومسجد الإجابة، ومسجد الجعرانة، ومسجد التنعيم، وبئر طوى. ومن معالم مكة الحديثة بوابة مكة، وكذلك تسمى بوابة القرآن، شيدت عام 1979 للميلاد، وتبعد عن مكة 5 كيلومترات، وهي خرسانة طولها 152 مترا وعرضها 31 مترا. ويعد متحف الحرمين الشريفين واحدا من أشهر معالمها الحديثة، تأسس عام 1999 للميلاد، وهو معرض يعنى بالحرمين الشريفين والتطور الذي شهدته عمارتهما عبر العصور. وتعتبر ساعة مكة أحد معالمها الحديثة، وتقع فوق مجمع أبراج البيت بارتفاع يزيد عن 600 متر، وتعد أكبر ساعة في العالم. تم تشغيلها أول مرة في رمضان عام 1431 للهجرة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أنا اليوم الله يعين الأزواج، لا يزعلون علي. أنا أول بداية الحلقة أقول الأزواج لا يزعلون، والزوج أنا أقول أصبري لا تفرحين، لأن تكلمت أنا وذكرت أني بتكلم عن قضية الزوج، فلا أرجو من الزوج قول اسمع اسمع، لا تخربي، خلي الزوج يسمع واطلعي لو سمحتي، أخرجي من الغرفة، خلنا نتفاهم أنه إياه، لكن لا تقول ها شو قال بعدين يلتف عليك وطفي التلفزيون وأنا نسمي، لا أنت ولا إحنا. فرجائي من الأزواج يسمعونا، والله إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. فقط أنا أعرف في أزواج ما شاء الله أحسن منا، مثقفين متعلمين، ولكن هذه رسائل، هذه رسائل للأزواج، رسائل كيف يتعامل مع زوجته. لأن بعض الأزواج اسمحوا لي يعني الله المستعان تعامل مع زوجته غير شكل صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. يا سلام، مودة ثم ورحمة. من هذا المنطلق سوف نتكلم معك أخي الكريم أيها الزوج وأيها الشاب مقبل على الزواج، عن التعامل مع الزوجة، عن كيف تجذب، بعض الناس ما يجذب، كيف تجذب السعادة لكل زوجتك. من أين نأتي بهذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر لكم الآية من كتاب الله عز وجل. فإحنا سوف نتكلم عن هذا الموضوع من أجل استقرار في الأسرة. والمشكلة نسمع الآن نسبة الطلاق ترتفع، والمشاكل الزوجية اللي تصير على أشياء تافهة، على أشياء تافهة، ما كوتي غدرتي زعلان على الزوج ضرب أطردها. واحد من الأزواج للأسف الشديد تزوج، والله يا أخوان تزوج، بقى اليوم الثاني الزوجة في شقة جالسة تنتظره، جالسة وتجي الساعة 3 إلا جاي حط الغطرة على الكتف وداخل على زوجته، وينك؟ قال بس أنا رجال ولا سوالة كلمة. هذا غلط، وهذا نشوف مشاكل، لأن الزوج اسمحني، أنت الآن جيت من مصب والزوج جات أيضا من مصب، والتقيتم في هذا النهر الصغير، عندك أنت أفكار، حتى الأكلك يختلف عن أكل زوجتك، حتى تصرفاتك تختلف عن تصرفات زوجتك، ربما الكلام يختلف. فلازم الإنسان يتحمل الطرف الثاني. لا تستعجل في قضية طلاق، لا تستعجل في قضية ضرب. لذلك تعجبت أحد الإخوان كان بينه وبين زوجته مشاكل، وجالس عندي في المكتب، وعندما والله يا إخوان قرأت عليه يا أخي الكريم، أقول له الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال إيش؟ عد الآية، وعدت عليه الآية، قال هذه آية في القرآن، قلت نعم والله سورة النساء، ما يدري إن هذه آية في كتاب الله عز وجل، يمكن تكره فيها شيء وفيها شيء آخر يا أخي الكريم، يمكن فيها شيء زين برب عيالك، يمكن تصلح أكلك، ضافة بيتك، في أشياء انظر الأشياء الإيجابية في زوجتك ترتاح يا أخي، لا تركز على السلب. بعض الناس فقط تركز في السلب في زوجته، لكن فيها عندها أخلاقها عالية، تصرفاتها جميلة مع أمك يا أخي، يمكنها بارة في أمك أكثر منك، صحيح والله. بعض الزوجات يمكن الله يجزاها الجنة بارة في أمك أكثر منك، فاعرف كيف تتعامل مع هذه الزوجة. وعند في نقطة ثانية أخي الكريم، ما تلاحظ معي بعض الأزواج ما يلبس لزوجته، ما يلبس، صح أن طالبها الآن نقول يلبس للزوج، أنت الآن بعض الأزواج ما يلبس ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بهندامة مع زوجته، يعني اسمحوا لي يدخل البيت ريحته لا إله إلا الله، إن كان ربي حمام ولا ربي له غنم ولا ربي له إبل ولا ربي له أي ولا راعي معارض ولا راعي حراج ولا أي شغلة، ولا جاي من عمل مع حرات الشمس ويدخل ريحته، ما شاء الله لا إله إلا الله، نقط ما أقول شيء، ويقول ما تحتضني زوجي، وانت تحتضني تبغى تموت ريح، الله يا اخي الله يستر. فلذلك يا اخي ما يمنع ان الزوج قبل النوم يغتسل يتروج يتزين زوجته. انظر لابن عباس رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذا كان يقول رضي الله عنه، يقول جاءوا لقوك الجعره، قالوا حتى انا، قال اني اتزين لها كما احب ان تتزين لي، يتزين لها كما احب ان تتزين. فانظر رضي الله عنه ما نسى زوجته، قدوته في ذلك من؟ قدوته في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني يؤسفني أقول بشدة يعني وبضيقة، يعني بعض الأزواج يقول هذه ما عليك من هذه أنثى هذه، والله جالس من جالس يحتقرون المرأة، والله بعضهم يقول لا العصا بس،
ليش يا أخي؟ يا أخي هذه أحاديث أخذتها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة صورة كاملة اسمها صورة النساء الله عز وجل، وصورة الصغرى صورة الطلاق. يا أخي الكريم، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمن مسلما رضيت بالله، رضيت بالله ربا وسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كان في خدمة أهله. الله أكبر، تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، يحلب الشاه النبي صلى الله عليه وسلم، يحلب الماعز النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنس الحصير صلى الله عليه وسلم. هذا هو قدوتنا من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح. متى مازحت زوجتك؟ مازحها ما يصلح، بعدين تصير عليه كذا ما يصلح، أعطاه يعني حطها تحت رجلي. يقول لي، يقول أحد المشايخ الدكتور عمر عبد الكافي مساه الله بالخير، يقول إن في واحد في مصر عندهم، يقول تزوج لكنه كان شرس على زوجته، يسب ويشتم ويلعن. قالت أنا مش عاوزك طلعني، قال مش حطلع، ودايم ضرب حتى وراه نجوم الصبح، الصبح نجوم وخلاه أشوفه. بعد 20 سنة يقول مات الزوج، بعد 20 سنة مات الزوج. فالزوجة وراحت تركض، وقفت على مين؟ على قبر الميت، وتصيح وتصيح. قالوا في بنتي ده هو مات خلاص، يعني ارتاحي، هو فكس من شره، وتصيح هو مات في بنتي. قالت ها؟ قالوا مات. قالت لقد سمعت، بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت يعذب، شوف يعذب ببكاء، يعني أنا أبكي عشان الله يعذب أصلا في قبره. توصل يسوي زي كده أنت؟ تغزش إذا مت أنت تصيح وتدعي إن الله يعذبك؟ لا تحذبها يا أخي، لا تحذب زوجتك، لا تقول عندي مشاكل والله، عندي أشغال وعندي وعندي كذا. والله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك أشغال، والله النبي صلى الله عليه وسلم ليس يحمل هم الدنيا الزالة، هم الأمة كلها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكرة الأرضية. وما أرسلناك لرحمة للعالمين، ومع ذلك ما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش، جيش كامل يقول سلم تقدموا، فيتقدم الجيش فيتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة، فقال يا عائشة تسابقي، اللهم صل وسلم على محمد. فسابقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وتركض والرسول يركض جري. عائشة سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحك الرسول، ضحكت عائشة، أدخل. شوف هذا من جذب السعادة للبيوت، جذب النبي صلى الله عليه وسلم السعادة للبيت لزوجته، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة الرسول صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وتقدم الجيش وتأخر عليه وسلم عائشة، قال الله عايش سابقين. وبعدين عائشة صارت بدينة سمينة شوي، فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أسرع ثم التفت وقال يا عائشة هذه بتلك، واحدة واحدة واحد واحد. ضحكت عائشة، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، جذب السعادة في بيته. يا أخي تقول أقدر وين أركض فيه؟ يا أخي طلع أنت شالي راح أنت أصبح أغرقها شوي وتغرقك شوي. لكن الأسف بعض الأزواج يطلع وزوجته وعياله ويكشر ولا يضحك زوجته، ليش طلعهم شالي وأنت أصلا ما تبغى تدخل السعادة على بيتك؟ أختم بسرعة قضية أخي الكريم، قضية السهر ليس من الرجولة. دائما تسهر عن البيت، عن البيت تسهر، وتسهر عن أولادك، عندكم السائق، عندكم الخادمة، حتى بعض الآباء يخلي أولده المريض بالربغة أو كذا في آخر الليل وديه السائق للمستشفى، يسألون السائق ما في معلوم، ما في معلوم. يا أخي اتق الله عز وجل، كن قريب من أولادك، كن قريب من زوجتك. كن أنت بعض الأولاد والله ما يعرف أبوه صراحة، ما يدري من أبوه. فلذلك أيها الإخوة الكرام، الكلام كثير عن هذا الموضوع، أختم بنقطة وهي قضية امدح زوجتك، امدحها. إذا حطت اللي هنا يسمونها الرميل، علمك اسمها الرميل، امدح، الله الرميل زي البلوزة، الله يا زينة، امدح يا زينة التسريحة. بعضهم يقول عليك، أنا أعرف بعض الناس ما يعرفون طوعنا، لا لا يقول بصدق يا أخي هذه من الأمور السعادة في البيت. بعض الأزواج والله ما مدح زوجته عند عياله، يقولوا ما قد سمعنا أبوي يمدح أمي، ما قد سمعنا الأب أبوي، أنا ما يقول بعض الأولاد ما قد شفت أبوي يمدح أمي. أنا سويت مطوية ووزعتها لبعض الشباب سبحان الله، يقول مدحت زوجتي قدام عيالي وأنا أقولها بحيا وخجل، الله ما أم الله الله خلي أمكم ما قصرت أمكم، وكانت تستحي يعني تتمالح، يسمونها تتمالح تزين شوي. يا أخي امدحها،
والله كلام يا أخي. الله عز وجل أمرنا في القرآن قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أحسن كلام هل بيتك يا أخي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع بناته صلى الله عليه وسلم. الكلام يطول في هذا الموضوع، ولكن أحببت نوافذ لي ولك أن نتعاون كيف ندخل السعادة في بيوتنا، ونختار الكلمات الطيبة مع أهلنا ونتعاون معهم كهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصلح زوجاتنا وبناتنا وأولادنا، اللهم احفظهم بحفظك واجعلهم هداة مهتدين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار الاثنين العاشرة صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن تدبره والاعتصام به، وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ذاك هو السبيل لاستقامة الحياة وتراحم الأحياء، بل ذاك هو السبيل لقيام الناس بالقسط، وذاك هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا أراد الناس الخير لأنفسهم في عاجل أمرهم وآجله تقبلك، وإنما تخاطبك بسنن باقية لا تتبدل ولا تتحول. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا رأيت الناس في مرج واضطراب فاعلم أنهم قد بعدوا عما يجب أن يكون من اتباع للحق وطريق مستقيم، ولم يرضوا بحكم الله فتحكمت فيهم الشياطين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعراً، قال بيتين يستغرقان 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعله ما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة، فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك، روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم؟ بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه، وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذر. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنساناً نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني، وأصبح من أكبر معاوني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورث هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقيق، يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء، فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت. بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب صغير مقبرة، وفي بالباجي مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان. لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأن معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال: في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عليه بشكل أقرب.
1: تماما نفس اللي حسيت فيه لما تعرفت على معالمه. تعرفي يا مريم إنه للمسجد الأقصى 4 مآذن؟ مئذنة باب المغاربة ومئذنة باب السلسلة ومئذنة باب الغوانمة ومئذنة باب الأصباط المميزة بشكلها الأسطواني، بالإضافة إنه للمسجد الأقصى 17 باب، منها 10 مفتوحة و7 مغلقة.
0: أنا سمعت إنه واحد من هالأبواب هو باب المغاربة يلي بيفوتوا منه اليهود للمسجد الأقصى خلال الاقتحامات، صحيح؟
1: كلامك صحيح. تعرف إنه بالمسجد الأقصى 3 أروقة، واحد شمالي وآخر غربي والأخير شرقي، لكنه انهدم بسبب الزلازل، والرواق هو ممر إله سقف.
0: يوسف، بدي أسألك، أنا بعرف معلومة إنه في المسجد الأقصى مصلى قبة الصخرة والجامع القبلي، فهل في غيرهم يا ترى؟
1: في 10 مصليات بالمسجد الأقصى، منهم مصلى البراق الموجود عند حائط البراق، والمصلى المرواني اللي بتسع لحوالي 9000 مصلي، ويعتبر أكبر مكان مسقوف بالمسجد الأقصى. وفي غير المصليات يا مريم منبرين، منبر نور الدين زنكي ومنبر برهان الدين، ولو أحكي لك عن كل المعالم الرائعة ما بخلص.
0: ما شاء الله، واجبنا فعلا أنه نتعرف كل يوم على المسجد الأقصى أكثر وأكثر. شكرا لك يا يوسف.
2: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ولك يا نوال، يا نوال، الله ينكبها كاسة الشاي اللي ساعتين طلبها منك.
3: أيوة جاي جاي يا زلمة، هيني جهزت لك كاسة الشاي، مالك؟
2: طب بالمرة بالمرة، معطيني كف ولا كفين؟
3: يوه مالك بتقاتل في صراصير وجهك
2: كمان ومغيراها؟ هي مش دبان وجهك
3: يا ابن الحلال؟ والله طيرت عقلي، ايش بدك ايش بدك؟ هاي الشاي،
2: شوف شوف، وبتحطها بقرف كمان. ولك اعقلي اعقلي، احنا في اخر عمر بدنا نقلبها مشاكل؟
3: انت اللي بتحب المشاكل، انا لا في عندي مشاكل ولا بحب المشاكل.
2: ما شاء الله عليك ما شاء الله، حمل وديع انت. اي أيوة والله بتطلع من بلد انت.
3: قل لي انت، هلقيت ايش بدك مني؟ ايش بدك مني؟ طلبت مني الشاي، جبت لك الشاي، ايش في كمان؟
2: كل هذا عشان بدك تجوزي ابنك لبنت اختك. بدكيش بنت اخوي؟
3: لا بدي اجوز بنت اختي لابنك ولا حاجة، هذا ابنك وانت حر فيه، جوزه اللي تجوزه.
2: يا نوال يا نوال، الله يرضى عليكي، هذا ابنك زي ما هو ابني، بدنا نجوزه ونفرح فيه بنت الناس. والقصة مش انه انا بدي اجوزه بنت اخوي، بدنا نشوف له بنت محترمة وبنت ناس. وروحي اخطبي له بنت اختك وجوزيه، منيح؟
3: بعد ما انت لعبت في راسه وخليته لا بده هاد ولا هاد.
2: ولك والله ما انا عارف ايش اتعامل معاكي، ايش اللي بدك اياه انت؟ فهميني.
3: بديش حاجة، خلاص مش طلبت الشاي، هاي الشاي قدامك.
2: بديش شاي، بديش. حلو،
3: ها ايش بدك انت؟ مالك انت يا زلمة؟ انت بس بدك تعمل مشاكل وخلاص.
2: يا نوال يا نوال، مشان الله، الولد كبر وبدنا نجوزه ونفرح فيه. بدكيش بنت اخويا؟ حاضر. بدك تجوزي بنت اختك؟ جوزي. طيب في عندك بنت تانية؟
3: انا ما عنديش بنات اجوزوا اياهن، انت ابو وحرفي.
2: الله يحرقك يا بعيدة، انا الحق علي اللي بحترمك وباجي شاورك. خدي خدي الشاي تبعك، بديش اشرب ولا حاجة من تحت ذيكي.
3: ايوة هذا انت اللي بدك اياه اصلا، بدك تتحركش، بدك تعمل مشاكل.
2: ولك انا قاعد بشرد عنك، بديش مشاكل انا.
3: ها مين بده المشاكل؟ انا اللي بدي المشاكل، شايفني مسك عصايا وقاعدة بصرخ.
2: الله يجعل اهل الحارة كله مسرخوا عليك يا بعيدة. ولك ابعد عني ابعد عني.
4: وين يا أسامة؟ انت من يوم ما خطبت باختفيت على آخر، صرنا نشوفك في المناسبات.
5: والله اللي بيسمعك بيقول إلي سنة غايب عنك، يومين في الأسبوع بنرابط مع بعض ويوم أنا باجي عليك.
4: والله محضر الرد على طول. ومين اللي محضرك الكلام؟ خطيبتك ولا من راسك؟
5: انت جيب من الآخر، ايش اللي بدك إياه؟
4: والله يا أسامة أنا بحب أنصحك، لأنه أنا مجرب وانت ما جربتش لسه أمور الزواج والخطوبة.
5: ليش؟ إلي 4 شهور خاطب أنا.
4: ما هي فترة الخطوبة تختلف عن فترة

0: الزواج.
1: فترة الخطوبة بتضلك تخلط على خطيبتك وبتعمل حلق قدام رامبو، وبعد الزواج بتصير أرنب. وأنا تحت الأمر يا مدام.
2: والله ما أنا عارف أنتوا إيش بخكوا. إذا كان الزلمة مع مرته متفق بتقولوا عنه يا محكوم يا معمول له عمل، وإذا بده يعمل حاله رامبو عليها بتقولوا عنه ابن حرام بنعاشش معاه. اعقل يا راجل، اعقل يا زلمة. مالك
1: يا زلمة قاعد بنكش عليك راس؟ دغري فوقت أنت. المهم وقتش ناوي تاخد؟
2: عالصيف إن شاء الله.
1: يلا يا سيدي، ربنا تمم لك على خير ويوفقك يا رب.
3: مال الكبير قاعد لحاله ولو بوزه وسيجارة ولا سيجارة؟ ايش القصة يا كبير؟
4: فيش قصص، وابعد عن بوزي، انا مش طايق اشوف واحد في الدار.
3: انا على العموم عارف انك اتزعلت مع امي من يوم ما قلتوا بدكم تجوزوني. انا مش عارف ليش جيت تعمل مشاكل بينكم يابا.
4: ولك يا جحش، مش بدنا نجوزك؟ مش هذه سنة الكون؟
3: وانا قلت لكم يابا ما تعملوش مشاكل عشاني، وانا يوم ما اشوف البنت اللي تعجبني راح اقولكم عليها.
4: يعني بدك تروح تداوم لثمان ساعات كل يوم عند الجامعة مثلا، ولا تروح على مين يضلك سهران لساعة تنتين عشان اشوف لك واحد هيك ولا هيك؟ كيف؟ فهمني.
3: مش هيك يابا، والله ربنا ببعت من حيث لا نحتسب.
4: من حيث ايش يا اخوي؟
3: من حيث لا نحتسب يابا.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. اجل يا ابني اجل. عارف انت يا ابني اخريتك كيف؟ زي اللي صام صام وافطر على بصلة. بنت عمك كل اوصاف البنات الحلوات فيها ومش عجباك، وبنت خالتك صح رجاج ولسانها متبر منها بس برضو مقبولة يعني وفيها كل الأوصاف، برضو مش عجباك. بكرة أخريتك هتقع على راسك وتجيب لك واحدة من ناشونال جغرافيك.
3: قصدك أجنبية وشقرة يابا؟
4: لا يابا لا، من اللي بالشعبطة على الشجر.
3: قصدك قردة يابا؟
4: بس صح لك قردة أصلا.
3: يعني بتقبل يابا أنت تكون سيد القرود؟
4: قرد يبلعك يا تافه، هاي اللي شطر فيه، لسان طويل زي أمك.
3: أنا يابا مش هين علي تتزاعلوا عشاني. اللي بدكم إياه سووه، بدكم تجوزوني بنت خالتي جوزوني، بدكم تجوزوني بنت عمي جوزوني.
4: وبعد أسبوعين ثلاثة تيجي تقول لي يابا مش قادر أنسجم معاها، بدي أطلق.
3: مش أنتوا بدكم هيك؟
4: ولا روح روح اقلب عمبوز اقلب. أنا أصلا شايل همك ليش؟ الله يجعلك ما تتجوز.
5: الله يصبحك بالخير يا حسام.
6: يا هلا يا هلا بلواي، وين تأخرت هيك؟
5: والله جبت شوية اغراض لأمي، ما انت عارف يعني فيش حد في الدار.
6: المهم ايش اخبار ابوك؟
5: يوم الاحد ان شاء الله بده يطلع.
6: طب لمن يطلع ابوك؟ بدك تروح تشتغل عنده ولا تضلك عنا؟
5: والله لقيت انا عامل خطة جديدة في حياتي.
6: اها، وايش الخطة هاد بتقول؟
5: بدي اعرضها اول حاجة على ابوي وبشوف كيف نقدر ننفذها ولا لا.
6: اختراق جوال ولا كاميرات مراقبة؟
5: مالك يا حسام، مش الدعوة يا زلمة لهالدرجة انا بنظرك هيك؟
6: ولك قصدي انا انه الدورة اللي انت بدك تاخدها، قصدي بدك دورة تتعلم جوالات ولا كاميرات مراقبة؟
5: انا كنت قبل ماشي على افكار معينة، والافكار المعينة هذه بتقوم على التمرد، وانه الانسان لازم يتمرد على كل اللي حواليه. بس بعد ما ابوي انحبس وشفت وضعنا كيف، غيرت كل افكاري.
6: اها، يعني انت هلقيت عرفت الطريق الصحيح من الطريق الغلط.
5: أنا بصراحة احزنت على أبوي لما انحبس وشفت الناس بتحكي عليه وبتغلط عليه، فقلت بعقلي كيف بدي أتمرد على أبوي اللي خلفني، وبدي أخذ قرار إني أضل معاه، وبدي أشاوره إيش بدنا نعمل في المحل بعد علوش ما انحبس.
6: أصيل أصيل يا لؤي. أيوة بدي إياك دايما هيك تضلك بار لوالديك.
5: المهم وين عم أبو حسام؟
6: إيه عمك أبو حسام طلع على العمرة
5: هيك فجأة؟
6: ما انت عارف الواي المعبر ما صدق هو يفتح.
5: والله كان نفسي اشوفه عشان اخليه يجيب لي حاجه معاه.
6: تقلقش، انا بخليه يجيب لك اللي بدك اياه. المهم هلقيت، فوت لي على المخزن وروح لي على صناديق الكولا والسفن، طلع لي اياهم كلهم فوق.
5: خلص ولا يهمك. مالك متصربع يا امه؟ مالك الساعه لسه 9
7: ولك الساعة 10 أبوك بيكون واقف على باب السجن بده يطلع، لازم تروح تقف معاه.
5: طيب وانت بكيش تروح معاي؟
7: ولك يا بني أنا بدي أضبط الدار وبدي أعمل أكل لأبوك. طب ما انت عارف هلقيته يعني أبوك في السجن وأكل السجن مش نافع. ما انت عارف في السجن إيش بياكله، بدي أعمل وأضبط المقلوبة قبل ما يجي.
5: حاضر يما حاضر، هاي نخلصت.
7: بتسلم عليه ولو بتحضنها؟ مش تقعد تحكي كلام زي المرة الفات اللي حكيته، هذا أبوك عيب.
5: لا يما خلاص أنا تغيرت، هذا بضل أبويا وعيب علي. الكلام مش كويس في وجهه.
7: اها، ومين اللي غيرك هيك يا بني مره واحده؟ ما انت المره اللي فات كنت تقول ابويا تافه وتبع نسوان وابصر ايش.
5: الصراحه اكتشفت يما انه الانسان ملوش بركه غير ابوه وامه.
7: وكيف اكتشفت يما؟ ومين اللي خلاك تكتشف؟
5: لما كنت في الشغل عند ابو حسام شفت حسام كيف بيحترم ابوه، فانا حبيت اكون زيه. بعدين حسام حكى معاي وقال لي هاد بيضل ابوك.
7: الله يرضى عليك يما. ايوه هيك بدي اياك. يلا بالعجل اطلع.
0: يا لؤي لؤي.
5: ايوه يابا. هيني هيني هيني. الحمد لله على سلامتك يابا.
8: الله يسلمك يا بني، الله يسلمك ويرضى عليك.
5: يلا يابا هاي السياره واقفه.
8: يا بني انت جايب سياره طلب؟ كان ركبنا على الخط.
5: لا يابا عيب، مقامك عالي عندي. يلا توكل على الله.
8: طب يلا يابا شيل زرف الاواعي معك.
5: يلا.
7: والله والف الحمد لله على سلامتك يا ابو لؤي، نورت بيتك يا ابو لؤي.
8: الله ينور عليك يا بنت الحلال ويسعد قلبك يا رب.
7: الله يخليك. يلا خد لك دوش وزبط حالك، الاكل هيو جاهز.
8: ياه يا ام لؤي ريحه الاكل بتشهي، والله زمان عن اكلك.
7: يا ريتو صحتين وعافيه ان شاء الله، مطرح ما يسري يمري. يلا يلا هاي اغراضك في الحمام، توكل على الله.
5: بشوف الغراميات اشتغلن يما.
7: ولا عيب عليك، خلص اسكت. هي ابوك هذا.
5: يلا امشي، يا ريت انا انحبس عشان تعزيني.
7: طب يلا اطلع امشي، روح جيب كولا بالعجل اجري.
5: حاضر يا ست الكل.
6: والله ما انت جايبها البر يا ابو بدر السواد، كنت قبل عند الكاميرا رقم واحد، بعديها انتقلت عند الكاميرا رقم اثنين عند العمود. طب ايش بتلطم قاعد؟ اها هاي يشرف. اهلا وسهلا.
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
9: ايش الدعوة؟ وين عم ابو حسام؟
6: ايش بدك اشي منه؟
9: لا والله بس الي كم من يوم بشوفوش، ايش القصة؟
6: عمك ابو حسام راح العمرة.
9: يلا ربنا يقدر ان شاء الله ويحج يا رب.
6: ان شاء الله جميعا يا رب.
9: وانت طمني ايش اخبارك يا حسام؟
6: ماشي تمام الامور.
9: كيف محلك تبع الكمبيوتر؟ ماشي
6: كويس الحمد لله تمام. بدك كمبيوتر اشي؟
9: لا لا لا عندي، انا واحد من الناس، انا مدمن راديو.
6: يلا احسن لك.
9: ضايلين بتكوش تأجروا الشقق اللي عندكو؟
6: انت الك كتير بتسأل عن الشقق تبعتنا والعمارة، في عندك واحد بده يتأجر ولا ايش القصة؟
9: والله كتير ناس بيسألوني، ما انت عارف انا واحد بنطر في برج، وكتير في ناس بيسألون عن شقق وبدها ترزق.
6: احنا بنأجرش، هذا ايه لي ولا اخوتي.
9: هلقيتها انتو فيه في الطابق التحتاني عاملين فيه دور ارضي؟
6: ايش يعني قصدك دور ارضي؟ ما انت شايف وهي الدور الارضي فيه محلات
9: زي البدرم اللي في الابراج اللي تحت البرج.
6: لا يا ابو بدر ما فيش، هاي دارنا قدامك.
9: طيب يا سيدي بدك مني اشي؟
6: حبيبي يا ابو بدر.
9: سلام عليكم.
6: عليكم السلام. والله جايتك ما هي لله يا ابو بدر، والله غير انا اللي اعرف خطرك واجيب قرارك. يا عبود تعال قعد مكاني في المحل شوية.
10: وين همشي؟
8: والله حبيبي يا ابو بدر، والله اصيل وصاحب واجب، وانا في السجن اجيت زورتني مرتين وهيك هلقيت جاي زورني.
9: الله اكبر يا راجل، مالك انت؟ اهل احنا.
8: حبيبي حبيبي يسعدك يا رب.
9: المهم انت ايش اللي صار معاك؟
8: انا عارف القصه كلها عشان رسيفر، انسى يا راجل.
9: يلا كفاره ان شاء الله. ايش بدك تسوي في المحل بعد حبسه علوش؟
8: شايف شايف هالعلوش يا راجل اللي ما كنت اتصور في يوم يطلع هيك.
9: والله كان بده يورطني معاه، قال بقول ليش تعال نفحر انا وانت خط الميه.
8: يلا المثل ايش بقول؟ الدجاجة انعفرت على راسها.
9: طب المهم ايش بدك تفتح المحل ولا ايش؟
8: ها بدناش نفتحه، باب مرزق يا ابو بدر.
9: طب بدك تجيب واحد يشتغل معاك ولا بدك تشتغل لحالك؟
8: والله الحمد لله ربنا هدا ابني وبدي ينزل معي على المحل، وان شاء الله اذا لقينا واحد صناعي بنشغله معنا.
9: طب بنفعش انا يا عم ابو لؤي؟
8: طب انت الك في الالكترونيات؟
9: يا راجل انا بعشقهم عشق، انت لو تيجي تشوف غرفتي كيف، سماعات وراديوهات وعدة الشغل كلها عندي. يعني انا لما بدي اجي اشتغل عندك شهر زمان بعرف كل الصنع.
8: طب اسمع بتنزل معي من بكرة، ورزقي ورزقك ورزق الولد كله على الله.
9: هي من هلقيتها مستعد انزل.
8: طب وشغلك اللي في البرج؟
9: أنا شوف فيش عليك مخبة، أنا في البرج بشتغل نطور في الليل وانت عندك شغل في النهار، يعني بشتغل في البرج وبشتغل عندك.
8: هي لا يا أبو بدر، بينفعش تجينا على الشغل في النهار وتروح على شغلك التاني في الليل، بتجيني مسطول.
9: ما هو أنا أول شهر حشتغل عندك حيكون تعليم ومش حاخد مصاري، وإذا ثبتت حالي عندك خلص بسيب البرج.
8: خلص اتفقنا، من بكرة يا سيدي بتيجي بتاخد المفاتيح بتفتح المحل وبتنطفه وبتضبضبه، ولما أجي بتقعد جنبي تتعلم الشغل.
9: خير البر عاجله يا بلوي، أعطيني المفاتيح هالجيت وأنا بروح على المحل بنظفه وبجهز لك إياه لبكرة.
8: يا سيدي اتفضل هاي المفاتيح.
9: بظبط المحل وفي الليل بجيب لك المفاتيح.
8: لا لا خليهم معك عشان بكرة الصبح تفتح.
9: ماشي يا كبير.
6: ايش بيعمل هذا؟ كان عندي وخلص من عندي، بعديها راح على ابو لؤي تبع المسجلات وهيو اجى فتح المحل وخش جوا. يا خوفي هذا بدي يكمل مسيره علوش، بالذات مقسم الخط الامن عباب المحل تبعهم، اكيد هذا بدي يفحر جوره من قلب المحل ويخشوا على المقسم من جوا المحل علشان يزرعوا جهاز التنصت. والله وقعت يا ابو بدر، وقعت وما حدش سمع عليك. والله لغير الليلة خليك تنام في المركز ويعصروك عصر.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: في رحاب ذكرى وفاة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نسترجع الذكريات وأهم المواقف التي مرت مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية، فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته.
0: حوار حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان.
1: يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف، فموقفه كان يعتبر صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي.
0: تابعوا هذا الحوار مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي.
1: ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة.
0: تابعوا هذا الحوار الاثنين 10:00 صباحا. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. حين نتحدث عن القامات الفكرية والدعوية التي تركت بصمة لا تمحى في تاريخنا المعاصر، يبرز اسم سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان كقائد ومرب وعلامة استطاع أن يوازن بين أصالة المنهج ومرونة الحركة، وفي محطات المنعطفات الكبرى كان دائما صوتا للحكمة ورجلا للمواقف الصلبة. للإبحار في تفاصيل هذه الشخصية والوقوف على جوانب توثيقية في مسيرته، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف قامة فكرية وسياسية بارزة عاصرت الشيخ سعيد شعبان وعرفته عن قرب في ميادين العمل والدعوة. نرحب بالأخ الأستاذ عزام الأيوبي الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في حديثنا حول شخصية الشيخ سعيد شعبان. أهلا بك.
1: أكرمكم الله، الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير.
2: الله يحفظكم. متى كانت بداية معرفتكم بسماحة الشيخ سعيد شعبان، وأين كان اللقاء الأول الذي جمعكم به؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وللحديث عن قامة فعلا تركت بصمة كبيرة جدا في تاريخ العمل الإسلامي في هذه المدينة وفي هذه المنطقة عموما، سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. نحن بصراحة يعني منذ فتحنا أعيننا على العمل الإسلامي ونحن ما زلنا في عمر الشباب يعني مقتبل العمر، كان الشيخ سعيد رحمه الله من الأسماء البارزة في ميدان العمل الدعوي. بالنسبة لي أول لقاء كان له يعني صيغة يصعب أن تنسى. أذكر أنه في مجال التدرب على الحديث في المسجد، وكنت يعني بحدود عمر 15 أو 16 سنة ترى، أظن ما بين العام 82 و83 كلفت بإلقاء حديث عقب صلاة الفجر في مسجد محمد الأمين في أبي سمراء. وكانت المفاجأة عندما جلست الحديث أن أمامي مباشرة سماحة الشيخ سعيد، فأسقط في يدي يعني أنت تتحدث لأول مرة بحديث وأنت ما زلت في عمر يعني مش الشباب أقل من الشباب، وأمامك قامة علمية وشخصية يعني استثنائية خاصة في الحديث. فحاولت أن أعتذر عن الحديث وطلبت من سماحة الشيخ أن يكون هو المحدث، فطبعا أبى. وأذكر أنه من شدة يعني تقديره لمثل هذا الموقف قال لي: أبدا، الحديث لك وأنت من يجب أن يلقي الحديث. ثم طيلة الفترة التي كنت أتحدث فيها لم ينظر إلي نظرة واحدة حتى لا يحدث لدي إرباك، تعرف النظرات صحيح. تتحدث. فأطرق برأسه بين يديه، لم ينظر إلي طيلة الحديث حتى انتهيت من إلقاء الحديث. ثم أثنى علي ثناء كبيرا وأعطاني جرعة عالية جدا من المعنويات وضرورة المثابرة على هذا الأمر. فلا أنسى هذا اللقاء نهائيا، كان هذا أول لقاء مباشر. طبعا قبل ذلك كنا نتابع أخبار فضيلة الشيخ رحمه الله، لكن هذا كان لقاء وجها لوجه وبتجربة كما ذكرت يصعب أن تنسى. فكان نعم المربي والموجه في لحظة كما ذكرت يصعب على الإنسان أن يعني يتحملها. فكان هذا أول لقاء، ثم بعد ذلك توالت اللقاءات في ميادين العمل الدعوي، وكان تقريبا في بداية إطلاق حركة التوحيد في مدينة طرابلس.
2: هنا ما هي الانطباعات التي تركتها شخصية الشيخ سعيد في نفسك خلال تلك الفترة؟
1: بدون شك الشيخ سعيد كان من الشخصيات المميزة والبارزة لما يعني أودعه الله عز وجل من صفات قيادية وتوجيهية. فهو كان بدون شك خطيبا مفوها، صاحب موقف وصاحب فكر واضح جلي لا لبس فيه فيما يتعلق بحمل هموم الأمة وقيادة مجتمعه بالاتجاه الذي يؤمن به في عملية حمل الدعوة الإسلامية وإطلاقها في الميادين كافة، خاصة وأن تلك الفترة كانت فترة تدافع ما بين الفكر الإسلامي الصاعد والفكر اليساري الذي كان يغلب على المدينة والمنطقة عموما، والذي يحمل في طياته نوع من الفكر الإلحادي كما تعلم. فكان هناك صدام حقيقي بين هذين التيارين. فكان الشيخ رحمه الله يعتبر موجها أساسيا وصاحب بصمة أساسية في عملية يعني تقوية التيار الإسلامي ودفعه باتجاه أن يأخذ مكانه الحقيقي في بيئته. فمدينة طرابلس هي مدينة إسلامية بامتياز، بتاريخها، بتراثها، بغالبية أبنائها، بما اختزنته من تراث العمل الإسلامي، لكن بطبيعة الحال كحال الأمة عموما في تلك الفترة كان هناك تغييب للفكر الإسلامي. فتركت شخصية الشيخ رحمه الله خاصة في خطبه الثابتة في الخطابة المسجدية، ثم بعد ذلك في المناسبات العامة وفي الميادين. فكان يعني لهذا السمت أثر في الشخصية التي تنمو وتتقدم في الميادين. تأثرنا كثيرا بمواقفه، بخطبه، بحرصه على وحدة المسلمين، بحرصه على أن يكون المسلمون هم الرواد في قيادة العمل في المدينة.
2: نعم. هنا أستاذ عزام الأيوبي، كيف وازن الشيخ سعيد شعبان في علاقاته بين لين الجانب وبين الجرأة والصلابة في قول كلمة الحق؟
1: بدون أدنى شك يحفظ لسماحة الشيخ سعيد أنه لم يلن نهائيا فيما يتعلق بالموقف. فموقفه كان يعتبر يعني صاحب سقف عال جدا في الحفاظ على العنوان الإسلامي، خاصة في مواجهة من حاولوا على الدوام أن يكسروا هذا الصوت وأن يغيبوا أو لا يسمحوا للصوت الإسلامي بأن يصعد إلى موقعه الحقيقي الذي يستحقه. فكان موقفه باستمرار هو السقف العالي في تثبيت هذا الأمر. لكن في نفس الوقت وهذه ميزة لم يحملها كثير من الناس، أنه كان قادرا على أن يستوعب الحالات المتناقضة أحيانا معه أو المتغايرة في التوجهات، فكان قادرا على الحوار وعلى الإقناع فيما يتعلق بالعمل المشترك. مدينة طرابلس التي عمل فيها سماحة الشيخ كانت مدينة تحتوي العديد من التيارات والتوجهات اليسارية الناصرية والمتفرعة عن المنظمات الفلسطينية وما إلى ذلك. هذه كانت كلها وفي فترة حرجة، هي فترة يعني وسط الحرب الأهلية اللبنانية وتدخلات إقليمية وخارجية، فكان يعني ليس من السهل أن يكون هناك قدرة على أن يجمع الناس على ما فيه مصلحة الجميع في أن يتعايشوا في هذه الحالة. فكان فعلا يستطيع أن يعني يدمج ما بين صلابة الموقف فيما يتعلق بالدعوة الإسلامية وحقوق المسلمين فيما بين كل هذه التوجهات والتيارات، وما بين القدرة على التعايش بالحد الأدنى الذي لا يعتبر أحد من هذه الفئات أنه مفتأت عليه وأنه محيد أو مغيب عن هذا عن هذه المشهدية. فكان بحق فعلا يعني رجل مرحلة، واستطاع أن يدمج الحالة الإسلامية مع بقية هذه الحالات في مسار حاول فيه أن يحفظ مدينته وأهله وتياره من الدخول في صدامات، إلا ما كان للأسف الشديد يعني مبرمج مسبقا ومدفوع من قبل قوى خارجية.
3: نعم. عاصرتم الشيخ سعيد شعبان في منعطفات تاريخية وأمنية صعبة مر بها لبنان ومرت بها مدينة طرابلس، هل في ذاكرتكم شيء عن تلك الفترة؟
1: بدون أدنى شك قد تكون التجربة الأكثر حضورا في الذهن هي تجربة محاولة الجمع ما بين الصف الإسلامي نفسه. فنحن أنا تحدثت عن وجود تيارات مختلفة في مدينة طرابلس، لكن كان التحدي الأبرز هو أن لا يكون هذا المشهد يعني منعكس على التيارات الإسلامية نفسها. فالتيارات الإسلامية لم تكن تيارات واحدة، وبالتالي أن تواجه بقية التيارات التي تختلف معها فكريا أمر طبيعي وبديهي وله أدواته، لكن التحدي الأبرز كان بصراحة فيما يتعلق بجمع التيار الإسلامي. لذلك كانت هناك تجربة جيدة وتسجل للقيادات الإسلامية وعلى رأسها فضيلة الشيخ سعيد، هي تجربة اللقاء الإسلامي الذي عمل على تضييق مساحات الاختلاف فيما بين هذه التيارات، وكانت تيارات متعددة، وتجنب من خلال هذه التجربة الكثير من إمكانية دفع هذه القوى إلى أن تكون يعني مختلفة فيما بينها إلى حد أن تدخل في عملية استئصال ذاتي أو استنزاف لطاقاتها في وقت كانت أكثر ما تكون بحاجة إلى أن تتوحد، لأن مصلحتها واحدة ولأن الاستهداف هي لها كان لها جميعا. فبالتالي كان تجربة اللقاء الإسلامي تجربة متميزة بصراحة وبقيت مستمرة وإن كان بأشكال مختلفة. طبعا هذه ليست المحطة الوحيدة، لكن الشيخ كان له محطات متعددة سواء في مرحلة يعني الحضور الإسلامي البارز ما بين العام 82 و85 أو بعد ذلك عندما عادت يعني الحالة في طرابلس ولبنان عموما لأن تنفتح على تحديات أوسع وأكبر من تلك التي كانت قبل ذلك.
3: نعم. هنا كيف كان الشيخ سعيد شعبان يدير الأزمات في أوقات الحروب والانقسامات السياسية؟
1: هذا ترجمة لما تحدثت عنه من عنوان، فكان العنوان الأبرز هو أن يكون الصف الإسلامي صف متفاهم فيما بينه، ثم بعد ذلك أن يخرج بهذا التفاهم الموحد لملاقات القوى الأخرى التي يختلف معها في التوجهات وفي الخيارات من أجل أن يتجنب حالة صدام يعكس التدافع القائم بين قوى خارجية. يعني لبنان كلنا يعلم أنه في تلك المرحلة كان يدفع فاتورة الخلافات الإقليمية ما بين الأنظمة المحيطة به، وكذلك البرامج أو المشاريع العالمية التي كانت تتدافع فيما بينها، والساحة اللبنانية هي كانت الساحة الأبرز لتصفية الحسابات بين هذه الخيارات. فكان الترجمة الحقيقية لمبادئ الشيخ رحمه الله هي في أن يوحد الصف الإسلامي أولا، ثم بعد ذلك أن يخرج هذا الصف مجتمعا لمواجهة بقية التحديات. فكانت تجربة الخروج من أزمة 1985 عندما كانت هناك محاولة لكسر مدينة طرابلس واستباحتها عسكريا، فكان الموقف الإسلامي الموحد الذي بداية استطاع أن يصمد في مواجهة كل الحشود التي جمعت من أجل كسر مدينة طرابلس واستباحتها، ثم بعد ذلك للخروج باتفاق يجنب المدينة ويلات استمرار مثل هذا الأمر، ثم بعد ذلك أيضا التحدي الذي كان أكبر وأقوى هو في أن تجنب مدينة طرابلس أن تذوب في مشاريع أكبر منها للأسف الشديد، لأنها كانت مدعومة إقليميا ودوليا. فبالتالي الحمد لله اليوم مدينة طرابلس ما زالت بفضل الله عز وجل وهذه الحكمة تعيش حالة تستوعب فيها التناقضات، وما زالت تحتفظ مدينة طرابلس حتى هذه اللحظة بهويتها الإسلامية. فلولا مثل هذه الحكمة لكنا اليوم قد نجد طرابلس في مكان آخر كليا، كحواضر كثيرة من العالم الإسلامي محيطة بنا للأسف الشديد، يعني ابتعدت كثيرا وكسرت فيها شوكة الإسلام، لكن بفضل الله عز وجل وفضل هذه الجهود التي كان الشيخ سعيد أحد أبرز مداميكها تجنبت طرابلس مثل هذه الخيارات الصعبة، وبقيت حتى هذه اللحظة إحدى أهم الحواضر الإسلامية المحافظة على هويتها على مستوى أقول منطقة الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى لبنان.
3: في جانب آخر أستاذ عزام الأيوبي، كيف كان الشيخ سعيد شعبان يترجم فكرة حمل الإسلام العظيم إلى غير المسلمين بالرحمة والخير على أرض الواقع في بلد متعدد كلبنان ومدينة أيضا متعددة المذاهب والطوائف كطرابلس؟
1: يعني هذا ترجمته هو في قراءة الواقع بشكل بسيط جدا. لبنان شهد خلال الحرب الأهلية وما بعدها حالة إعادة فرز كبيرة جدا، بحيث أصبحت أغلب مناطق لبنان ذات لون واحد، فترى أبناء الطوائف تجمعوا في مناطق وخرجوا من من من مدن وقرى لطالما كانوا يعيشون فيها قبل الحرب. لكن مدينة طرابلس كأحد أبرز المناطق استطاعت أن تحافظ على نسيجها، فلم تتحول طرابلس إلى منطقة مغلقة على فئة معينة أو على طائفة معينة أو على مذهب معين، بل بقيت طرابلس بالرغم من كل الأزمات التي مرت بها مدينة تحتضن أبنائها من كل الفئات، وبقيت مدينة بالرغم من أغلبيتها المسلمة وبالرغم من أن الإسلاميين كانوا السلطة الأكبر أو القوى المؤثرة أكثر فيها، بقيت هذه المدينة محافظة على كل النسيج، وبالتالي هذا يحفظ للقيادات الإسلامية التي كانت تدير المشهد في طرابلس في خضم الحرب الأهلية. فلم تتحول طرابلس إلى منطقة ذات لون واحد كما حدث في كما قلت أغلب المناطق اللبنانية التي تحولت إلى مناطق مغلقة على فئة معينة من المكونات اللبنانية.
3: هنا برأيكم ما هي صيغة التعاون والتعايش التي كان يراها الشيخ سعيد كفيلة بحماية المصلحة الوطنية؟
1: هي بصراحة المبادئ التي قام عليها الإسلام، وهي أننا نتعاون من أجل المصلحة العامة بغض النظر عن انتماءاتنا التي هي حق شخصي لكل فرد ولكل فئة. فبالتالي كانت المبادئ قائمة على هذا الأساس، أن الإسلام ترك قضية الانتماء الديني والفكري كخيار شخصي للإنسان لا يرغم على تغييره أو تبديله تحت أي ظرف من الظروف، وأن فكرة التعاون مع بقية المكونات هي القاعدة التي تحكم علاقتنا ك كأبناء منطقة تعيش في بيئة واحدة، وأن السلبيات التي قد تقع على هذه المنطقة ستطال الجميع، وأن الإيجابيات التي يمكن أن تتحقق في هذه المنطقة سينعم بها الجميع. وهي نفس الفكرة التي أنشأ بها النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الأول في المدينة المنورة، فجمع في المدينة المكونات كلها ضمن وثيقة واضحة وصريحة تعطي لكل فئة الحق فيما يتعلق بخياراتها وقناعاتها الشخصية، لكنه يجمعها جميعا على قاعدة حفظ الانتظام العام للمجتمع وتحقيق المصالح المشتركة بما لا يضر بالخصوصيات. وهذا كان المبدأ الذي عمل عليه رحمه الله.
3: أستاذ عزام الأيوبي، في الأوقات التي كانت الفتنة العاصفة أن تطيح بالساحة الإسلامية، كيف كان الشيخ سعيد شعبان يشكل صمام أمان لها؟
1: بدون شك مرت الساحة الإسلامية بظروف صعبة، ولا ننكر أننا وصلنا في بعض اللحظات إلى إمكانية الاقتتال فيما بين يعني وصل إلى حد إمكانية الاقتتال ما بين هذه الفئات على قاعدة الواقع اللبناني الذي كان قائما وسائدا في فترة الحرب الأهلية. لكنه رحمه الله بقي مصرا ومحافظا على مبدأ تجنب هذه الحالة، وكان يعني تقريبا متفردا في هذه الحالة التي كان يشكل فيها باستمرار المرجعية الأخيرة وخط الدفاع الأخير الذي يحول دون الوصول إلى هذا الأمر. وفعلا نحن حتى العام 85 اللي كان مرحلة فاصلة تم تجنب بفضل الله عز وجل وجهود إخوة كرام من أبرزهم سماحة الشيخ تجنب إمكانية دخول القوى الإسلامية المتعددة في صراعات لا سمح الله يلغي أحدهم الآخر، أو نستنزف بعضنا البعض فيستفيد الآخرون من مثل هذا الأمر. فكانت الحكمة هي السائدة، وتجنبت المدينة بدون أدنى شك إمكانية الدخول في صراع مناطق أخرى شهدته للأسف الشديد بين مكونات الفئة الواحدة، ودفعت مناطق أخرى ثمنا باهظا، مئات من القتلى وتدمير وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، مدينة طرابلس تجنبت مثل هذا الخيار، بالرغم من أنه كانت الظروف بصراحة يعني مهيئة لمثل هذه الصراعات.
3: أستاذ عزام الأيوبي، كيف تصف طبيعة وحجم التنسيق والتعاون الذي كان قائما بين سماحة الشيخ سعيد شعبان وقيادات الجماعة الإسلامية كالدكتور فتحي يكن والشيخ فيصل المولوي رحمهما الله؟
1: للأمانة أنا منذ يعني تعرفت على واقع الشيخ سعيد رحمه الله، وكما ذكرت كنت في بداية العمل الإسلامي وبداية يعني مقتبل العمر، كنت أسمع من الإخوة في الجماعة وعلى رأسهم في ذلك الوقت الأخ فتحي يجر رحمه الله، كنت أسمع الكلام الطيب عن الشيخ سعيد، وهو أحد مؤسسي العمل الإسلامي وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في مدينة طرابلس، بل وكان هو في فترة من الفترات مسؤول الجماعة الإسلامية، يعني رئيس مكتب طرابلس الذي كان الشيخ سعيد كان في مرحلة ما هو رئيس الجماعة الإسلامية في طرابلس، وكان مكتب طرابلس هو يعتبر المكتب الرئيسي للجماعة الإسلامية في ذلك الوقت. فلم أكن أسمع عن الشيخ سعيد إلا الكلام الطيب، وكان الإخوة الذين ذكرتهم الشيخ فيصل والأخ فتحي فعلا يحفظون للشيخ سعيد المقام والمكانة التي تليق به. وأيضا لم أسمع من الشيخ سعيد إلا كلاما أيضا مماثلا عن إخوانه في الجماعة الإسلامية الذين شاركهم لفترة طويلة في العمل الإسلامي وفي التأسيس وفي معظم الميادين العامة. بقي هذا الأمر قائما حتى اللحظة الأخيرة، يعني نحن لم نلمح في لحظة من اللحظات أن خروج الشيخ سعيد رحمه الله من صفوف الجماعة تنظيميا أنه خروج اختلاف وخلاف، وإنما هو خيار رآه الشيخ سعيد رحمه الله، وبقي محافظا ووفيا للفكر والنهج الذي بدأ به مع إخوانه في الجماعة. يعني الشيخ سعيد عندما خرج من صفوف الجماعة تنظيميا لم يخرج من المدرسة الفكرية التي كانت موجودة في الجماعة، لأن هذه المدرسة الفكرية ليست هي مدرسة مستحدثة، وإنما هي امتداد لمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ لم يتنكر ولم يتنكب عن هذا الطريق، وإنما بقي محافظا وحاملا لهذا الفكر، وإنما سلك طريقا يظن أنه يؤدي إلى نفس المكان وبطريقة أخرى. لكن بقيت العلاقة الشخصية علاقة ممتازة، بقيت علاقة التنسيق ما بين الشيخ سعيد والكيان الذي كان يمثله حركة التوحيد آنذاك وبين إخوانه في الجماعة الإسلامية، بقيت على أعلى مستوى من التنسيق. وكما ذكرت يعني تجربة اللقاء الإسلامي كان أصلا قائما على أساس تفاهم واضح وصريح بين قيادات الجماعة والشيخ سعيد وبقية القيادات الإسلامية، فكان هذا الأمر بفضل الله عز وجل مستمرا. وشهدت المدينة استحقاقات متعددة، كان الشيخ سعيد يعتبر أحد أهم أركانها إلى جانب إخوانه في الجماعة الإسلامية وبقية القوى الإسلامية الأخرى.
3: نعم، هنا هل كانت هناك نقاط تباين في وجهات النظر بين الشيخ سعيد والجماعة الإسلامية بحدود معينة، وكيف كان يتم تجاوزها للحفاظ على وحدة الهدف؟
1: للأمانة قضية التباين في وجهات النظر هذه طبيعة بشرية، لا يمكن أن تمر فترة زمنية أو تجربة دون أن يكون هذا الأمر. يعني اليوم داخل الجماعة الإسلامية نفسها نحن عندما نتناقش في أي قضية ستجد في المجلس أكثر من رأي، يعني ممكن يكون في رأيين أو ثلاثة آراء أو أربعة آراء. هذا التباين هو أمر بديهي بين البشر، لكن طريقة إدارة هذا التباين هي التي يمكن أن تعطي أنت عنها رأيا سلبيا أو إيجابيا. أنا أقول أن التباين الذي كان يظهر بين لحظة وأخرى بين الشيخ سعيد وبين قيادات الجماعة هو بقي ضمن الإطار الإيجابي الذي لا يمكن أن تصفه أنت بصفة سلبية. فهذا التباين كان يدار بحكمة وبطريقة تشاورية، ثم بعد ذلك في أغلب الأحيان أنا لا أكاد أذكر أن تباينا ما استمر إلى حالة الوصول إلى تعاطي سلبي، بل دائما ما كان يخرج إما بأن يقتنع الإخوان في الجماعة برأي الشيخ رحمه الله، أو أن الشيخ رحمه الله يقتنع برأي الجماعة، ثم يخرج الجميع بتوجه واحد يظنون أن فيه مصلحة المدينة. فبالتالي كانت القضية تدار بطريقة شورية، ولم يخرجوا في لحظة من اللحظات بانطباع سلبي أو بوصول إلى تنافر، وهذا مما يحفظ لهذه القيادات التي تعتبر رموز في هذه المدينة.
3: نعم أستاذ عزام الأيوبي، إذا أردنا الحديث عن مشروع الشيخ سعيد شعبان الدعوي، كيف كان يربط بين الدعوة إلى الله وبين الحرص على وحدة الصف والكلمة؟
1: يعني هما أمران لا يفترقان أصلا، لأنه الدعوة إلى الله ووحدة الكلمة هي حالة واحدة. أنت لا يمكن أن تدعو إلى الله ثم تفرق بين الناس. يعني إذا كان سيدنا هارون عليه السلام بالرغم من أن جزء من بني إسرائيل ذهب إلى حد الشرك، قال إني خفت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فقدم جمع الصف إلى حين عودة موسى عليه السلام على أن يفرق بين بني إسرائيل. فهذا هو روح الفهم الإسلامي لضرورة حفظ وحدة الصف وحمل الناس على ما يجمعهم دون التخلي عن الثوابت الإسلامية في عمل الدعوة. فالشيخ رحمه الله كان ابن هذه المدرسة، وكان يقدم وحدة الصف على ما عداه من الأمور، اللهم إلا أن يكون في ذلك خروجا عن المبدأ والثوابت الإسلامية، فهذا أمر لم يكن ليقبل به نهائيا، بل هو يعني شديد الحرص عليه. وكما ذكرنا في البداية أن مواقفه في هذا المجال كانت مواقف ذات سقف عالي جدا، فهو بدون أدنى شك بقي حاملا لهموم دعوته ومحافظا على وحدة صف أبناء الدعوة وأبناء المدينة.
3: هنا ما هي برأيكم أهم التحديات التي واجهت الشيخ سعيد شعبان وهو يسعى لجمع الكلمة في وقت كان التشرذم فيه هو السائد؟
1: أظن أن التحدي الأكبر كان ناجم عن الخلفيات التي تتدخل في الواقع الإسلامي من خارجه. فيعني ما يعرفه كثير من الناس أن العمل في الساحة اللبنانية عمل صعب جدا، خاصة أنه عمل تدخل فيه معادلات من خارجه بشكل كبير وكبير جدا، فسواء من ناحية التمويل عندما يدخل أو من ناحية محاولات الاستيعاب أو إعطاء غطاء من هنا أو هناك، لأن كل القوى في لبنان تحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى غطاء سياسي وتحتاج إلى دعم في ميادين شتى. هذه كلها يمكن أن تشكل في لحظة من اللحظات عوامل ضغط وتأثير في التوجهات والقرارات. الشيخ رحمه الله كونه كان يمثل قيادة ورأسا لمجموعات متعددة وليس لمجموعة واحدة، يعني نحن نعلم كوننا وكبنا الواقع حينذاك أن حركة التوحيد كانت عبارة عن جمع لعدة مكونات، وكل مكون له بعض الخصوصيات وله أيضا بعض المرجعيات التي يمكن أن تؤثر فيه. فكان التحدي الأكبر للشيخ رحمه الله أن يحافظ على وحدة هذه المكونات دون الخروج عن الثوابت والمبادئ، وأن يكون قدرته في التأثير عليها تتجاوز وتعلو فوق التأثيرات التي يمكن أن تأتي لكل مكون من هذه المكونات، خاصة أنه لما بتدخل أنت إلى ميدان فيه سلطة وفيه نفوذ

0: كبير لسماحة الشيخ سعيد، وأظن أنه إلى حد بعيد نجح في تجاوز هذا التحدي بفضل من الله عز وجل.
1: أستاذ عزام الأيوبي، في إطار التعاون المباشر والدعم والتأييد، كان قرار الشيخ سعيد شعبان بدعم وتأييد مرشحي الجماعة الإسلامية للانتخابات النيابية عام 1992، برأيكم إلى أي مدى أثر هذا الدعم في تحقيق النجاح في تلك الدورة؟
0: يعني أكاد أزعم أخ أبو بكر بأن نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي في العام 92 وما شكله من مفاجأة كبيرة جدا لكل المراقبين حينذاك، كان أساس تحقيقه هو وحدة الصف، وما كانت هذه الوحدة لتتحقق لولا انخراط كل المكونات، وبطبيعة الحال حركة التوحيد كانت أحد المكونات الرئيسية في المدينة. وبالتالي لا نستطيع إلا أن نقول أن وحدة الصف الإسلامي يومها هي التي شكلت القوة الدافعة لاختراق لائحة كانت تضم كل القوى السياسية والمدعومة إقليميا. يعني نحن ندرك أن الساحة اللبنانية منذ اتفاق الطائف وما بعده أصبحت تقريبا يعني خالصة للإدارة السورية يوم ذاك بإقرار إقليمي عربي دولي أعطت للنظام السوري حرية التصرف في الساحة اللبنانية، وهذا ليس فقط على مستوى طرابلس أو السنة، بل هذا أصبح على مستوى كل لبنان. لذلك أنت أن تأتي من خارج هذا السياق ولوحدك فقط من بين كل القوى تخترق لائحة مؤلفة من 28 مقعد لتنجح أنت فقط، هذا أمر لم يكن أحد ليتوقعه. وما كان هذا الأمر ليحدث لولا وحدة الصف وعدم تفرق الكلمة. وأنا أقول أن كل الإخفاقات التي جرت بعد ذلك هو أننا أخفقنا في الحفاظ على هذه الناحية. لذلك تحفظ للشيخ رحمه الله سواء في الاستحقاق النيابي عام 92 أو الاستحقاق البلدي الأول عام 98، هو أن هذين الاستحقاقان تمت إدارتهما بوحدة صلبة بين القوى الإسلامية، وكان فعلا يومها هو والدكتور فتحي رحمهما الله يعني متعاونين متفاهمين إلى أبعد مدى ممكن.
1: هذا مع الإشارة إلى أن الاستحقاق 1992 في الانتخابات النيابية شابه الكثير من الأمور التي كانت سائدة يومها، وهي تحريم الدخول في المجلس النيابي أو المشاركة في
0: المجلس. بدون شك
1: هذا كان يعني إشكال كبير عند الحركة
0: الإسلامية، ما في شك، وهذا أفقدها جزء من طاقتها، لكن بالرغم من ذلك كانت وحدتها بفضل الله عز وجل كافية لتجاوز هذه العقبة. وبدون أدنى شك حتى يعني لا نغفل شيء، أيضا ضعف المشاركة المسيحية أيضا كان له دور، لأنه يعني عندك ضعف في المشاركة الإسلامية نتيجة التحريم، أجا يمكن يغطي ضعف المشاركة المسيحية يومها، وبقيت الوحدة الإسلامية هي الدافع الأكبر باتجاه هذا النجاح.
1: أيضا بتقديركم، ما هي أبرز الجهود والمبادرات التي بذلها الشيخ سعيد ولا تزال آثارها الطيبة واضحة على الساحة الإسلامية واللبنانية حتى اليوم؟
0: أنا أقول والله تعالى أعلم، هي يعني عناوين كثيرة، ليست عنوانا واحدا، لكن أنا أقول أن قوة الخطاب فيما يتعلق بحق المسلمين في أن يكون لهم صوتهم وحضورهم في هذا البلد هو الأثر الأكبر الذي بقي مستمرا منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم. فنحن لم يغب عنا يوم واحد بصراحة إلا وهناك محاولة لتهميش الحضور الإسلامي في بلدنا كما في بقية البلدان. واضح أن الاتجاه الإسلامي ممنوع عليه أن يكون مؤثرا في صياغة ورسم التوجهات في البلاد التي هو يمثل أغلبية فيها. فكان الصوت القوي والمرتفع في حق الإسلاميين في أن يكون لهم حضورهم كما لبقية القوى، يعني نحن لم ننكر حق الآخرين في أن يكون لهم حضورهم وتمثيلهم بما يوازي الحضور. فالشيخ رحمه الله كان منذ اللحظة الأولى وحتى آخر لحظة من حياته صوتا قويا فيما يتعلق بتثبيت حق الإسلاميين في أن

0: يكون لهم حضورهم وأن يكون لهم تأثيرهم في هذا الأمر، وهذا ما زال مستمرا بالرغم من أننا ما زلنا نواجه حتى هذه اللحظة محاولة شطب من المعادلة، وليس فقط تهميش بل هناك محاولة شطب من المعادلة. وأنا أقول أن الجذوة هذه بقيت مستمرة حتى هذه اللحظة بالرغم من كل التحديات التي ما زلنا نعيشها حتى اللحظة، لكن بقيت هناك فئة لم تستسلم ولم تترك هذا الأمر، فهذا زرع أنت اليوم تحصد ثماره.
1: أخيرا أستاذ عزام الأيوبي، كيف يمكن تلخيص مشروع الشيخ سعيد شعبان للأجيال الحالية التي لم تعايشه؟
0: بدون أدنى شك ينبغي على من يسلك طريق العمل الإسلامي أن يطلع على تجارب من سبقه، فنحن ما كنا لنصل إلى هذا اليوم لولا من سبقنا من حملة هذا اللواء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وصولا إلى هذا اليوم. فهذا دين وهذه دعوة حملها جيل عن جيل وكابر عن كابر، والشيخ سعيد رحمه الله وإخوانه الذين عايشوه في نفس الفترة كانوا جزءا من عملية توريث هذه الدعوة. لذلك لا يصح اليوم أن يدعي أحد أنه يعمل في هذا الميدان دون أن يطلع على التجارب التي سبقتها. فأنا أدعو إخواني الذين يحملون هذه الدعوة اليوم إلى أن لا يغفلوا قراءة تلك المرحلة، لأنها تعتبر أساس في فهم وطبيعة المعركة التي نعيشها والتي تزداد يوما بعد يوم. نحن نعيش معركة مواجهة للإسلام، ليست معركة مواجهة لحركة أو لجماعة أو لمنظمة. فهذه أوهام يمكن أن يصنعها الإنسان لنفسه أو تصنع له، أنه أنت مستهدف أو إخوانك الذين يعملون في تلك الحركة هم المستهدفون، أنت لا تتدخل. لا، نحن كلنا مستهدفون طالما أننا نحمل الإسلام دعوة ومنهجا ودينا، وبالتالي ينبغي أن نواجه هذا التحدي على هذه القاعدة وليس على قاعدة أنا ما لي علاقة، وإلا فإننا سنحقق مقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نحن كلنا مستهدفون طالما أننا نحمل هذه الدعوة بحقيقتها، وإذا تخلينا عنها لا سمح الله فوجودنا أصلا لا داعي له. وبالتالي هذا يؤكد ضرورة الاطلاع على تجارب هؤلاء الأساتذة الكبار الذين سبقونا حتى نفهم حقيقة هذا الصراع، ويقيد لنا إمكانية الاستمرار في حمل هذا المشعل وتوريثه أيضا إلى من سيأتي بعدنا كما فعل من سبقنا، فنحافظ على هذه المسيرة وعلى هذه الدعوة إلى أن يحقق الله بنا أو بمن سيأتي بعدنا النصر والتمكين، وهو حق لا يعني شك فيه أن هذه الدعوة ستمكن مجددا بإذن الله عز وجل، لأنها صاحبة الفضل في ما شهدته البشرية من سعة وعدالة وتغيير من الظلم إلى العدل وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الإخوان من إخواننا الذين سبقونا ما قاموا به من عمل، وأن يثبتنا على طريقهم حتى نورث هذا الأمر دون تبديل أو تغيير، وأن يتقبل الله منا جميعا هذا العمل
1: إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الأستاذ عزام الأيوبي الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية الذي أتحفنا بهذا اللقاء حول جوانب من شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله وقد عرفه عن قرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أكرمكم الله، شكرا لكم.
1: خير، الله يحفظكم.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم حوارا خاصا أجريناه مع الأمين العام السابق للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ الأستاذ عزام الأيوبي حول جوانب في شخصية سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان في رحاب ذكرى وفاته. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: شيئا ولا احدا.
1: على ان نعبدك ولا نشرك بك شيئا ولا احدا.
0: اللهم انا نعاهدك على ان نجعل القران شريعه حياتنا ونور قلوبنا. اللهم إنا نعاهدك أن نجعل رسولك محمدا أسوتنا وقدوتنا وقائدنا. اللهم إنا نعاهدك أن نجاهد لإعلاء كلمتك كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم إنا نعاهد ألا نظلم أحدا وألا نقبل ظلما من أحد. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
2: على آله.

صديق العمر ودعنا وغاب، وكل الشعر لا يصف المصاب. لأول مرة نحيا احتفالا ولا ألقاك تقتحم العبابا، ولا ألقى عصاتك يا صديقي عصاة الشيخ دينت الصلابا. فبالإسلام قاوم كل ظلم، وبالإسلام قد جمع الشباب. لأول مرة يعري حزن

شعيبا وفي الفيحاء لا أجد العقاب منابرنا ستبكي دون شك تتبكي كلما سمعت خطابا منابرنا تحن إلى شجاع جريء القول ما للموت هابا ضيق العمر حكامي عبيد وظنوا القهر يجعلهم غلابا وظنوا أن صوت الحق رقم وفي إغلاقه والربح الحساب وما عرف العبيد بأن شيخي إذاعته

حقد ولو منعوا الإذاعة والحجاب، ولو قالوا أصوليين عنا، ولو استجنوا العدالة والقباب. فقل الله أكبر لا تخفوا، على جسدي تقدم خذه بابا، فبسم الله نغلبهم جميعا، فسم الله واقتحم الحرابة. أشعر أن الأمة بحاجة إلى أمثال فضيلة الشيخ سعيد شعبان، الذي لم يركع لنظام ولم تخفه الطواغيت أو ترعبه الحكام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة من التغطية المباشرة عبر الميادين. أما وقد ولد الاتفاق الأمريكي الإيراني المنتظر، فلا يمكن فهم ما حدث إلا من خلال رصد أكبر المتضررين وهو الاحتلال الإسرائيلي. وها هو الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن المعادلة الجديدة، ترامب والإيرانيون يضحكون على الملطشة في الشرق الأوسط، وإيران تثبت مجددا أنها الطرف الأقوى هنا في الملعب وهي التي ستحدد ماذا سيحدث. ومما جاء في الإعلام الإسرائيلي كذلك، ترامب يكاد يستمتع بالتنكيل بنتنياهو ويدرس اتخاذ خطوة ضد معارضي الاتفاق. أما من الجانب الإيراني وعلى وقع ارتفاع وتيرة الإحباط الإسرائيلي المتمثل باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى القصف المتواصل لكرة الجنوب، فجاء التصريح اللافت لمستشار قائد الثورة والجمهورية في إيران محمد مخبر في قوله: لن نجامل أحدا في الدفاع عن لبنان وسنلقن المتجاوزين درسا يبعث على الندم. إذن لمواكبة التطورات في هذه التغطية نرحب بضيفينا في هذه التغطية. معنا من بغداد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية السيد هاشم الكندي، ومن بيروت محلل الميادين الشؤون السياسية والاستراتيجية زميل محمد فرج. نرحب بكما. لكن الآن نذهب إلى رصد التطورات الميدانية والشارع في لبنان تحديدا من الضاحية الجنوبية لبيروت، وزميلة لارا صالح مراسلتنا من الضاحية. إذن لارا، ترصدين معنا المشهد، المواقف إن كان هناك مواقف رصدت حتى الساعة فيما خص وقف إطلاق أو اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا ولبنان جزء أساسي فيه.
1: دينا صباح الخير لك مجددا ولجميع مشاهدين الميادين. في آخر التطورات السياسية، كان الرئيس مجلس النواب نبيه بري قد أشاد بهذا الاتفاق الذي جرى يوم أمس بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. قال الرئيس بري أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز الأمن والسلام في المنطقة وخصوصا في لبنان. أما على صعيد المستوى الرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لم يصدر أي بيان رسمي حتى هذه الساعة، لا للإشادة بهذا الاتفاق ولا للإعلان الرسمي أن لبنان تبلغ رسميا هذا الاتفاق. ولكن يعني نحن قرابة 10 ساعات حتى هذه اللحظة من إعلان الاتفاق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجمهورية اللبنانية بهذا الموضوع. نحن فقط أمام بيان إشادة للرئيس نبيه بري يشيد في هذا على هذا الاتفاق. أما على الصعيد الميداني دينا، كنا قد شهدنا منذ ساعات الصباح الأولى عودة للأهالي، كما ذكرنا عودة عفوية للأهالي الذين تشوقوا إلى الجنوب اللبناني، عادوا فور إعلان وقف إطلاق النار من دون أي تنظيم مسبق أو أي إعلان رسمي من الداخل اللبناني، ليفاجأوا بخروقات إسرائيلية رغم هذا الإعلان، إن كان من يعني القصف المدفعي الذي تعرضت له كرة جنوبية أو للمسير الإسرائيلي الذي استهدف سيارة في كفر تبنيد. لدى دخول الأهالي إلى داخل البلدة أيضا، كان الجيش اللبناني في بعض البلدات الجنوبية عمل على إغلاق الطرقات التي تؤدي إلى أماكن لم ينسحب منها العدو الإسرائيلي بعد. وأيضا هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة حتى رغم إعلان وقف إطلاق النار هي أمام أعين الأهالي الذين عادوا إلى قراهم. هناك في يعني بعض البلدات كان الأهالي يرون بالعين المجردة الدبابات الإسرائيلية خالية من الجنود الإسرائيليين، تركوها يعني وانسحبوا من بعض البلدات. وأيضا فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت متواجدة في كل هذه البلدات الجنوبية لمتابعة سير هذا النهار، وذلك لما اعتدنا عليه من غدر للعدو الإسرائيلي وعدم التزامه بأي اتفاقيات. أيضا دينا أريد أن أقول أن الجيش اللبناني عمل على فتح الطرق الرئيسية لدخول الأهالي، نتحدث عن جسر القاسمية، أيضا مدخل مدينة صور، مدخل مدينة النبطية. هذه البلدات تستقبل الأهالي حاليا بعد يعني غيابهم عنها لمدة 108 أيام إذا أردنا القول. أما على صعيد الضاحية الجنوبية لبيروت فحركة العائدون إلى الضاحية هي حركة طبيعية جدا، لأن الأهالي عادوا إلى الضاحية الجنوبية فور إعلان وقف إطلاق النار في 17 من نيسان الماضي، ولكنهم كانوا يغادرون الضاحية عند الخروقات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن منذ ساعات الصباح الأولى رغم القصف الإسرائيلي الذي شهدناه يوم أمس في الضاحية الجنوبية إلا أن الأهالي عادوا إلى الضاحية أيضا من أماكن النزوح الذي كانوا فيها، ومنهم من توجه جنوبا ومنهم من دخل الضاحية الجنوبية. كنا قد رصدناهم منذ ساعات الصباح الأولى يدخلون إلى الضاحية الجنوبية للمبيت، وهذا الأمر يعني هناك أشخاص لم يكونوا يبيتون ليلتهم في الضاحية الجنوبية اليوم بعد إعلان الاتفاق بشكل رسمي، وأن الاتفاق يشمل لبنان. الضاحية تعود لتكتظ بالسكان، وكنا قد شهدنا أيضا زحمة سير عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا هو المشهد دينا من الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم،
0: شكرا جزيلا لك، بالتأكيد سنعود إليك لرصد الصورة أكثر. زميلة لارا صالح، كنت معنا من الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن مجلس الأمن القومي الإيراني، أكد المجلس الأمن القومي الإيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات بما فيها لبنان، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فوري ودائم اعتبارا من الليلة. وأضاف المجلس في بيانه أن الاتفاق ينص على إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل وفوري، مشيرا إلى أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيتم يوم الجمعة المقبل. أكد المجلس أن المفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاق نهائي ستستكمل بعد تنفيذ الطرف المقابل التزاماته المنصوص عليها في المذكرة، معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر. ونعود الترحيب بضيفينا الزميل محمد فرج وأيضا بالسيد هاشم الكندي من العراق، نرحب بكما. ونبدأ مع الزميل محمد فرج. محمد، اليوم في إطار القراءة الأولية لهذا الاتفاق ببنوده التي يعني رشحت حتى الساعة وبالنقاط التي رشحت حتى الساعة، كيف من الممكن النظر إلى هذا الاتفاق في مرحلته الأولى وفي المسار الذي من الممكن أن يستكمل فيه، خصوصا بأنه الطرف الإسرائيلي يقول بأنه هو في حل من هذا الالتزام؟
2: تحية طيبة لك دينا، للمشاهدين الكرام وللضيف الكريم. بداية يمكن القراءة أو المعالجة على مستويين، المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي العام، والمستوى الثاني هو المستوى التفصيلي فيما يتعلق بالبنود. على المستوى الاستراتيجي، الوصول إلى مذكرة التفاهم في ذاته هو اعتراف صريح وشامل وواضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن أي مسار يعتمد على التهديد العسكري لا يمكن أن ينجح، أي مسار يعتمد على العدوان العسكري لا يمكن أن ينجح. يجب أن نتذكر هنا في آلية هذه المعالجة مجموعة من المؤشرات والإحصائيات والأرقام التي وردت في مراكز الدراسات الاستراتيجية المختلفة الأمريكية تحديدا وبنوك التفكير. عندما نتذكر بأنه خلال 40 يوم من الحرب وما بعدها خلال فترة تبادل الرسائل، كانت نسبة utilizations of assets بمعنى آخر إشغال الأصول العسكرية الأمريكية وصلت على مستوى حاملات الطائرات 66% من حاملات الطائرات المتوفرة، 75% من طائرات الأوكس المتوفرة، 66% أيضا من أنواع مقاتلات معينة. في مستوى ثاني، مستوى الكونسومشن الاستهلاك بالنسبة لهذه الوصول، عندما نتحدث عن أكثر من 30% من صواريخ التوماهوك، 50% وأكثر من الباتريوت والثاد وما إلى ذلك. إذن التراكم الكمي في الاستهلاك وما خصصته الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العدوان أوصل إلى أن النتيجة لا يمكن أن يتم تحقيق أي شكل من أشكال الأهداف الاستراتيجية الأمريكية من خلال العدوان، والنتيجة المكتوبة على الجدار الآن هي أن المسار الوحيد هو المسار الدبلوماسي ومسار التفاوض، وهذا ما ذهبت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في تأكيد متجدد بأن المسار العدواني العسكري لا يمكن أن يثمر، لا يمكن أن ينجح مع الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا في المستوى الأول. أما في المستوى الثاني، بأنه لو نظرنا على مستوى خط الزمن، على مستوى الأجندات التي كانت مطروحة أمريكيا، الأهداف التي تم التعبير عنها سواء من التصريحات المختلفة أو التحليلات السياسية المختلفة والتي كتبت على الجدار بشكل واضح، يمكن رسم منحنى بسيط عنوانه الانحدار الكامل من العناوين المختلفة في تغيير نظام الجمهورية الإسلامية في إيران والبرنامج الصاروخي والملف النووي. الآن ما هي النقاط التي يتم النقاش فيها؟ يتم النقاش على مستوى الأرصدة التي كانت الأرصدة المجمدة، العقوبات، فك الحصار البحري، كل هذه النقاط جزء منها كان نتاج العدوان الأمريكي الإسرائيلي وأصبح الآن أكثر إلحاحا في هذه المرحلة، جزء منها نقاط لم تكن ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في نقاشها أصلا. إذا نحن أمام، هذا هو الأهم، نحن أمام منطق معالجة مختلف، منطق نقاش مختلف، وفي المستوى الثاني الذي أيضا له درجة كبيرة من الأهمية في مروحة بنود، في أجندة بنود مختلفة تماما عن السابق. ربما يمكن القول بأنه إذا كان هنالك عنوان واضح من الندم الأمريكي، يمكن أن يكون عنوان هذا الندم هذه النقاط، هذه البنود التي لم نكن نرغب في الحديث فيها في وقت قريب، باتت الآن ملحة بفعل الصمود الإيراني في الميدان.
0: وبفعل هذا الصمود، والسؤال لحضرتك سيد هاشم، نعاود الترحيب بحضرتك. بالنظر إلى الأهداف التي كانت مطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإلى النقاط التي تتم المناقشة فيها إلى الآن، وسمعنا إلى الزميل محمد فرج، الجميع بنى على قاعدة لا رابح ولا خاسر في هذه الحرب، لكن هل هذه القاعدة بالنظر إلى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم والنقاط التي يتم البحث فيها، هل هذه القاعدة اليوم واقعية وصحيحة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. لعل هذه القاعدة طرحت بعد أن بدأ الثبات الإيراني والرد الإيراني الذي كان كما تعهد به بأن يكون قويا ويصل إلى كل المصالح والقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. لكن حقيقة الأمر ما كان يريده الأمريكان وما يريده الكيان ويعلنونه هو الاستسلام، وذهبوا إلى أكثر من إسقاط النظام، ذهبوا إلى ما قاله ترامب بتدمير الحضارة. ولكن الآن بما أعلن من مقدمات هذا الاتفاق الذي هو اتفاق إطاري، هو يمثل لعله الحالة الأولى التي تتفاوض بها أمريكا دون إملاءات، وهي لربما لم تجلس بهذه الصورة كمفاوضات وكتقديم معطيات للطرف الآخر، حتى مع الحرب الباردة لم تكن أمريكا بهذه الطريقة. أما ما يطرح من طريقة لا غالب ولا مغلوب، أو أنه الطرفين غالب، هو في حقيقة الأمر هو تغليف، وهو ترويج لفشل غير حقيقي، وأيضا هو نصر عفوا غير حقيقي. وما يريده الأمريكان من صورة نصر يريدون أن يحققوه في هذه المفاوضات بالذهاب بغير الحقيقة. أولا الآن واضح جدا أنه الانتصار في إدارة الحرب كان واضح جدا، ومواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني والتعامل معه، رده بشكل كامل، أيضا إعجاز وعجز إعجاز من قبل القدرات العسكرية والسياسية الدبلوماسية الإيرانية، وعجز القدرات الأمريكية في أن تفرض ما كانت تريده. أيضا حالة أخرى وهي حالة مهمة جدا، الثبات على المبادئ التي أعلنتها الجمهورية الإسلامية في رد العدوان وبعده حتى في مراحل الهدنة والوصول إلى الانطلاق بالاتفاق وما سيوقع عليه يوم الجمعة. لم تتخلى الجمهورية الإسلامية عن مبادئها، هي انطلقت من الحقانية في إثبات حقها في الدفاع عن نفسها في رد العدوان، وأيضا في إثبات بأن كل ما قامت به أمريكا والكيان الصهيوني من عدوانات ومن اعتداءات سواء كانت عسكرية أو حتى بما يتعلق بالعقوبات، هي كانت كلها ظالمة، كلها جائرة، كلها غير قانونية وكلها غير إنسانية. الأمر الآخر ما أرادته الجمهورية الإسلامية من أن تثبت بأن وجود الأمريكان وأيضا التمدد الصهيوني في المنطقة هو يضر بكل المنطقة، حتى من يتصورون أنفسهم بأنهم حلفاء أمريكا. مجريات رد العدوان الأمريكي الصهيوني أثبتت بأن ما عملت عليه أمريكا خلال 6 عقود من تثبيت وتعزيز ورسم قوة لقواعد في بلدان الخليج، وأن هذه القواعد هي ضمانة لقوة أمريكا وضمانة لهذه الدول التي تحتضنها، وهي أيضا تحقيق لمبدأ كارتر الذي أطلقه بأنه كان ضمانة لحرية النقل، وكلها فشلت، وأن القناعة الآن بأن هذه القواعد لم يعد لها أي جدوى أو أنها غير ممكنة أن تبقى وتحافظ على نفسها، ولهذا تحقق ما أعلنته الجمهورية الإسلامية وما تطلبه الآن في الإطار التفاوضي بأنه أمريكا تبتعد بقواتها ولن يكون هنالك قوات. ولعل هذا هو أيضا جزء من الوفاء بالعهد والتعهد الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية منذ اغتيال الشهيد سليماني وشهيد أبو المهندس بأن الثمن والثار هو إخراج أمريكا من غرب آسيا.
0: نعم، وربما حضرتك تتحدث بنقطة هامة جدا، يعني التدرج بالسياسة والاستراتيجية التي اتبعتها إيران في ما خص القواعد تحديدا. عن هذه القواعد الدور الأمريكي المقبل في المنطقة سنعود إلى ضيفينا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع الجمهور أو الجمهورية الإسلامية، مؤكدا فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون رسوم عبور والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي، ودعا في منشور عبر منصة تروث سوشيال سفن العالم إلى استئناف عملياتها، مؤكدا انسياب صادرات النفط عبر الممر الاستراتيجية. ترامب قال أن نتنياهو شخص صعب جدا وعليها أن يكون ممتنا جدا لنا لأننا فعلنا ذلك، لأن إسرائيل ما كانت لتصمد حتى ساعتين في مواجهة إيران لو أنها امتلكت سلاحا نوويا. إذن كما لفت غريب أبادي إلى أن إيران أدخلت التعديلات النهائية إلى الاتفاق وتم قبولها من جميع الأطراف وتمت صياغة مذكرة التفاهم بعد ذلك.
4: تم الانتهاء من صياغة نص مذكرة التفاهم، ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي عليها يوم الجمعة مع النظر في إمكانية عقدها في سويسرا. وخلال المحادثات السابقة قدمنا التعديلات النهائية التي أدخلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النص، وبطبيعة الحال قبلت هذه التعديلات وتمت صياغة نص مذكرة التفاهم النهائي.
0: وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران الزميل مالك عابدة. الأجواء في طهران ما بعد يعني في صبيحة أول نهار ما بعد الاتفاق مالك، وأيضا ما قاله غريب أبادي حول أن إيران أدخلت في الساعات الأخيرة التعديلات النهائية إلى الاتفاق وتم قبولها من جميع الأطراف، هل لدينا أي فكرة أو معطى حول هذه التعديلات التي تم إدخالها من قبل الجمهورية الإسلامية، وماذا عن المشهد ككل لديك؟
5: نعم دينا، بداية الأجواء في إيران هنا بدأت التصريحات والمواقف الإيرانية بالظهور، وخاصة من كبار المسؤولين الإيرانيين. قبل قليل كان هناك حديث للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تخضع ولن تركع أمام البلطجة الأمريكية أو ما سماها لغة الاستعلاء الأمريكية مهما حصل. وإيران أكدت 100 مرة أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. الخطاب الإيراني في الحقيقة دينا هو خطاب يعبر عن مدى الإنجاز الذي تحقق من خلال هذه المذكرة، حتى وإن لم يعلن الإيرانيون بصراحة ما هي البنود التي يتضمنها كافة هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المرتقب التوقيع عليها بين طهران وواشنطن. لكن نستشف من كلام الخارجية الإيرانية وتحديدا مساعد وزير الخارجية الإيرانية بأن الإيرانيون خلال هذه المذكرة هم الرابحون، وهم لهم اليد الطولة في هذه المذكرة لما حصلوا عليه واكتسبوه خلال هذه المذكرة، بالمقابل أو في قبال ما قدموه للولايات المتحدة الأمريكية من ربما يسمى في بعض الأوساط من أنه مماشاة للواقع ومماشاة للوضع الراهن. فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو نقطة مهمة جدا حتى هذه اللحظة، يؤكد الإيرانيون أن مضيق هرمز لن يعود كما كان عليه خلال قبل الحرب، وبالتالي إن السيطرة الإيرانية والإدارة الإيرانية الذكية بالإضافة أو بالتنسيق مع عمان سيكونان هما الركيزة الأساسية في إدارة هذا المضيق وهذا الشريان الأساسي. النقطة الثانية التي تشير إليها هذه مذكرة التفاهم هي وقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، ولا سيما جبهة لبنان، وهو كان شرطا أساسيا في مذكرة التفاهم وكانت تصر عليه إيران. وهنا لابد لنا من الإشارة إلى أن هذه المذكرة يوم أمس كانت قريبة جدا من الانفجار وعدم الإعلان عن التوصل إليها، سيما بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وتوعد إيران أو قرار إيران بالرد. ولكن ربما وحسب الوسائل الإعلام الإيرانية كان هناك نوع من الوساطة والضغط من الوسطاء سيما القطري والباكستاني من أجل الدفع قدما نحو التوقيع والإعلان عن التوقيع من دون الرد. إذن نحن الآن أمام مرحلة جديدة، عنوانه الأبرز هو مذكرة تفاهم. يقول الإيرانيون إنهم سوف يتوجهون إلى مفاوضات أكثر عمقا وأكثر تخصصية في موضوع الملف النووي وملف العقوبات، وأيضا ملف إعادة الإعمار أو إعطاء أو دفع التعويضات اللازمة لإيران بعد هذه الحرب. إذن نحن الآن أمام مرحلة هي يوم الجمعة سوف يكون هناك الإعلان عن التوقيع بين الوفدين الإيراني والأمريكي. نعم دينا.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مالك عابدة مراسل الميادين في طهران. الزميل محمد فرج، أعود إلى حضرتك بالسؤال. اليوم ما بعد هذا الاتفاق الإطاري، المشهد يعنى بالولايات أو بصياغة العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فقط، أم بشكل عام بالمشهد ككل في المنطقة، منطقة غرب آسيا؟
2: دينا، في كل الأحوال سوف ينعكس على السكيورتي فريم ويرك، على البنية الأمنية على كل المنطقة، على النظام الأمني الإقليمي وحتى على النظام الاقتصادي الإقليمي. يعني دعينا ننطلق من مضيق هرمز كمثال. مضيق هرمز له بعدان، يعني في هذا الاتجاه له بعد أمني وله بعد اقتصادي أيضا. البعد الاقتصادي أثبت بأنه هذه النقطة، هذا الهب، هذه العقدة لها يعني وزن كبير جدا في منظومة الاقتصاد العالمي، وأثبتت إيران قدرتها على السيطرة والتحكم فيها. هذا في البعد الأول. في البعد الثاني، في البعد الأمني، تستطيع إيران من خلال بنود متعددة تحديدا من جوانب الانوسنت باسج، المرور البريء، الحديث عن كثير من البنود، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إيران يعني لم توقع على اتفاقية عام 1982، وهذا أيضا يعطيها مساحة أرحب في هذا الاتجاه. فيما يتعلق بالتداعيات، نحن نتحدث أيضا عن نتائج مباشرة وغير مباشرة لهذا العدوان والصمود الإيراني الكبير فيه. فيما يتعلق بالنظام الأمني الإقليمي، في النظام الإقليمي على مستوى النظام الدولي الوصول إلى قاعدة في العالم نتحدث فيها عن نظام متعدد المراكز. طبعا هنا في التعبيرات المختلفة نحن حتما في اتجاه تحول كبير، في اتجاه مغادرة نهائية للنظام أحادي القطب. نتحدث عن تشكل جديد للنظام الدولي، ربما البعض يسميه نظام متعدد الأقطاب، هنالك إشارات للنظام متعدد المراكز في إشارة للدور الكبير الذي لعبته إيران، ولا سيما بأننا نتحدث عن عوامل صمود خالصة على المستوى الذاتي الإيراني، وهذا يجب التوقف عنده بكثير. لذلك نحن نتحدث عن تحولات كبيرة. دعيني فقط دينا الحديث بشكل سريع عن الانعكاسات على لبنان. سوف تحاول إسرائيل المحاولة أن تقفز عن المعادلات التي تكرسها الوصول إلى مذكرة التفاهم عبر إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء تكريس واقع ميداني مختلف، سواء تحريك أكبر لجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تنشيط مسارات أخرى وبالتحديد مسار واشنطن. ولكن التجربة الماضية أثبتت بأن العامل الأثقل وزنا، صاحب الوزن الأثقل، هو المقاومة في الميدان والمسار الذي نحته الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: سنتحدث بالتفصيل فيما خص الموضوع المتعلق بلبنان، لكن ذكرت بأنه البعض بات يتحدث عن نظام متعدد المراكز. ما الذي نعنيه بهذا المصطلح محمد، ولو سريعا لو سمحت؟
2: بداية، هنالك تعريفات أكاديمية كثيرة لأي شكل من أشكال النظام الدولي المتوقع، سواء نظام متعدد الأقطاب أو نظام الكتل القطبية أو ما إلى ذلك. ولكن عندما نتحدث عن نظام متعدد المراكز، نتحدث عن قوى متعددة تمتلك أثرا كبيرا على حركة النظام الدولي. ويمكن الانطلاق فقط من مثال ما حدث من هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران والصمود الإيراني الكبير وما حققته من انتصار استراتيجي في هذا الاتجاه. لذلك التأثير الذي تتركه إيران ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما أيضا على مستوى جل النظام الدولي،
0: وبالتالي إيران جزء أساسي في هذا النظام ستكون. سنعود إليك الزميل محمد فرج انطلاقا من هذه النقطة. سيد هاشم، اليوم هناك أطراف متعددة دخلت على خط إنجاح والمضي والسير حتى هذا الاتفاق، أطراف عربية وأطراف إقليمية هامة جدا، وبالتالي كيف من الممكن النظر إلى الدور الذي تبلور لهذه الأطراف مجتمعا؟ نتحدث عن قطر، السعودية، تركيا وباكستان، وبالتالي الدور الذي من الممكن أن يلعبه هذا المحور إذا صح التعبير، وهل بات هذا محور فعلا يتشكل في المنطقة، وأين دور إيران فيه، وما الدور الذي من الممكن أن يلعبه على مستوى المنطقة، وفيما خص ما تحدث عنه أيضا الزميل محمد فرج نظام متعدد المراكز؟
3: هذه الدول دخلت في هذا المسعى كجزء من ما تجده أهمية في استقرار المنطقة وإبعاد المخططات الأمريكية الصهيونية بإدامة العدوان أو إبقاء حالة الحرب، وهي أضرت بهذه الدول بشكل كبير، تحديدا الدول الخليجية التي وجدت بأن بقاء هذه الحالة ربما يخسرها الشيء الكثير، ولهذا هي عملت إلى أن يكون لها تحرك مساند لما كانت تقوم به باكستان في الوصول إلى اتفاق. ويبقى الأمر أنه هذا الاتفاق كان في مقدماته أيضا هو يحتاج إلى مزيد من العمل والحضور من قبل هذه الدول التي تعرف جيدا بأن الوثوق بأمريكا وبتنفيذها للاتفاقيات أيضا يبقى هو أمر في دائرة الشك وفي دائرة القلق، ولعل ما عبرت عنه الجمهورية الإسلامية منذ دخولها في قبول الهدنة هو أنها لا تثق بالأمريكان مطلقا، والتجارب القريبة والبعيدة تجد بأن الأمريكان غير ملتزمين بما يتعهدون به إلا بأن يكونوا تحت الضغط الكامل الذي يجبرهم على الالتزام بالاتفاقيات. الآن

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ورجاء.
2: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
3: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا. فهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل: رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين، حب في الله. وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، ويظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة. ونرجو أن نكون جميعا من هؤلاء المتحابين في الله، لأن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الأخوة النسبية. أخوة النسب إن كانت بين المؤمنين فهي أخوة مضاعفة، إن كان الحب في الله معقودا بين إخوة النسب فقرابتهم مضاعفة. أخوة النسب مع أخوة الدين والإيمان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف. فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام، ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة. وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. وكلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبر منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته، بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ عبدا رقيقا، اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى، والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين

0: أبنائه، وهو يعرف البار من غيره. والإنسان يحب بصفاته، لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية. فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها. وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله عليهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقي يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقواه بلغ أعلى المراتب، وأن إخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه. وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب، عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق التقي، أخلاق التقي أنه لا يحمل حقدا حتى على من ظلموه، لأن من آداب هذا الإسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أوصاني كما يقول عليه الصلاة والسلام أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ولساني ذكرى، إلى آخر الحديث. خذ العفو، هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام، القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام، أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل بأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل بقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، يسامحهم، اعف عنهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسرة البشرية العالمية، يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام، الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين. استغفر لهم يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه. هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأب كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم. فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة، بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها، الذي خلقها لعبادته، واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف خلق الكرم. الكريم أيها الأحبة يعتبر من أهم ويعتبر من أفضل الأعمال التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك في آيات الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو يا ترى الكرم؟ الكرم هو البذل للغير، هو أن يعطي الإنسان وغيره من دون أن ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، وهو من يوصل النفع بلا عوض. إذن الكرم هو اسم جامع لكل ما يحمد، أي أمر فيه حمد وأي أمر فيه نفع فهذا هو الكرم. الكرم يكون بالمال ويكون بالعطاء، أيضا بالأخلاق الفاضلة، ويكون أيضا بكف الضر عن الناس، ويكون أيضا بالعفو والصفح عن الناس، ويكون أيضا برحابة الصدر مع الآخرين. فالكرم يجمع الصفات الحميدة والصفات العالية، والكريم يكون كريما في نفسه. كيف يكون ذلك؟ بأن لا يلتفت إلا إلى الأمور التي يكون فيها علو وسمو، ويكون أيضا كريما مع غيره بأن يبذل لهم من غير أن يطلب منهم شيئا. في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة ودخلوا عليه وزاروه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الآية التي في سورة الذاريات أنه دعاهم إلى أن يأكلوا وقدم لهم الطعام وضيفهم، بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد من المواقف التي فيها كرم وفيها بذل هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء من مدين متعبا، حينما جاء من مصر إلى مدين متعبا ورأى امرأتان تذودان، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قام وسقى لهما ثم تولى إلى الظل ولم يطلب منهما شيئا. الكرم في القرآن جاء بعدة معاني. من معاني الكرم في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة معنى الحسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كتاب كريم أي حسن. وأيضا من معاني الكرم هو السهل، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا كريما، وذلك في بر الوالدين، وقل لهما قولا كريما. أيضا من معاني الكرم أيها الأحبة في القرآن معنى العظيم، وهذه كما جاء في آيات كثيرة في صفة لله عز وجل رب العرش الكريم بمعنى العظيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الكرم في القرآن هو الكثير، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب عن نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وأعتدنا لها رزقا كريما أي كثيرا. وأيضا من معاني الكرم هو الفضل، وهذا كما جاء في سورة الحجرات في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أي فضلنا بني آدم. وكذلك من معاني الكرم في القرآن هو الصفوح، وهذا كما جاء في سورة الانفطار في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. فأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كريم يحب الكرم، فهذا دليل أيها الأحبة على أن الكرم صفة رائعة وجميلة للإنسان المسلم، وحري به أن يتخلق بها وهي في الحقيقة فوائدها عظيمة، ففيها ثناء الناس، وفيها قلة الخصوم، وفيها أن نفع الكريم متعد إلى غيره، وفيها أيضا أنها زيادة في البركة والعمر، ودلالة على زهد الإنسان في الدنيا، وفيها أيضا وأهمها وهو أنها محبة، أو الله عز وجل يحب هذه الصفة. وما أجمل الإنسان أن يتصف بالصفات التي فيها محبة لله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الكرماء في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: معلومة مقدسية. معالم المسجد الأقصى. مريم، تتذكري لما مرة حكينا كم في المسجد الأقصى من المعالم واللي بتصل لأكثر من 200 معلم، وكيف مساحة المسجد كبيرة فبتصل ل 144 دونم تقريبا؟ وهذا دفعني أني أشتري صورة للمسجد الأقصى فيها شرح عن معالم المسجد الأقصى وأتعرف عليها.
1: فعلا أنك عملت عين الصواب، فإحنا وإن كنا ما بنعيش عند الأقصى لكن ممكن نعيش فيه من خلال التعرف عليه بشكل أقرب.
0: تماما نفس اللي حسيت فيه لما تعرفت على معالمه. تعرفي يا مريم إنه للمسجد الأقصى أربع مآذن: مئذنة باب المغاربة، ومئذنة باب السلسلة، ومئذنة باب الغوانمة، ومئذنة باب الأصباط المميزة بشكلها الأسطواني، بالإضافة إنه للمسجد الأقصى 17 باب، منها 10 مفتوحة و7 مغلقة.
1: أنا سمعت إنه واحد من هالأبواب هو باب المغاربة يلي بيفوتوا منه اليهود للمسجد الأقصى خلال الاقتحامات، صحيح؟
0: كلامك صحيح. تعرف إنه بالمسجد الأقصى ثلاثة أروقة، واحد شمالي وآخر غربي والأخير شرقي، لكنه انهدم بسبب الزلازل، والرواق هو ممر إله سقف.
1: يوسف، بدي أسألك، أنا بعرف معلومة إنه في المسجد الأقصى مصلى قبة الصخرة والجامع القبلي، فهل في غيرهم يا ترى؟
0: في 10 مصليات بالمسجد الأقصى، منهم مصلى البراق الموجود عند حائط البراق، والمصلى المرواني اللي بتسع لحوالي 9000 مصلي، ويعتبر أكبر مكان مسقوف بالمسجد الأقصى. وفي غير المصليات يا مريم منبرين: منبر نور الدين زنكي ومنبر برهان الدين. ولو أحكي لك عن كل المعالم الرائعة ما بخلص.
1: ما شاء الله، واجبنا فعلا أنه نتعرف كل يوم على المسجد الأقصى أكثر وأكثر. شكرا لك يا يوسف.
0: معلومة مقدسية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البصير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله بصير بالعباد. الله يعطي لكل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه، فمن أطاع ليأخذ جنة الله فإن الله يعطيه الجنة، ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن الله يعطيه من ذاته. فهناك العبد الذي يحب الله لذاته، لأن ذاته تستحق أن تعبد، لأن أسماءه

0: يراه
1: فإنه يراك. لا تجعل ربك أقل الناظرين إليك، لأن الله ينظر إلى قلوبكم. هل في هذا القلب حقد؟ هل في هذا القلب كبر؟ هل هذا القلب استهزاء بالآخر؟ لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، يراك، سميع بصير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البصير، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وغمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني منه ما نسيت. اللهم ارزقني تلاوته والعمل به وتطبيق أحكامه وتنفيذ حدوده آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنك. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا اللهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا كبيرا يليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف معا في كل حلقة جديدة، نقطف زهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل الجزيل، ونحاول في هذه الكلمات في هذه الزهرات أن نصحح مسارا في فهم خاطئ منتشر لدى كثيرين لهذه الكلمات. هذا الفهم الخاطئ مرده لواحد من اثنين، إما لطغيان العامية طغيانا كبيرا على الفصيحة في استعمالنا اليومي أحيانا، فيذهب السامع بذهنه وبعقله حين سماع الكلمة إلى المعنى العامي ويبتعد عن المعنى الفصيح. وربما كان المرد الثاني أو السبب الثاني نابعا من روح العربية نفسها، فالجذر العربي الواحد والكلمة العربية الواحدة تحمل في طياتها معاني متعددة، وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا في الاستعمال وبعضها الآخر غير مشهور، ويكون قابعا ومنزويا وميتا في المعاجم، فيذهب الإنسان بذهنه إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الزهرات أو هذه الكلمات جزافا واعتباطا، وإنما لنا ركائز نرتكز عليها. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني العظيم، فالكلمة لا روح لها دون السياق. إن لم تخدم السياق خدمة حقيقية منطقية عقلية جليلة فلا روح لها ولا طائل منها. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه المفسرون القدماء في المقام الأول، لأنهم أهل اللغة، لأنهم لغويون في الدرجة الأولى. والركيزة الثالثة وهي التي لا نستغني عنها مطلقا، وهي المعاجم العربية. فالمعجم هو الأم والبوتقة والوعاء الذي احتوى الكلمات، حمل الكلمات، احتضن الكلمات والجذور العربية منذ الجاهلية تقريبا إلى يومنا هذا، فلا غنى لنا عن المعاجم. أحبتي أهلا وسهلا بكم. الكلمة القرآنية أو الزهرة القرآنية التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة هي قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طبعا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونك ماذا ينفقون الناس قل العفو. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن العفو يعني التسامح. طبعا العفو هنا هو الفضل والزيادة، ما زاد على الأموال، أي أنفقوا مما زاد على أموالكم، ما زاد على قدر الحاجة، وليس المقصود فيها العفو بمعنى التسامح. إخواني، نعود معا يعني إذا سمحتم للسياق القرآني أن تنتبهوا معي، تركزوا معي، تتأملوا معي جيدا في قوله تعالى، طبعا هي في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر

0: ما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق العظيم. إخواني، يقول ابن عاشور في هذه الآية: العفو مصدر الفعل عفا يعفو إذا زاد ونمى، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من المال، أي فضل بعد نفقته ونفقة عياله، ما زاد على الحاجة، وكذلك عند الطبري وكذلك عند سائر المفسرين. وبالنسبة للمعاجم يقول ابن فارس: العين والفاء والحرف المعتل عفا عفوا، هنا أصلها واو، أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء، عفوت عنك أي تركتك، تركتك للمسامحة لأني تركتك، والآخر على طلبه، ثم يرجع إليه فروعا كثيرة لا تتفاوت في المعنى. المهم، طبعا لا أريد أن أخوض في هذه الفروع، المهم أن هذه الفروع كلها تدل على معنى الزيادة. فأنت عندما تعفو عن إنسان تتركه، فهذه الزيادة في التسامح، زيادة في الفضل، زيادة في المنة. وفي اللسان أيضا يذكر لها معاني كثيرة تصب في ذات السياق تقريبا، منها اسم من أسماء الله الحسنى اللي هي العفو، العفو لأنه يتجاوز عن الذنوب، لأنه يتجاوز عن الذنوب، والعافية زيادة في الصحة. ويقول حرفيا: عفو المال ما يفضل عن النفقة، أي ما يزيد عن النفقة. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الكثرة والفضل، فأمروا أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة. أنتم تعلمون أن القرآن نزل على مراحل والزكاة لم تكن مفروضة بعد، فأمروا أن ينفقوا. طبعا الصلاة فرضت بمراحل، تحريم الخمرة بمراحل، هذا معروف جدا لدى الكثيرين، لدى المشايخ يعني المفسرين. القرآن نزل بمراحل، لم يحرم الخمرة دفعة واحدة. أول شيء قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريد سم العمل الشيطاني فاجتنبوه. هذا شيء منطقي عقلاني أن يحرم على مراحل. فقبل أن تفرض الزكاة طلب منهم الله سبحانه وتعالى أن ينفقوا ما زاد عن حاجتهم، فهنا العفو بمعنى الزيادة، العافية زيادة في الصحة، كلها تصب في معنى واحد تقريبا، ولكن المقصود بالآية ما زاد عن الحاجة، وليس العفو بمعنى التسامح والمسامحة. أحبتي، أودعكم، وكل أمل بالله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا واستمتعنا معا في هذه الزهرات التي قطفناها معا وتناولناها في برنامج أزاهير قرآنية. فإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن المشاهد اللي تشوف فيها نور سيدنا محمد وهو بيسطع على قلوب المشركين، فضالة ابن عمير. فضالة ابن عمير ده واحد من المشركين، ناس كتير ما تعرفوش. الراجل ده بيطوف ورا النبي وفي ايده خنجر كده مخبيه في اللبس بتاعه. عايز ايه؟ عايز اقتل النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط الانبهار بتاع الفتح ده ودخول الناس في الاسلام وامان النبي للناس اللي غدرت بيه، ما نقتله ويتقلب المشهد ده خالص. فهو ماشي جنب النبي كده ورا النبي، فالنبي بصله قال ماذا تريد يا فضالة؟ قال أذكر الله تعالى. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال استغفر الله يا فضالة. ثم رفع يده النبي عليه الصلاة والسلام وحط إيده على قلب فضالة كده وقال اللهم اهدي فضالة. قال فما رفع يده عن قلبي حتى صار أحب الناس إلي. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لا رسول الله. ورجع فضالة وكان عنده رفيقة في الجاهلية ولا متخذي أخدان. الخدن هي بيطلق على البنت أو الولد لما يكون في مرافقة، يعني متصاحبين بس زي الأزواج كده يعني. فراجع على بيته، فالبنت بتقول له مش هتيجي عندي البيت ولا إيه؟ قال لها أنا آسف، ده أنا أسلمت. بس قال لها في صورة شعر، قالت هلم إلى الحديث، قلت يأبى عليك الله والإسلام، لو كنت رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لعلمت أن دين الله أصبح ظاهرا والكفر يغشى وجهه الإظلام. ده الكفر ظلم، حتى الناس اللي لسه مسلمين النهاردة شايفين ظلمة الكفر وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا النبي يسأل عن عتبة ومعتب. مين دول؟ ولاد أبو لهب. يا نهار أبيض، اللي طلق بنتك ولا طلقوا بناتك يوم ما أول مرة تعلن أنك رسول الله، فأبو لهب قال الولاد طلقوا البنات عشان تشغلوه وتحزنوه على البنات، طلقوهم كرامة للسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وهوانا لهما، بيسأل عليهم. فقالوا له ده سابوا البلد وخايفين منك، فدعا لهم ودعا بهم فجم. فلما جم خدهم من إيديهم كده وطاف حوالين الكعبة وقعد يدعي صلى الله عليه وسلم عند باب الملتزم، عند باب الكعبة كده قريب من الحجر الأسود، ويدعي بيهم. فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح النبي وقال لقد سألت الله أن يهبهما لي فوهبهما لي يا رب، عشان خاطري بس يسلموا. فربنا اداهم جبرا لخاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس اللي أسلمت يوم الفتح وفرح قوي النبي بيهم عشان صاحبه أبو قحافة، عبد الله بن أبي قحافة. ده مين؟ ده أبو بكر الصديق. ما هو أبو بكر الصديق أبوه اسمه أبو قحافة، يا عجوز شعره بيض جسمه ضعف ولسه مشرك لغاية دلوقتي، ومن ابنه أبو بكر الصديق وأبوه كده. والنبي عارف إن ده هيفرح أبو بكر الصديق، فجاء الشيخ بيد أبو بكر الصديق ماشي جاي من بيته عشان يسلم على النبي عند الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم هلا أبقيت الشيخ في بيته فذهبنا نحن له؟ ليه بس الوالد يجي لغاية عند لفتات كلها نور؟ فقال يا رسول الله بل هو أحق أن يأتي إليك. وفرح سيدنا النبي وفرح أبو بكر بإسلام أبو قحافة أبو بكر الصديق. أما آخر واحد أختم بيه مع حضراتكم أمية بن خلف صفوان ابنه. أمية بن خلف ده اللي كان بيعذب سيدنا بلال وتقتل في غزوة بدر. صفوان ابن أمية شديد الكراهية للنبي وشديد الشرك، طلع برا مكة هرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له واحد اسمه عمير بلغه إن لو رجع فهو في أمان. فعمير قال له طب يا رسول الله مش هيصدقني، اديني أمارة. فالنبي قام مديله العمامة بتاعته قال له اتفضل عمامتي اهي، دي حاجة شريفة جدا عند الرجل عموما، خد العمامة واديها له وقول له محمد يؤمنك. فراح قال له اتفضل دي عمامة النبي بيقولك ارجع في الأمان. قال له أنا مش مصدق. قال له ارجع فوالله ما رأيناه إلا كريما. فرجع صفوان بن أمية فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أمهلني شهرين في هذا يا محمد. قال لك 4 أشهر، خد وقتك خالص في التفكير وفكر وعد في الأمان في بلدك، ما تسيبش بلدك، وصبر النبي وصبر رب العالمين عليك. وبكده بينتهي مشهد من أجل وأهم مشاهد حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو مش آخر مشهد، لسه الحياة زحمة جدا بالأحداث، لكنه مشهد جليل ظهرت فيه أنوار النبي على مكة كلها. قصتين فيهم نور لينا محتاجينهم جدا في عصورنا دي. قصة فضالة لكن عايز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نبي دعاله فأسلم وقلبه تغير لما رجع لصاحبته اللي بتقوله هلم إلى الحديث، ما خرجش معاها يتعشوا يحكي لها على النبي وقال لها احنا مش ينفع نكمل مع بعض، لأن العلاقة اللي كانت قبل الإسلام دي اللي كانت في الحرام مش هقدر أكمل فيها. ما سابش نفسه لضعفه، لأن الحب حلو والغرائز حلوة كمان، فقال لها أنا آسف يعني من النهاردة أنا قربت لربنا ومشيت في نور النبي، فيأبى عليك الله والإسلام. زي ما قصة جميلة، ساعات كتير الواحد لما بيسوف خطوات التوبة بيضعف وشطانه بيضحك عليه. قصة تانية قصة ولاد أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام الناس دي أذيته جامد قوي، هم وأبوهم وأمهم حمالة الحطب اللي كانت بتأذي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس ولاد عمه. فاكر لما النبي وصى عليه الصلاة والسلام واحد قال له أعفو عن من ظلمك وصل من قطعك، بس ده بقى مستوى نبوي، يعني كان دايما الناس تسأل طب ما هو اللي قدامي ده ما مش بيسأل عليا. فالنبي بيطبق اللي بيوصي بيه الناس، بيدعي لولاد أبو لهب من زمان يبدو، لأنه لما أسلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استوهبتهما من ربي فوهباهما إياي. وسبحان الله على الصدر الواسع اللي بيعرف ينسى الألم، لأنك أنت لما بتفضل فاكر الألم وفاكر الإيذاء أنت اللي بتتوجع، كأنك شايل على كتفك وزن وماشي بيه وألم، كأن كل يوم أوجاعك بتتجدد. لكن اللي بيعرف يسامح بيعرف يتخفف من جراح الدنيا اللي ممكن تحصل باستمرار، وده شيء طبيعي، البني آدم خطاء فبيخطأ في حق ربنا وبيخطأ في حق البشر. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سامحهم لأنه قوي وكريم، والكريم إذا قدر عفا، وخدهم بأيديهم، يا بختهم اللي مسكوا إيد النبي وعند الكعبة يدعي لهم. الأنوار دي احنا محتاجينها في علاقاتنا قوي تستمر، لحسن احنا بيحصل بينا قطيعة في علاقات كان فيها الرمق لو فيها حد عفو وطيب زي سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الحق صوت الحق صوت الحق
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
1: من لبنان
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: متى تجوز الغيبة؟ لعل هذا العنوان يثير عند بعضنا غرابة، إذ إن الغيبة عندنا محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. ثم إن الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة أكل في لحوم الناس وأخذ من أعراض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف يتكلم الإنسان في عرض أخيه وفي حق أخيه وفي انتقاص أخيه؟ مرة جديدة، الإسلام دين مثالي لكنه دين واقعي. صحيح أنه نهى عن الغيبة، لكنه ذكر أن هناك أسبابا شرعية تباح عندها الغيبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي. ثم عد 6 أسباب تباح عندها الغيبة. هذه الأسباب 6 هي عنوان أو هي مادة حلقة اليوم: متى تجوز الغيبة؟ الحال الأولى والسبب الأول الذي تجوز عنده الغيبة: التظلم. لو أن إنساناً ظلمه إنسان فرفع هذا المظلوم أمره إلى القاضي، وذهب إلى القاضي وقال: يا سيادة القاضي، يا سيد القاضي، فلان الفلاني فعل معي كذا وكذا وكذا من النواقصات. هذا الكلام هو ذكر لأخيك بما يكره، لكن في هذا الموطن المظلوم في تظلمه أمام القاضي جاز له أن يتكلم في حق أخيه. وتذكرون أيها الإخوة أن بعض نساء الصحابة كنا يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، وربما جاء الصحابي واشتكى صحابيا آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع أمره إلى خير القضاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متظلما، وذكر هناك أخاه بما يكره. فذكرك أخاك بما يكره في موطن التظلم يجيز لك هذه الغيبة، وهذا هو السبب الأول الذي يجيز لك الغيبة. أما السبب الثاني فهو الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. أحيانا أنت ترى إنسانا

يعصي الله عز وجل معصية، تحاول أنت أن تغير هذا المنكر وهذه المعصية فلا تستطيع، تفكر كيف ستعينه على الخروج من هذه المعصية، تجد بأن فلانا من الناس له عليه سلطان، له عليه يد، له عليه مكانة، يستطيع من خلال مكانته أن يرده عن مظلمته عن معصيته. فأنت تذهب إلى هذا الرجل تقول له: يا أخي فلان فعل كذا وكذا، تعال أنا وأنت نتساعد إلى إخراجه من هذه المعصية، أو إذا سمحت أنت اذهب وانهه عن هذا المنكر. فأنت ذكرت هذا الرجل بما يكره عند هذا الإنسان، لكن سبب ذكرك له بما يكره لا على سبيل التنقيص منه، وإنما على سبيل رفع المنكر وتغيير المنكر وإزالة هذه المعصية وهذا المنكر. فالاستعانة على تغيير المنكر سبب يجيز لك الغيبة، طبعا بمقدار الحاجة. السبب الثالث الذي يؤذن لك به بالغيبة الاستفتاء، بأن يقول الرجل للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ وكيف أدفع مظلمته عنه، مظلمته عني؟ إذن عند المفتي أيضا، عند من تستفتيه، يجوز لك هذه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. السبب الرابع الذي يجيز لك ذكرك أخاك بما يكره الغيبة، تحذير المسلمين من الشر. يعني أحيانا مسلم أنت تراه من الممكن أن يقع في شر، أن يقع في ورطة، فإذا بك أنت تخرجه من هذه الورطة بغيبة إنسان آخر. مثلا إنسان استشير في خاطب، يعني رجل يريد أن يخطب من عائلة، لكن هذا الرجل لا يصلح أن يكون زوجا، لا يصلح أن يكون صهرا، عنده مشكلات كثيرة، عنده معاصي كبيرة، عنده ترتيب في الحياة لا يصلح أن يكون زوجا خيرا، وأنت علمت أنه خطب من هذه العائلة، وجاء أهل هذه العائلة وقالوا لك: يا أخي فلان صاحبك هذا، صديقك هذا، أنت تعرفه من 10 سنوات، أخبرنا ما أخباره. فعليك الآن أن تذكره بخيره وشره، بعجره وبجره، بقوته وبضعفه، لكن عليك أن تحذر منه، تقول: لكن انتبهوا، هذا فلان مثلا سريع الغضب، هذا فلان مزواج مطلق، هذا فلان مثلا سمعته الأخلاقية ليست جيدة. إذا من استشير في خاطبين فهذا يذكر محاسن هذا الخاطب أو مساوئه، وذكر المساوئ هي ذكر أخاك بما يكره، لكن هذا الذكر لإخراج مسلم من ورطة. مثلا إنسان رأى إنسانا يشتري سلعة معيبة، فجاء وقال له: انتبه يا أخي، هذا الثوب فيه الخلل الفلاني، فيه المشكلة الفلانية، فيه الإساءة الفلانية، وهذا البائع مثلا أسعاره ليست معتدلة. هو ذكر هذا البائع بما يكره، لكنه ذكره لا على سبيل التنقيص، ولكن على سبيل النصح للمسلمين. وهذا سبب رابع يجيز لك الغيبة. أما السبب الخامس الذي يجوز لك عنده الغيبة، إذا كان هذا المغتاب مجاهرا بفسقه، يعني هو أصلا لم يتوارى من الناس بفسقه، إنسان يشرب الخمر على الملأ، فأنت تقول: والله هذا فلان شارب خمر. إنسان يرتشي على الملأ لا يستحي ولا يخاف من الله ولا يخجل ولا يرعى قانونا ولا حرمة ولا ذمة، هذا إذا أنت ذهبت وقلت للناس: يا أخي فلان هذا مرتشٍ، وأنت ذكرته بما يكره، لكن هذا الذكر بما أنه مجاهر بالفسق ومجاهر بالمعصية وأنت تحذر الناس منه لا بأس فيه، ولا سوء فيه، ولا إثم عليك فيه. أما السبب السادس والأخير من أسباب الغيبة،
التي تجوز عندها الغيبة فهو التعريف. يعني أحيانا يكون الإنسان فيه عرج يعرج على قدمه، أنت تريد أن تخبر صاحبك عنه بحاجة، تقول له فلان أحمد مثلا الذي عندنا في الحي، يقول لك من أحمد؟ تقول يا أخي أحمد الذي يزورني في يوم كل يوم سبت، يقول أنا ما عرفته، من هذا أحمد؟ تقول يا أخي أحمد هذا الذي يسكن في البناء الفلاني، يقول ما عرفت. تقول هذا أحمد الأعرج، هو كلمة الأعرج ذكرك أخاك بما يكره، لكنك الآن ذكرته لا على سبيل التنقيص ولكن على سبيل التعريف لتعرف به صاحبك الآخر. إذن أيها الإخوة، هذه هي مواطن ستة للغيبة تجوز عندها الغيبة. الأصل في الغيبة أنها حرام، لكن في هذه المواطن الستة أجاز الشرع الغيبة عندها. أولا التظلم، ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر، ثالثا الاستفتاء عند المفتي، رابعا لتحذير المسلمين، خامسا إذا كان مجاهرا بفسقه، وسادسا وأخيرا التعريف. سعدت اليوم عندما لقيتكم في هذه الحلقة من برنامج وذكر، ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه، وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة، يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه. كما أنه المجتمع الفاسد إذا ما شاف للمصلحين تهمة غير بصلاحهم عيرهم بأجمل ما فيهم. وبالتالي هذه الآية هي نداء للإنسان المؤمن، تقول له: يا إنسان يا مؤمن، ما تستغرب التهم التي تلقى عليك فقط لأنك مؤمن. إذا كنت أمينا ستجد الخائن يتكلم عنك، إذا كنت خلوقا سيحاربك الفاجر، إذا كنت مصلحا سيتصدى لك كل فاسد ومفسد. هذه سنة الحياة. إذن هذه الآية يا أخواننا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. ليه؟ أحد الشعراء ماذا يقول؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته، ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى، من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد
0: دمي. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: واستمر،
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
4: جزاك الله خير حبيبتي.
3: بسم
4: الله الرحمن الرحيم. الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، أنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كتير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
3: مملكة الحيرة اللي هي ايه أمي؟
4: على فكرة أنا زرت اليمن
3: ما شاء الله،
4: بلاد في منتهى الجمال.
3: سبأ هي اليمن الآن؟
4: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان أصلها هذا الرجل.
3: نعم.
4: الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على رأسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، أطيب الثمر تقع في هذا الإناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك، وكانت شخصية من يومها، ويبدو ان والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على سيدة، ولأن ده هو السائد.
3: نعم.
4: ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور، يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد. الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها، فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة، وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد. هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار. وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاس في الأرض فسادا وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا. خافت على بلدها قوي. ففي قصتين، قصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقطوا الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني. وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية وأوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور علية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت. حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه، زي ما بيقولوا كان عليه الزمن وشرب، وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلتلك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار. وإن كان من كتر السعادة، ما هو البني آدم ده غريب، ما يملاش عينه الا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة. قالوا لا، ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر نحس بوحشة الطريق. دعوا لا، احنا عايزين كده نحس بالخشونة، زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو، قالوا لا ده احنا عايزين فول وعدس وبصل. أيوة. بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد، هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
3: قوة ومنصب
4: كل شيء.
3: نعم.
4: قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه وودوا ايه. سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل، فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخر، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
3: كانت فين مملكته وقتها يا أمي؟
4: هي فلسطين.
3: نعم.
4: وكان عهد بسيط. الشاهد، يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق، إن كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام، من اللي هم كانوا أساس سبق. اللهم صلي على حضرة النبي.
3: الصلاة والسلام.
4: القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة قوي، قصة الهدهد. وهدهد اللي كان سبب في إيمان أمة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. ما حدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، أنت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط، أنت جزء من العقل الإلهي المفكر. أنت لا ترى إلا بالعين المحجوبة عن الحقيقة، وهكذا. فالسمع فيعني من فضل، ياريت نؤمن أن طلاقة قدرة الله تسع كل شيء. نشوف بقى الهدهد عمل إيه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم، فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
4: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي. انا يا بسيط اللي بدور علي احطه بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس، انا جبته. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وإدراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكر رد سليمان عليه السلام يقول له إيه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق، ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
3: صدق الله العظيم.
4: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، انه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكاية من غير ما يتأكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقة.
3: ده درس لينا مهم.
4: ودي مصيبة المصايب النهاردة يا بنتي. النهاردة كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطأ
3: وينشره.
4: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيك عن الشائعات، ونهيك عن الوسوسة، ونهيك عن الغيبة والنميمة اللي الناس كلها النهاردة للأسف وقع فيها.
3: ربنا يسترها علينا يا أمي.
4: أمين.
3: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يا أمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه،
3: مشاورة.
4: لكن
3: هنا
4: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة، واللي عنده فطنة وكياسة يقول أن هذا الرجل لا يتكلم من فراغ، فهو مش مجرد ملك، ده كمان نبي.
3: نعم.
4: واللي عنده غرور وعزة وإحساس بالدنيا فقط يقول لا، ده بيتحدانا، لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يكون لنا موقف آخر. وهو ده اللي قالوا علية القوم الذين جمعتهم لتستشيرهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ردهم بقى، يعني هي ست حكيمة إنها مش عايزة تاخد قرار إلا ما تستشير، لأن الأمر شورى، وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا. قاموا ردوا عليها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أنت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، إحنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن أنت أقوى، يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، مش بلاش ما كانش في أيام عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا. الله، كل ده هضيعه في لحظة تعسف،
3: لحظة كبر.
4: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني إن هي لو هي ما تعرفش عنه حاجة خالص، وما تعرفش شو إيه القضية، وهو بيتكلم منين، ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها. كل هذه الأمور دارت في راسها، لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب، مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع بلادها في ثانية.
3: والعند يا أمي،
4: والعند. وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا. نعم. وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة. لو كان طبعا في فلوسها، طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عرف إنها هتتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا. حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم بل أنتم بهدياتكم تفرحون، خدوها معاكم. ورجعوا وقالوا بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير أنك أنت اللي تروحي بنفسك، لأن احنا ما درناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، وحيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها اليوم. جهزت جندها وعرف هو انها هتيجي، ففكر ازاي يقهرها لكي تدخل الإيمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك اعمل لها حاجة ما شافتهاش قبل كده، وبدأ يعد لها قصر. الأرضية بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث ان تشوف السمك والمرجان ده والحاجات دي، كل الشعب المرجانية تشوفيها من تحت.
3: الله.
4: وعلى فكرة في حاجات زي دلوقتي بيعملوها. الإزاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجة غير عادية، وتحتيه بقى الأسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان ايه اللي يخليها تذهل، تبقى في هي بقى شايفة نفسها، ايه اللي يخليها يعني تحس انها فعلا لابد ان تخضع لما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه، العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان، وحاجة مالهاش حل في جماله. فبقى فكر طب ما انا لو جبت لها العرش هنا ده كفايه عليا، يعني كفايه ان طبعا. هو ايه يبهرها، ازاي جه لحد هنا؟ فسال فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا، اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده. قيل انه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الاعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء.
3: الله.
4: فهذا هو، عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء طبعا. لأنه خد من العليم خدش من حتة تانية
3: نعم.
4: وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية فهي دخلت افتكرت أنها هتمشي على مية فاستغربت إيه الحكاية فراحت رفعت بها عشان تصورت وحاسبته
3: حيب الله
4: فأم قال لها لا ده إنه ممرض ده صرح ممرض من قوارير ده الأرض دي عبارة عن إزاز وبعدين بقى لها إيه هكذا عرشك هكذا ده عرشك فعايزة برضو تفضل حكيبة وقلت له كأنه هو يعني مش عايزة تقول له
3: إذا أنا أمنت هو
4: مش عايزة تقول بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة
3: نعم.
4: قيل أنه كان بيحب الخيل وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان
3: نعم.
4: وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي نسي ذكره نسي الذكر اللي كان بيذكره
3: وده
4: فكان لابد أن يعاقب فقيل تعاقب عقابين وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائع وهذه الرواية استبعدها عن النبي
3: نعم.
4: الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزحنه هذا الابتلاء.
3: هل بالقيس تزوجت بسيدنا سليمان يوم؟
4: نعم تزوجت منه وأنجبت
3: وتوفت عندما توفت
4: وقيل أنها توفيت
3: نعم.
4: بعد وفاة ابنها من سليمان ويرجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بالقيس في بلوك كتير بيعتزوا بيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا يعني يسلموا قيادهم لحد وخاصة القيادة العقدي لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر فآمنت وأسلمت وكانت قصة بالقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تذكر بهذا الذكر العظيم
3: نعم.
4: تذكر وهي قائدة تذكر وهي معلمة تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني
3: نعم.
4: أمة هي دي الست الحقيقية هي دي المرأة عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
3: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
0: مستمعينا الكرام كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مصلحة. في المهابهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران ما أقبحهما، أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب الذي يؤلمها أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشين. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله ولا يقابل المعروف بالجحود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: يطير وجهك
1: كمان ومغيراها هي مش دبان وجهك
0: يا ابن الحلال والله طيرت عقلي ايش بدك ايش بدك هاي الشاي
1: شوف شوف وبتحطها بقرف كمان ولك اعقلي اعقلي احنا في اخر عمره بدنا نقلبها مشاكل
0: انت اللي بتحب المشاكل انا لا في عندي مشاكل ولا بحب المشاكل
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله حمل وديع انت اي والله بتطلع من بلد انت
0: قل لي انت هلقيت ايش بدك مني ايش بدك مني طلبت مني الشاي جبت لك الشاي ايش في كمان
1: كل هذا عشان بدك تجوزي ابنك لبنت اختي بدكيش بنت اخوي
0: لا بدي اجوز بنت اختي لا ابنك ولا حاجه هذا ابنك وانت حر فيه جوزه اللي تجوزه
1: يا نوال يا نوال الله يرضى عليكي هذا ابنك زي ما هو ابني بدنا نجوزه ونفرح فيه بنت الناس والقصة مش انه انا بدي اجوزه بنت اخوي بدنا نشوف له بنت محترمة وبنت ناس وروحي اخطبي له بنت اختك وجوزيه منيح
0: بعد ما انت لعبت في راسه وخليته لا بده هاد ولا هاد
1: ولك والله ما نعرف ايش اتعامل معاكي ايش اللي بدك يا انت فهميني
0: بديش حاجة خلاص مش طلبت الشاي هاي الشاي قدامك
1: بديش شاي بديش حلو
0: ها ايش بدك انت مالك انت يا زلمة انت بس بدك تعمل مشاكل وخلاص
1: يا نوال يا نوال مشان الله الولد كبر وبدنا نجوزه ونفرح فيه بدكيش بنت اخويا حاضر بدك تجوزي بنت اختك جوزي طيب في عندك بنت تانية
0: انا ما عنديش بنات اجوز اياهن انت ابو وحرفي
1: الله يحرقك يا بعيدة انا الحق علي اللي بحترمك وباجي اشاورك خدي خد الشاي تبعك بديش اشرب ولا حاجة من تحت ذيكي
0: ايوه هذا انت اللي بدك اياه اصلا بدك تتحركش بدك تعمل مشاكل
1: ولك انا قاعد بشرد عنك بديش مشاكل انا
0: ها مين بده المشاكل انا اللي بدي المشاكل شايفني مسكة عصاية وقاعدة بصرخ
1: الله يجعل اهل الحارة كلهم يصرخوا عليك يا بعيدة ولك ابعد عني ابعد عني
2: وين يا أسامة؟ أنت من يوم ما خطبت باختفيت على آخر وصرنا نشوفك في المناسبات؟
3: والله اللي بيسمعك بيقول إلي سنة غايب عنك يومين في الأسبوع بنرابط مع بعض ويوم أنا باجي عليك
2: والله محضر الرد على طول ومين اللي محضرك الكلام؟ خطيبتك ولا من راسك؟
3: أنت جيب من الآخر إيش اللي بدك إياه؟
2: والله يا أسامة أنا بحب أنصحك لأنه أنا مجرب وأنت ما جربتش لسه أمور الزواج والخطوبة
3: ليش؟ إلي 4 شهور خاطب أنا
2: ما هي فترة الخطوبة تختلف عن فترة الزواج فترة الخطوبة بتضلك تخرط على خطيبتك وبتعمل حالك قدام رامبو وبعد الزواج بتصير أرنب وأنا تحت الأمر يا مدام
3: والله ما أنا عارف أنتو إيش مخكو إذا كان الزلمة مع مرته متفق بتقولوا عنه يا محكوم يا معمول لعمل وإذا بده يعمل حاله رامبو عليها بتقولوا عنه ابن حرام بنعاشش معاه اعقل يا راجل اعقل يا زلمة مالك
2: يا زلمة قاعد بنكش عليك راس دغري فوقت انت المهم وقتيش ناوي تاخد
3: عالصيف ان شاء الله
2: يلا يا سيدي ربنا تمم لك عخير ويوفقك يا رب
4: مال الكبير قاعد لحاله ولو بوزه وسيجارة ولا سيجارة ايش القصة يا كبير
1: فيش قصص وابعد عن بوزي انا مش طايق اشوف واحد في الدار
4: انا على العموم عارف انك اتزعلت مع امي من يوم ما قلت بدكوا تجوزوني أنا مش عارف ليش جيت تعمل مشاكل بينكم يابا
1: ولك يا جحش مش بدنا نجوزك مش هذه سنة الكون
4: وأنا قلت لكم يابا ما تعملوش مشاكل عشاني وأنا يوم ما أشوف البنت اللي تعجبني راح أقولكم عليها
1: يعني بدك تروح تداوم لثمان ساعات كل يوم عند الجامعة مثلا ولا تروح على المين يضلك سرال لساعة 2 عشان أشوف لك واحد هيك ولا هيك كيف فهمني
4: مش هيك يابا والله ربنا ببعت من حيث لا نحتسب
1: من حيث إيش يا أخوي
4: من حيث لا نحتسب يابا
1: اللهم صل على سيدنا محمد أجل يا ابني أجل عارف انت يا ابني أخريتك كيف زي اللي صام صام وأفطر على بصله بنت عمك كل أوصاف البنات الحلوات فيها ومش عجباك وبنت خالتك صح رجاج ولسانها متبر منها بس برضو مقبولة يعني وفيها كل أوصاف برضو مش عجباك بكرة أخريتك هتقع راسك وتجيب لك واحدة من ناشونال جغرافيك
4: قصدك أجنبية وشقرة يا با
1: لا يابا لا من اللي بشعبطن على الشجر
4: قصدك قردة يابا
1: بس صح لك قردة اصلا
4: يعني بتقبل يابا انت تكون سيد القرود
1: قرد يبلعك يا تافه هاي اللي شطر فيه لسان طويل زي امك
4: انا يابا مش هين علي تتزاعلوا عشاني اللي بدكم اياه سووه بدكم تجوزونه بنت خالتي جوزوني بدكم تجوزونه بنت عمي جوزوني
1: وبعد اسبوعين ثلاثة تيجي تقول لي يابا مش قادر انسجن معاها بدي اطلق
4: مش انتو بدكو هيك؟
1: ولا ولا

0: روح روح اقلب عنبوز اقلب. انا اصلا شايل همك ليش؟ الله يجعلك ما تتجوز.
1: الله يصبحك بالخير يا حسام.
2: يا هلا يا هلا بلواي، وين تأخرت؟ ايه
1: والله جبت شوية اغراض لامي، ما انت عارف يعني فيش حد في الدار.
2: المهم ايش اخبار ابوك؟
1: يوم الاحد ان شاء الله بده يطلع.
2: طب لمن يطلع ابوك؟ بدك تروح تشتغل عنده ولا تضلك عنا؟
1: والله لقيت انا عامل خطة جديدة في حياتي.
2: اها، وايش الخطة هذه بتقول؟
1: بدي اعرضها اول حاجة على ابوي وبشوف كيف نقدر ننفذها ولا لا.
2: اختراق جوال ولا كاميرات مراقبة؟
1: مالك يا حسام، مش الدعوة يا زلمة لهالدرجة انا بنظرك هيك؟
2: ولك قصدي انا انه الدورة اللي انت بدك تاخدها، قصدي بدك دورة تتعلم جوالات ولا كاميرات مراقبة؟
1: انا كنت قبل ماشي على افكار معينة، والافكار المعينة هذه بتقوم على التمرد، وانه الانسان لازم يتمرد على كل اللي حواليه. بس بعد ما ابوي انحبس وشفت وضعنا كيف، غيرت كل افكاري.
2: اها، يعني انت هلقيت عرفت الطريق الصحيح من الطريق الغلط.
1: انا بصراحة احزنت على ابوي لما انحبس وشفت الناس بتحكي عليه وبتغلط عليه، فقلت بعقلي كيف بدي اتمرد على ابوي اللي خلفني، وبدي اخد قرار اني اضل معاه، وبدي اشاوره ايش بدنا نعمل في المحل بعد علوش ما انحبس.
2: اصيل اصيل يا لؤي. ايوه بدي اياك دايما هيك تضلك كبار لوالديك.
1: المهم وين عم ابو حسام؟
2: ايه عمك ابو حسام طلع على العمرة
1: هيك فجأة؟
2: ما انت عارف الواي المعبر ما صدق هو يفتح.
1: والله كان نفسي اشوفه عشان اخليه يجيب لي حاجة معاه.
2: تقلقش، انا بخليه يجيب لك اللي بدك اياه. المهم هلقيت، فوت لي على المخزن وروح لي على صناديق الكولا والسفن، طلع لي اياهم كلهن فوق.
1: خلص بلا يهمك. مالك متصربع يا امو؟ مالك الساعة لسه 9
3: ولك الساعة 10 ابوك بيكون واقف على باب السجن بده يطلع، لازم تروح تقف معاه.
1: طيب وانت بكيش تروح معاي؟
3: ولك يا بني انا بدي اظبط الدار وبدي اعمل اكل لابوك. طب ما انت عارف هلقيته يعني ابوك في السجن واكل السجن مش نافع. ما انت عارف في السجن ايش بياكله، بدي اعمل واظبط المقلوبه قبل ما يجي.
1: حاضر يما حاضر، هايني خلصت.
3: بتسلم عليه ولو بتحضنها، مش تقعد تحكي كلام زي المره اللي فاتت اللي حكيته، هذا ابوك عيب.
1: لا يما خلاص انا تغيرت، هذا بضل ابويا وعيب علي احكي كلام مش كويس في وجهه.
3: اها، ومين اللي غيرك هيك يا بني مره واحده؟ ما انت المره اللي فات كنت تقول ابويا تافه وتبع نسوان وابصر ايش.
1: الصراحه اكتشفت يما انه الانسان ملوش بركه غير ابوه وامه.
3: وكيف اكتشفت يما؟ ومين اللي خلاك تكتشف؟
1: لما كنت في الشغل عند ابو حسام شفت حسام كيف بيحترم ابوه، فانا حبيت اكون زيه. بعدين حسام حكى معاي وقال لي هاد بضل ابوه.
3: الله يرضى عليك يما، ايوه هيك بدي اياك. يلا بالعجل اطلع.
4: يا لؤي لؤي.
1: ايوه يابا، هيني هيني هيني. الحمد لله على سلامتك يابا.
4: الله يسلمك يا بني، الله يسلمك ويرضى عليك.
1: يلا يابا هاي السيارة واقفة.
4: يا بني انت جايب سيارة طلب؟ كان ركبنا على الخط.
1: لا يابا عيب، مقامك عالي عندي. يلا توكل على الله.
4: طب يلا يابا شيل ظرف الاواعي معك.
1: يلا.
3: والله والف الحمد لله على سلامتك يا ابو لؤي، نورت بيتك يا ابو لؤي.
4: الله ينور عليك يا بنت الحلال ويسعد قلبك يا رب.
3: الله يخليك. يلا خد لك دوش وظبط حالك، الأكل هيو جاهز.
4: ياه يا ملؤي ريحة الأكل بتشهي، والله زمان عن أكلك.
3: يا ريت صحتين وعافية إن شاء الله، مطرح ما يسري يمري. يلا يلا هاي غراضك في الحمام، توكل على الله.
1: بشوف الغراميات اشتغلن يما.
3: ولا عيب عليك، خلص اسكت. هي أبوك هذا.
1: يلا امشي، يا ريت انا انحبس عشان تعزيني.
3: طب يلا اطلع امشي، روح جيب كولا بالعجل اجري.
1: حاضر يا ست الكل.
2: والله ما انت جايبها البر يا ابو بدر السواد، كنت قبل عند الكاميرا رقم 1، بعدها انتقلت عند الكاميرا رقم 2 عند العمود. طب ايش بتلطم قاعد؟ اها هاي شرف. أهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
5: إيش الدعوة؟ وين عم أبو حسام؟
2: إيش بدك إشي منه؟
5: لا والله بس إليه كم من يوم بشوفوش، إيش القصة؟
2: عمك أبو حسام راح على العمرة.
5: يلا ربنا يقدر ان شاء الله ويحج يا رب.
2: ان شاء الله جميعا يا رب.
5: وانت طمني ايش اخبارك يا حسام؟
2: ماشي تمام الامور.
5: كيف محلك تبع الكمبيوتر ماشي؟
2: كويس الحمد لله تمام. بدك كمبيوتر اشي؟
5: لا لا لا عندي انا واحد من الناس انا مدمن راديو.
2: يلا احسن لك.
5: ضايلين بتكوش تأجروا الشقق اللي عندكو؟
2: انت الك كتير بتسأل عن الشقق تبعتنا والعمارة، في عندك واحد بده يتأجر ولا ايش القصة؟
5: والله كتير ناس بيسألوني، ما انت عارف انا واحد بنطر في برج وكتير في ناس بيسألون عن شقق وبدها ترزق.
2: احنا بنأجرش، هذا الي ولا اخوتي.
5: هل لقيت انتو في الطابق التحتاني عاملين فيه دور ارضي؟
2: ايش يعني قصدك دور ارضي؟ ما انت شايف هاي الدور الارضي في محلات
5: زي البدرم اللي في الابراج اللي تحت البرج.
2: لا يا ابو بدر ما فيش، هاي دارنا قدامك.
5: طيب يا سيدي بدك مني اشي؟
2: حبيبي يا ابو بدر.
5: سلام عليكم.
2: عليكم السلام. والله جايتك ما هي لله يا ابو بدر، والله غير انا اللي اعرف خثرك واجيب قرارك. يا عبود تعال قعد مكاني في المحل شويه.
6: وين هذا الشيء؟
7: والله حبيبي ابو بدر، والله اصيل وصاحب واجب، وانا في السجن اجيت زورتني مرتين وهي خلقت جاي زورني.
5: الله اكبر يا راجل، مالك انت؟ اهل احنا.
7: حبيبي حبيبي يسعدك يا رب.
5: المهم انت ايش اللي صار معاك؟
7: انا عارف القصه كلها عشان رسيفر. انسى يا راجل.
5: يلا كفاره ان شاء الله. ايش بدك تسوي في المحل بعد حبسه علوش؟
7: شايف شايف هالعلوش يا راجل اللي ما كنت اتصور في يوم يطلع هيك.
5: والله كان بده يورطني معاه، قال بقول ليش تعال نفحر انا وانت خط المية.
7: يلا المثل ايش بقول؟ الدجاجة انعفرت على راسها.
5: طب المهم ايش بدك تفتح المحل ولا ايش؟
7: ها بدناش نفتحه باب مرزق يا ابو بدر.
5: طب بدك يجيب واحد يشتغل معاك ولا بدك تشتغل لحالك؟
7: والله الحمد لله ربنا هدا ابني وبده ينزل معي على المحل، وان شاء الله اذا لقينا واحد صنايعي بنشغله معنا.
5: طب بنفعش انا يا عم ابو لؤي؟
7: طب انت الك في الالكترونيات؟
5: يا راجل انا بعشقهم عشق، انت لو تيجي تشوف غرفتي كيف، سماعات وراديوهات وعدة الشغل كلها عندي. يعني انا لما بدي اجي اشتغل عندك شهر زمان بعرف كل الصنع.
7: طب اسمع بتنزل معي من بكرة ورزقي ورزقك ورزق الولد كله على الله.
5: هي من هلقيتها مستعد انزل.
7: طب وشغلك اللي في البرج؟
5: انا شوف فيش عليك مخبة، انا في البرج بشتغل نطور في الليل وانت عندك شغل في النهار، يعني بشتغل في البرج وبشتغل عندك.
7: هي لا يا ابو بدر، بينفعش تجينا على الشغل في النهار وتروح على شغلك التاني في الليل، بتجيني مصطول.
5: ما هو انا اول شهر حشتغل عندك حيكون تعليم ومش حاخد مصاري، واذا ثبتت حالي عندك خلص بسيب البرج.
7: خلص اتفقنا، من بكرة يا سيدي بتيجي بتاخد المفاتيح بتفتح المحل وبتنظفه وبتضبضبه، ولما اجي بتقعد جنبي تتعلم الشغل.
5: خير البر عاجله يا بلوي، اعطيني المفاتيح هالجيت وانا بروح على المحل بنظفه وبجهز لك اياه لبكره.
7: يا سيدي اتفضل هاي المفاتيح.
5: بظبط المحل وفي الليل بجيب لك المفاتيح.
7: لا لا خليهم معك عشان بكره الصبح تفتح.
5: ماشي يا كبير.
2: ايش بيعمل هذا؟ كان عندي وخلص من عندي، بعديها راح على ابو لؤي تبع المسجلات وهيو اجا فتح المحل وخش جوا. يا خوفي هذا بدي يكمل مسيرة علوش، بالذات مقسم الخط الامن عباب المحل تبعهم، اكيد هذا بدي يفحر جورة من قلب المحل ويخشوا على المقسم من جوا المحل علشان يزرعوا جهاز التنصت. والله وقعت يا ابو بدر، وقعت وما حدش سمع عليك. والله لغير الليلة خليك تنام في المركز ويعصروك عصر.

0: الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

غيرتنا غزة، غيرتنا كثيرا. نحن مدينون لغزة بهذا التغيير الذي أحدثته فينا. لم نعد نرى الأشياء كما كنا نراها من قبل. هذه المعركة أزالت غشاوة عن أعيننا، فبدا كل شيء سافرا بلا زينة ولا بهرجة. قل ثمن الأشياء وارتفعت قيمتها، وتبين أن الأشياء الصغيرة في حياتنا هي أشياء كبيرة حقا، وأن هذه الدنيا أتفه من أن يجرى وراءها. لن نغضب من أولادنا إذا جاءت علاماتهم المدرسية أقل مما نريد. سنحبهم أكثر ونخبرهم أنهم رائعون، وأنها ليست نهاية الدنيا، لا لأجلهم فقط بل لأجلنا نحن أيضا. فلن يكبر كل الصغار، ولن يتخرج كل المتفوقين. هناك أحداث مفاجئة، ولن تنفعنا بطاقة العلامات إذا مات أحدهم قبلنا، ولن نترك ذكرى حلوة في أذهانهم عنا إن نحن متنا قبلهم. قليل من الحب خير من كثير العلامات. لن نخاصم الزوجات والأزواج بهذا العناد ويباسة الرأس. لن نغلف حبا بقشرة من القسوة سعيا لانتصار للكرامة. فمن يدري من يقف على جثمان الآخر مودعا. لن تفيد الدموع وقتها، فإن كنت الميت أولا فقد تركت وراءك جرحا، وإن ماتوا قبلك فقد فات أوان عقد الصلح، وستشيعهم إلى قبورهم مجروحين. سنعيش حياتنا بحثا عن طمأنينة وستر، لا بحثا عن تميز وانتصار. سنحترم النعم بعد اليوم، فقد عرفنا أن الإنسان حين يكون في زحمة من النعم ينسى أنها نعم وتستحق أن نشكر الله تعالى عليها. من كان منا يتوقع أن يرى الناس عطشا، من كان منا يتوقع أن يصبح العثور على رغيف خبز فوزا عظيما. شربة ماء ورغيف، ما أبسط هذه الأشياء، وما أعظمها عند من فقدها. فاللهم لا تعلمنا قيمة النعم بفقدانها. لن نشكو بعد اليوم ضيق البيوت وصغرها، فما دام البيت ساترا وجامعا وواقفا على قدميه، لم ينزل فوق رؤوسنا ولم ينتشلون من تحت ركامه أشلاء أو جرحى، فهو والله قصر كبير. لن نشكو أثاثا لم نغيره منذ سنة، وستائر ليست على الموضة. ففي الحياة أشياء أكثر قيمة يجب أن يلتفت المرء إليها. لن نخاصم أو نشاحن قريبا أو صديقا أو جارا أو زميلا في العمل. أصبحنا نخجل أن يكون لنا معارك غير معركتهم، صرنا نستدفه أن نحرق أعصابنا في نزالات لا الفائز فيها يستحق التتويج ولا الخاسر يستحق العزاء. بسالة في غير موضعها، ووجع في غير ساحته، وإنما يعرف المرء بمعاركه. لن نعصي الله تعالى بذات الجرأة التي كنا عليها من قبل. كنا نحسب الموت بعيدا جدا،
وأن معنا وقتا وأن أوان الغرغرة شاسع، ولكننا عرفنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن الإنسان لا يدري متى تنسدل ستارة حياته على مشهد لم يكن يتوقع أنه الخاتمة، وأن قلة من الناس سيهرمون حتى تغرغر أرواحهم في حناجرهم وقد بلغوا من العمر عتيا. إن للموت خطفات مباغتة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. مدينون نحن لغزة، مدينون كثيرا لغزة، لقد أحيانا مشهد موت تلك المدينة الصامدة الصابرة المجاهدة على أرض فلسطين. والسلام عليكم.

0: أولا أولا أولا أولا صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقان 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة، فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزوراراً عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك، روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماماً كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم؟ بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقوي طمعه، وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني، وأصبح من أكبر معاوني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس؟ يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم. صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة صفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسيير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورث هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته. وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقق. يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت، بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب صغير مقبرة، في بالباجي مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان. لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميمين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الشيخ شريف توتيو، عضو مجلس الأمناء في حركة التوحيد الإسلامي وأمين سر جبهة العمل الإسلامي في لبنان. يسرنا أن نلتقيه في حديث وحوار عن معرفته بسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بفضيلة الشيخ. بداية، الأخ شريف توتيو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بيتكم الثاني يا أخ عمر.
3: الله يبارك فيكم. حبذا لو تحدثنا عن بداية معرفتكم أو تعرفكم على سماحة الشيخ سعيد شعبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. لا شك أولا أن سماحة الشيخ العلامة المجاهد سعيد شعبان هو رمز من رموز الإسلامية ومن دعاة الوحدة الإسلامية والمقاومة ونصرة فلسطين والجهاد في سبيل الله لتحرير الأرض والمقدسات، وكان له دور بارز في تعبئة الشباب المسلم سواء في طرابلس والشمال بشكل عام، ومن ثم بيروت وصيدا والبقاع، وحتى في الجنوب اللبناني وعلى الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. هذا بداية. وبداية ثانية، نحن نفتقد سماحة الشيخ حقيقة ودوره البناء الهادف من خلال الحوارات المنفتحة التي خرج بها على المجتمع اللبناني بشكل عام. نفتقده في هذا الزمن الغادر، نفتقده في طوفان الأقصى، تفتقده فلسطين، يفتقده الحق العربي والإسلامي، لأنه كان مدافعا أولا عن كل الحقوق وخصوصا عن القضية الفلسطينية العادلة المحقة، ووقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها من أجل أن تكون هذه الدعوة، دعوة الحق، دعوة الوحدة، دعوة المقاومة، دعوة الجهاد، هي ديدن هذا الشعب، ديدن هذه الأمة، ديدن شباب هذه الأمة. هذا من الحق الذي علينا أن نقوله، نفتقده في كل هذا. بداية أيضا، معرفتي ومعرفتنا في بيروت بسماحة الشيخ المجاهد العلامة سعيد شعبان رحمه الله هي بدأت تقريبا بسنة 1984. نحن كنا في بيروت وفي المخيمات وفي أيضا في صيدا، كنا نعمل تحت شعار الحركة الإسلامية المجاهدة مع سماحة الشيخ سليم اللبابيدي، وكان معنا لاحقا سماحة الشيخ سمير مجذوب، وهو أحد العلماء من علماء الحديث، وأنا درست على يديه الحديث وأعطاني إجازة في هذا الأمر أيضا. فكنا ضمن الحركة الإسلامية المجاهدة بقيادة سماحة الشيخ أبو بكر يحيى الحافي، وكانت أول مواجهة 1982 هي المواجهة التي حصلت في سور، وكان فيها سماحة الشيخ أبو بكر يحيى الحافي مع إخواننا يعني في الحركة الإسلامية المجاهدة من

مثل ما بيقولوا حرب العصابات ضد العدو الصهيوني، والحمد لله شاركنا. نعم، فبدأنا نسمع عن الأخوة في حركة التوحيد وعن سماحة الشيخ سعيد شعبان بدأ ظهوره. طبعا هو يعني نحن نعلم كان مسؤول الشمال أظن في عند الأخوة في الجماعة الإسلامية، كان يعني تناوب على عدة مناصب. كنا نسمع الشيء القليل ليس الكثير، ولكن حين تم الإعلان عن حركة التوحيد الإسلامي بإمارة سماحة الشيخ سعيد شعبان طبعا ذاع صيته ليس في لبنان ولكن في العالم العربي والإسلامي ككل. هنا كانت التفاتة من سماحة الشيخ سليم، وهي التفاتة جيدة جدا وبل مباركة وممتازة، إذ أن سماحة الشيخ سليم رأى أن المجموعات الإسلامية المتفرقة في بيروت في صيدا في مناطق لبنانية ينبغي أن تتوحد حول حركة كبيرة وحول رمزية كبيرة كرمزية سماحة الشيخ المجاهد سعيد شعبان رحمه الله. وكان يتنقل ويشاور فارتأينا بفضل الله عز وجل بعد أن ذهب سماحة الشيخ سليم إلى الشمال وإلى طرابلس أكثر من مرة واجتمع مع سماحة الشيخ سعيد ورأى بأم العين الشباب المسلم التابعين لحركة التوحيد الإسلامي على المحاور. نقل لنا ما رآه بأم العين وقال أنا بايعت سماحة الشيخ سعيد وأنا الآن بين ظهرانيكم، الأمر لكم، أنا أنقل لكم الصورة كما هي. سماحة الشيخ سعيد على كثر ما هو شخصية فذة وذو هيبة وذو علم ومعرفة وجهاد وإلمام وإدراك وحكمة وحنكة ووعي وتحمل مسؤولية، بقدر ما هو متواضع جدا جدا جدا. أنا أذهب إليه إلى البيت، أنا لاحقا ونحن كشباب بيروت لمسنا هذا الأمر، فيقوم هو لا يرضى أحد أن يخدم الضيف عنده والزائر عنده، فيقوم هو فيحضر الشاي أو يحضر ترويقة الصباح إذا كان باكرا أو الغذاء هو بيده. كان يرفض أن تحضر الحاجة أم صهيب، أو كان أظن هناك خادمة كان يرفض، بل هو كان يدخل الصينية بيديه. فتواضع يعني ما فوقه تواضع حقيقة، حتى في جلوسه معك تحس أنك لا تجلس مع إنسان يملك هذه الشخصية يملك هذه الهيبة، بل يعني تظن أنك تجلس مع إنسان حقيقة لين هين من كثرة الآيات القرآنية التي يحدثك بها، من كثرة الأحاديث النبوية الشريفة، من كثرة خبرته في الواقع وحرصه على المسلمين وحرصه على أن نكون الأمة الوسط أي الأعلى كما أمر الله، وحرصنا أكثر فأكثر أن نكون حقيقة نستأهل ما قاله الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال شرط الإيمان بالله عز وجل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى تكون من خير هذه الأمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي محكم تنزيله. فسمحت الشيخ سليم نقل لنا هذه الصورة وهذه الأحداث وهذه التصورات، فالحمد لله أولا وأخيرا كان الخيار مني ومن الأخوة، فكان أن قلنا له نحن نبايع سماحة الشيخ سعيد. فبايعنا الشيخ سليم على مبايعته لسماحة الشيخ سعيد، وهكذا انضممنا وانخرطنا في صفوف حركة التوحيد الإسلامي، وناضلنا وقاتلنا وجاهدنا حتى من الله سبحانه وتعالى علينا، وحتى كنت أنا أستقبل، كان لنا مسجد صغير للحركة في صبرة من جهة المدينة الرياضية.

0: وهذا المسجد أسميناه مسجد حمزة، كنت أخطب فيه، وحين اشتعلت محاور صيدا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي مع القوات اللبنانية، كان سماحة الشيخ يرسل الشباب إلى هذا المسجد، كنت أستقبل تقريبا مرتين في الأسبوع، يأتون ويرجعون، يعني تبديل كانوا نعم يأتون إلى المسجد، فكنت أنا أعطيهم، وقت سموني مسؤول التعبية أيضا في الحركة، كنت أنا أعطيهم دروس إسلامية، أستقبلهم، أحثهم على الجهاد في سبيل الله، وأذكر لهم فضائل الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وما يلاقيه، فكانوا مندفعين جدا وحريصين جدا، فكانوا يذهبون إلى محاور القتال في صيدا، في القياعة، في الهلالية، في عبرة، هذه الأمور كلها، وأنا كنت أذهب إلى هناك.
1: اللقاء الأول الذي جمعكم الشيخ سعيد كان في بيروت كما ذكرت،
0: نعم،
1: مع الإخوة الذين يعني كانوا من ضمن جو الشيخ سليم اللبابيدي رحمه الله عليه.
0: صحيح.
1: هل تذكر شيء عن ذلك اللقاء؟ يعني كيف كان هذا اللقاء؟ المواضيع التي طرحت، هل كان في جلسة خاصة؟ هل كان في منزل أحد الإخوة؟ أم كان في يعني مكان عام؟
0: نعم، نحن طبعا سماحة الشيخ سليم اللبابيدي، وكان سماحة الشيخ المرحوم أيضا عبد الناصر جبري، كانوا هم مسؤولين في بيروت، اجتمعنا أيضا في منزل كان عن نويري، منزل أو على البسطة، الشيخ سماحة الشيخ عبد الناصر جبري في الطابق السابع، كان هناك محاور تماس أيضا، فكنا أيضا نلتقي هناك. هلأ سماحة الشيخ سعيد شعبان في جلسة خاصة في بيروت أنا لم ألتقي به في جلسة خاصة، ولكن التقيت به حين أتى وخطب الجمعة، أبلغونا الأخوة الشيخ سليم والشيخ عبد الناصر في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة، ثم ذهبنا معه إلى الجامعة العربية، وكان هناك معرض في الجامعة العربية، كان لنا مشاركة، كنا نحن كحركة طالبية في الجامعات كنا نعمل باسم المركز الإسلامي للتوجيه، فكنا في الجامعة العربية، كنا بكثرة، كنا في كلية الإمام الأوزاعي، حتى عملنا أنشطة في الجامعة الأمريكية، نشاط أو نشاطين، كنا يعني نمتد شيئا فشيئا، وأقمنا إفطارات بموافقة إدارات الجامعة يعني، وحتى كنا نتفق مع سماحة الشيخ والأخوة أن نحدد في كلية الإمام الأوزاعي تحديدا، الأخ أو الأخت كان معنا أخوات، ما هو الاختصاص الذي نحن بحاجة إليه من أجل أن يدرسوا فيه ويتخرجوا فيه. طبعا بعد منها أنا لظروف معينة لم أذهب، ذهب سماحة الشيخ سعيد إلى مسجد الدنا، الأخوة هناك الأخ أبو طارق عبد الناصر جبري، الأخ أبو ذر يوسف برو، الأخوة المسؤولين في هذه المناطق صبرة وشتيلة والدنا، التقوا به واجتمعوا به وصلى في مسجد الدنا، وكان هناك لقاءات هامة جدا مع الفصائل، قادة الفصائل الفلسطينية، وأيضا أنا حضرت له درسا في مسجد الروضة في مخيم برج البراجنة، احتفال، وكان في هذا الاحتفال كلمتين لسماحة الدكتور فتحي يكن رحمه الله ولسماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وكان الجو ماطرا جدا، وأنا كنت خارج هذه المنطقة، يعني أتيت من منطقة اسمها سفير إلى هناك، وكان المسجد مليئا، ليس هناك سنتيمترا تستطيع أن تجلس فيه أو أن تقعد فيه، وتكلم ما تكلم الشخصان الكبيران العالمان الجهبذان، طبعا هذا أمر كان لافتا وكان محفزا لشباب الجماعة الإسلامية ولشبابنا، طبعا كان له صولات وجولات لسماحة الشيخ سعيد في بيروت، حتى أنه تم اتخاذ قرار بأن يكون له بيت في بيروت.
1: لاحقا انتم قمتم بعده زيارات لسماحه الشيخ سعيد شعبان، وقد شاركنا مع بعضنا في اللقاء معه، وكان هناك حديث مطوله في العديد من الامور، خاصه يعني كان هناك تركيز على ضروره تنظيم وضعكم، وضع الاخوه في بيروت.
0: نعم.
1: وايضا مشاركه الاخوه، كان يطرح يعني ضرورة مشاركة الإخوة في جبهة الجنوب ضد الاحتلال الصهيوني، يعني
0: نعم.
1: خلال المقاومة الإسلامية هناك، ماذا كنتم تلمسون من خلال هذه الجلسات واللقاءات المطولة التي كانت
0: نعم.
1: تعقد، وكانت يعني تأخذ يعني الكثير من الوقت عندكم وعند سماحة الشيخ، وماذا كانت ردة فعل الإخوة يعني وطبيعة يعني تفاعلهم مع طروحات الشيخ سعيد؟
0: نعم، لا شك الزيارات كانت كثيرة، والإفطارات في رمضان كانت كثيرة، وكنا نطلع لزيارة سماحة الشيخ سعيد في الأعياد، وكنا نجلس معه، وكنا نتشاور، وكنا نأخذ العظات والدروس والوعي، حقيقة الوعي التاريخي، الوعي الإسلامي. كنا نلمس لديه هذا الانفتاح، هذا الحرص على الإسلام، هذا الحرص من أجل أن ندعو إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني كان حقيقة كان شيخا خطيبا عالما فذا كبيرا جهبذا حافظا لآيات الله سبحانه وتعالى وللأحاديث النبوية الشريفة، كان يوجهنا في كل هذه الأمور. كنا نطرح معه أمور خاصة جدا تتعلق بنا كبيروت وشباب بيروت، كان يقول لنا بكل تواضع: أنتم أهل مكة، أنتم أهل مكة، أنتم اطرحوا علينا ونحن نوافق، ما تتفقون عليه نحن نوافق عليه. وحقيقة هناك أمور كثيرة طرحناها مع سماحة الشيخ، ووجدنا كل تجاوب، ووجدنا كل تجاوب منه في هذه الأمور، وكان يدعم بكل ما أتاه الله من قوة، من دعم معنوي، دعم سياسي، حتى دعم مادي رغم قلته. كان هناك مواضيع لابد من أن يكون فيها مال مادة، فكان رحمه الله يغطي هذه الأمور بالحاجة التي نحن بحاجة لها في بيروت. كان هناك تغطية إعلامية لابد من أن يكون يتوفر لها الغطاء المالي، تحركات، نشاطات، زيارات، فكان متجاوبا في كل الأمور التي نطرحها معا.
1: هذا الجو الذي كان يعني يحمل عنوان حركة التوحيد ولو بشكل غير مباشر، ولكن معروف عند مختلف الأطراف والجهات الأمنية والسياسية وحتى الإسلامية، هل تعرض في فترات معينة لمضايقات، ملاحقات، حصار معين، أم كان الجو مريح عندكم؟ يعني رغم أنكم تحملون هذا الاسم الذي يعني ربما يخاف منه البعض.
0: نعم، سؤال جيد. نحن في بيروت كنا نعمل سرا، يعني الشخصيات المعروفة تعمل علنا، يعني أنا أعمل علنا وأصبح معروفا أني مسؤول في حركة التوحيد الإسلامي في بيروت، وعلى هذا الأساس كنا نعمل. طبعا بقية الأخوة المسؤولين كانوا في الظل، يعني الذين كانوا في الخارج ويعملون أنا وكان الأخ أبو أنس وبعض الأخوة المعروفين، ولكن بقية الأخوة يعني
1: بقوا في الظل.
0: بقوا في الظل، نعم. طبعا تعرضنا لأمور، أنا طبعا اعتقلت.
1: أبرز المواقف التي تركت أثرا يعني عند الأهل بيروت، شباب بيروت، الجو الإسلامي بيروت التي يعني أدلى بها الشيخ سعيد، التي يعني كان لها يعني أثر بليغ
0: نعم.
1: في الوسط الإسلامي والشعبي.
0: نعم، يعني أبرز المواقف كانت دعوته رحمه الله إلى الوحدة، ولم يكن يشترط. سألوه سؤالا في الدنا، سألوه سؤالا الإعلاميون، ما أدري، ولكن كان هناك إعلام كثير: هل تنوي يا سماحة الشيخ يا أمير حركة التوحيد الإسلامي أن تفتح مكاتب للحركة في بيروت؟ سئل هذا السؤال، فقال وهو يبتسم: قال نعم، كل بيوت المسلمين في بيروت هي بيوت لحركة التوحيد الإسلامي. فعلى التكبير وعلى الهتافات والتهليل، وكان جوابه مقنعا جدا وحاسما، كل المسلمين بيوتهم هي مكاتب لحركة التوحيد الإسلامي. طبعا هذا لاقى جوا. أنا يعني الحشد أو الحشود الشعبية لم نكن نتوقعها، ولكن كان هناك حشود شعبية كبيرة، ما يدل على تعطش أهل بيروت لهكذا رمز، لهكذا شخصية إسلامية فزة لا تخشى في الله لومة لائم، تقول كلمة الحق ولو على رقبتها. فهذا أمر يعني أنا أذكر نادرة من النوادر، كان يقام درس أسبوعي يتم في مسجد بمار الياس، مسجد السلطان، وكان يأتي له دعاة من سوريا، لم أذكر من هو، ولكن عالم في الحديث. فكان سماحة الشيخ حسن قطرجي ما زال في جمعية الإرشاد والإصلاح، وأنا أسلم. أنا عادة عندما أسمع درسا أدبا واحتراما آتي وأسلم على الشيخ والعالم وأقول له لا فض فوق، بارك الله بك واجعلك ذخرا للمسلمين. فقال له الشيخ حسن: أتدري من الأخ؟ الأخ الشيخ شريف توتيو مسؤول في حركة التوحيد الإسلامي في بيروت. قال، التفت إلي وقال لي: حركة التوحيد الشيخ سعيد شعبان؟ قلت له نعم. والله قال لي، والله قال لي، والله لقد شهدت له موقفا في سوريا في دمشق لا أجرؤ أن أقفه أبدا.
1: ما هو هذا الموقف؟
0: لم يقل لي، ولن أقول من هو العالم.
1: أنه لن تقل الموقف، لم يقل الموقف،
0: لم يقل، لم يقل،
1: ولن تقول
0: اسم العالم،
1: اسم العالم الجليل الذي ما زال
0: على، هو مع عالم، عالم في الحديث معروف،
1: يعني ما زال على قيد الحياة.
0: توفاه الله. نذكر الأمر، عالم في الحديث كبير من بلاد الشام، كان يأتي دعاة كل أسبوع يأتي من هذا. فقال لي هيك، تعال لي حركة التوحيد الشيخ سعيد شكلته. قال لي: والله لقد وقف موقفا شهدته لا أجرؤ أن أقفه أبدا. نعم.
1: الأمر الآخر الذي ترك صدم في بيروت مسيرة رفض الزواج المدني التي أيضا
0: هذا أمر مشهود له.
1: نعم. ويومها سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني أيضا قال بشهادته في تعزية في اليوم الثالث بتعزية الشيخ سعيد،
0: القشة التي قسمت البعير،
1: نعم، هذه المسيرة وموقف الشيخ سعيد هو الذي قلب الطاولة فوق
0: صحيح
1: رؤوس،
0: نعم نعم،
1: من
0: نعم
1: يريدون،
0: نعم، كان هناك نزل الشيخ سعيد ومعه أكثر من 10,000 شاب من طرابلس والشمال من أجل هذا الموضوع. كان سماحة الشيخ المفتي حاليا عبد اللطيف دريان هو كان مسؤول كبير
1: في دار الفتح،
0: نعم نعم،
1: يعني ولكن المفتي كان الشيخ،
0: المفتي نعم نعم نعم،
1: الرجل
0: فدخل أتى الشيخ سماحة الشيخ سعيد شعبان الله يرحمه ودخل. طبعا كنت أنا مسؤول مع الشباب على الأمن في الداخل والخارج، دار الفتوى طوابق، وفي الأزهر
1: أكيد كان معك فريق عمل.
0: طبعا في أخوة في الأزهر حاليا عن جنب، يعني دار كبير. نظرت أن يحشر الأخوة جميعا وهذه الحشود في الداخل والخارج، وأنا نحن يهمنا أولا حياة سماحة الشيخ سعيد، ونخشى من هذه الحشود أن يندس أحد ما. فقررت أنا أن أخذ الطوابق كلها، كانت مقفلة، وحين أردت منعوني. قام الشباب بدهم تعرف، قلت لهم لا. كان سماحة الشيخ المفتي حاليا عبد اللطيف دريان، فتحدثت معهم. طبعا أنا شاب يافع، وهو قلت له أنا المسؤول، قلت له لن يحصل خدش واحد ولن يخرب شيء واحد. ولكن نحن نريد أن ندخل إلى الطوابق كلها ونشرف من فوق ومن جميع النواحي على الاحتفال تحت. فقال لي: أنت تضمن ذلك لي؟ قلت له: نعم. ففتح جزاه الله خيرا ووافق على هذا الأمر، وهذا ما حصل، وانتهى الأمر، وانتهى معه ما سمي بالزواج المدني إلى غير رجعة بفضل الله عز وجل. وكما ذكرت لك قبل قليل، سمحت المفتي كان في كل جلسة إلى فترة طويلة يذكر أن مجيء سمحت الشيخ سعيد شعبان ومعه الشباب الثلة المؤمنة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في موضوع الزواج المدني.
1: أخيرا، وفاة الشيخ سعيد ماذا تركت من أثر في بيروت عند الشباب، عند أهل بيروت؟
0: لم أكن أتصور أن أجد في جنازة سماحة الشيخ العلامة المجاهد الكبير سعيد شعبان وجوها من بيروت موجودة في الجنازة. طبعا جنازة مشهودة قد لا يكون قد شهد لبنان لها مثيل، قيل في الصحف 100,000 200,000 300,000 الله أعلم، ولكن أنا ما شاهدته أقول يعني أقله 300,000 أقله. ولكن اللافت كثير كثير جدا من أهالي بيروت، من الجمعيات، من دور النشر. يعني مثلا أقول لك الحاج أحمد قصيباتي دار ابن حزم، أقول لك الحاج بشار شبارو كان له مع الأخ هاني دور كبير أيضا. يعني لم أكن أتصور شباب كثر مسؤولين يمشون في الجنازة بشكل عادي، يعني ليسوا معروفين في طرابلس ولكن معروفين في بيروت. فحقيقة كان أمرا لافتا جدا، ولم يتعب أحد، لم يتخلف أحد، الجميع
1: مع أنه مسيرة طويلة
0: جدا
1: من أبي سمراء إلى طرابلس،
0: طويلة جدا، الكل كان يمشي
1: مشيا على الأقدام،
0: الكل كان يمشي والكل كان حزين على فقدان هذا الرجل الذي قل مصير قل وجوده ونظيره في التاريخ اللبناني المعاصر وحتى في تاريخ العالم العربي والإسلامي، لأنه كان رمزا. طبعا تذكر أنه دخل في الوساطة مع الجنود المصريين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية
1: وتسلق
0: العسرة، والإعلام الغربي ضوى على هذا الأمر وركز عليه قبل الإعلام العربي، كان له صولات وجولات في كثير من الأمور رحمه الله تعالى.
1: وكان لنا شرف مرافقته في العديد من الزيارات والرحلات.
0: نعم.
1: في الختام نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الشيخ الأخ الكريم العزيز شريف توتايو الذي يعني أتاح لنا فرصة هذا اللقاء. نشكرك على ما أتحت لنا من فرصة، وإن شاء الله يكون لنا معكم لقاء قادم حول مواضيع أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الرحب والسعة أخ عمر الأيوبي، أخ كبير وصديق عزيز كان لنا معه وهو يعرف ذكريات طويلة وما زالت. الله يبارك فيك ويشدك بالعافية ومأجور إن شاء الله تعالى.
1: الله يبارك فيك ويجزيك الخير.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: على خطاك نسير،
3: نحن مسلمون موحدون
2: حتى الرمق الأخير،
3: تابع المسيرة إلى الله
2: وحين النداء،
3: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
2: نلبي
3: عليكم أن تتابعوا المسيرة
2: دونما تأخير،
3: يعني أن نصدع بالحق.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
3: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
2: معكم نواصل المسير،
4: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
2: نواصل المسير،
3: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
5: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
6: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
7: وطنيين. المقاومة أثبتت أنها وقفت وصمدت وما قدروا وصلوا، ما قدروا فاتوا على الخيام، ما قدروا فاتوا على بنت جبال. خلينا نقعد مع بعضنا ونتفاهم ونحكي ونرجع ناخد مواقف تليق بدولتنا، تليق بشعبنا، تليق بمقاومتنا. سيادة تحتاج إلى سلام مشرف، سلام فعلا بيضمن سيادة لبنان، بيضمن استقلال. لازم نروح على محل نرجع نحصن حالنا وطنية، لا للفتنة الداخلية. أنا بعتبر هاي المقاومة جزء من هاي نتيجة احتلال، منا سبب للاحتلال. في هاللحظة يلي إيران عم تربط فتح مضيق هرمز بوقف إطلاع النار في لبنان، عم تشلك الحرب عن راسك، هيدي ورا بين إيدان. أنا المسيحي الباروني اللبناني العربي بتبكي. أنا هولي عم بدافعوا عن بلدي، عم بدافعوا عن جزء من بلدي، عن وطني، عم بدافعوا عن مستقبل أولادي.
8: ماذا تقول لرئيس الجمهورية في هذه الأزمة التفاوضية الصعبة؟
7: لو أنا بقولي بوثنا إيدي خير، بس ما ياخذنا على الكاس المر، لأنه كاس المر رح نشرب، رح يشرب لبنان.

0: أهلا بكم من العاصمة الإيرانية طهران. إيران تبدأ العد من جديد، 107 أيام انقضت ومعها طويت صفحة مفصلية من صفحات الحرب التي أطبقت على أنفاس المنطقة والعالم. الاتفاق الأمريكي الإيراني أبصر النور أخيرا، التوقيع في سويسرا يوم الجمعة، وعدا عن مناخات الاستياء التي تسود في تل أبيب، فأن الترحيب هو سيد الموقف الإقليمي والدولي، فيما العين تبقى شاخصة على اختبار التنفيذ وعقدة التفاصيل ومسار الالتزامات. فكيف خرج الاتفاق إلى العلن؟ ما الذي حول المسار من التصعيد الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على بيروت إلى منطق التفاهم والتوافق؟ ما طبيعة الضمانات والالتزامات التي بني عليها اتفاق إنهاء الحرب؟ وأي انعكاسات على جبهات المنطقة ولا سيما لبنان؟ هي أسئلة كثيرة سنطرحها في هذه الساعة من التغطية، يرافقنا فيها الخبير في الشؤون الدولية السيد مهدي الطالبي. أهلا ومرحبا بك، كما سيكون معنا تباعا مشاهدينا مراسلون من أكثر من مكان. سيد طالبي، اليوم انطلاقا مما حققته إيران من خلال هذا الاتفاق، كيف نفهم الصورة المستقبلية للدور الإيراني في المنطقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز.
2: حيك وحي مشاهديك الكرام، واستخدم هذه الفرصه لأسلم على سيدنا ومولانا الامام الحسين عليه السلام مع بدايه 10 عزاء محرم، والذي يحظى باحترام كبير في المجتمع الايراني. أنا قبل أن أجيء إلى هذا الطريق كنت أمر على بعض الأخبار التي كانت تؤكد بأن رغم أن ترامب كان يهدد لضرب البنى التحتية الإيرانية وكذلك القضاء على الشعب الإيراني وإسقاط حكومته، ولكن الشعب الإيراني وقف بشدة خلف القيادة الحكيمة وخلف الحكومة والقوات المسلحة، وكذلك هناك استقبال كبير بانتهاء الحرب، وهذا طبعا يؤثر بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة كما تفضلت، كما أن قائد الثورة خاطب الشعب واعتبر أن الشعب بعث من جديد. أنا يجب أن أشير إلى نقطة أساسية في هذا الموضوع، وهي أن ربما يتم الحديث بكثرة عن الاتفاق ونهاية الحرب، ولكننا امتلكنا بصيرة كبيرة نسبة بهذه الأوضاع. ربما الحرب هي كلعبة كرة القدم، تنتهي في 90 دقيقة وتطلق صافرة الانذار وتبدأ الجولات الأخرى. الإيرانيون في الحقيقة يدركون بأن الحرب انتقلت من جهة أو من ناحية عسكرية إلى جهات وإلى مجالات أخرى. نحن نعلم بأن هذا النظام الذي واجهناه هو نظام السلطة. البلدان التي تتسبب بالظلم للبلدان الضعيفة، والبلدان التي تتعرض للظلم، والبلدان التي لا حول ولا قوة لها أمام أنظمة السلطة والغطرسة في العالم. نحن رأينا بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عندما كان العالم مقسم بين المعسكر الشرقي والغربي، والعالم كله وقف خلف صدام حسين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، و أرسلوا مختلف أنواع الأسلحة من ألمانيا الشرقية والغربية، وألمانيا الغربية كانت ترسل الأسلحة الكيميائية إلى صدام، وألمانيا الشرقية كانت ترسل الطيارين، أي أن كافة قوى العالم احتشدت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفتية. وفي ذلك الوقت حققنا انتصارا على كل هذه القوى رغم أن إمكاناتنا كانت ضعيفة ومحدودة، وكنا نتعرض عقوبات كبيرة فيما يتعلق بالاتفاق. يمكن أن نقول بأن هذا الاتفاق سوف ينقلنا إلى مجالات أخرى.
0: سنناقش أكثر في هذا الاتفاق بعد الاطلاع من زميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية معنا هنا من طهران. أهلا بك مجتبى، تحدثنا إذن وتطلعنا على أبرز المواقف الإيرانية بشأن هذا الاتفاق، وما هي النقاط التي ركز عليها المسؤولون الإيرانيون في هذه الوثيقة؟
3: تحية لك وللضيف والمشاهدين. بالواقع قبل قليل السيد بقاي وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد على نقاط كثيرة قد جاءت ضمن البنود في مذكرة التفاهم. أولا والبند الأول هو يتعلق بالجبهة اللبنانية. إيران تؤكد على إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة على الجبهة اللبنانية، ولكن ما أثاره هذه المرة هو ذكر لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم. هذا يعني أن للبنان مكانة استراتيجية بالنسبة لإيران، ولذلك هي تؤكد على وجود لبنان ضمن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. هناك أيضا قضايا أخرى ذكرها وتحدث عنها. أولا هو تحدث عن قضيتين أساسيتين بالنسبة لإيران في المواضيع الاقتصادية. أولا هو موضوع الأموال المجمدة الإيرانية، وثانيا التعويضات. وقد أكدنا ونوهنا سابقا أن هناك بند حول هذه القضايا، وإيران تطالب بتحرير نصف الأموال المجمدة فور الإعلان عن مذكرة التفاهم. قبل قليل أيضا تسنيم تحدثت عن قضايا أخرى، عن بنود أخرى. هي قالت بأنه هناك في البند الرابع هناك قضية هامة وهو انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران وعدم إضافة أي عنصر خلال فترة التفاوض أو إضافته في المنطقة. هناك قضايا كثيرة تحدث عنها السيد بقائي، خاصة عن الصمود في إيران وعن المواقف الشعبية وعن التماسك الشعبي. هو أيضا تحدث عن التآزر بين الدبلوماسية والقوى العسكرية، بمعنى أنه أراد من خلال هذا التصريح أن يؤكد وأن يوصل رسالة أنه هذا الإنجاز هو لم يحصل إلا بعد التماسك أولا على المستوى الشعبي والعسكري والدبلوماسي، وأنه الأداء العسكري هو ما أدى إلى الوصول إلى مثل هذا التفاهم. طبعا هناك أيضا خشية إيرانية واضحة، هو تحدث عن استعداد لكل السيناريوهات وقال أنه من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة على أي تصعيد، وبالتأكيد إيران جاهزة لكل تصعيد ووضعت معادلة واضحة أنه أي تصعيد سيقابل بتصعيد أكبر من إيران. هناك قضية هامة يجب أن لا ننساها، صحيح أنه هناك خلافات، هناك من يقول أن البنود هي كاملة، يعني هي لصالح إيران بشكل كامل، هناك من يقول أنه بعض البنود لصالح إيران، ولكن أساس الموضوع يجب أن لا ننساه أنه أساس المفاوضات مع دولة أرادت الولايات المتحدة في البداية أن يتم تغيير النظام فيها، وبعد ذلك تحدث عن القضاء عن قدراتها خاصة العسكرية والصاروخية والجلوس معها والقبول بمثل هذه البنود، انسحاب القوات العسكرية، القبول، هناك أيضا إعفاءات في مجال النفط. كل هذا يعني أن إيران أمام انتصار كبير، ويبين لنا هذا الاتفاق أنه من المهزوم ومن المنتصر في هذه الحرب الأخيرة. لذلك التصريحات كانت واضحة في إيران. كانت هناك أيضا تصريحات هامة للغاية من زعيم الإصلاح في إيران السيد محمد خاتمي، حيث شكر القيادة العليا والحكومة وتحدث عن موقف الشعب الأسطولي والدفاع الشعب الإيراني. السيد حسن خميني أيضا تحدث وهو شخصي إصلاحية كبيرة في إيران، تحدث عن أيام طيبة في المستقبل الإيراني. إذن هناك تماسك في الداخل، والكل يقول ويتحدث أنه هذا الاتفاق هو بالتأكيد يبين أن إيران قد تقدمت وأن إيران هي التي قد انتصرت في الحرب الأخيرة.
0: الزميل مجتبى حيدري محلل الميادين للشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك. وفي إطار ما ذكره الزميل مجتبى، مشاهدينا، مواقف إيرانية كثيرة توالت في الساعات الماضية. الرئيس مسعود بازشكان أكد خلال اجتماع مع كليات الاقتصاد أن طهران مستعدة للتعامل مع واشنطن في إطار المنطق والقانون الدولي للبلطجة.
4: إذا كانت أمريكا تريد ممارسة البلطجة فنحن لن نرضخ لبلطجتها، ولكن إذا تعاملت معنا بمنطق وفق القوانين الدولية وفي إطار عملي فنحن نقبل ذلك، لكن لن نستسلم ولا يمكننا أن ننحني أمام أي حماقة تريد أمريكا ارتكابها. نحن لا نريد صنع قنبلة ذرية، وقلنا لهم ذلك 100 مرة. لقد جاء هؤلاء إلى هذه البلد لإسقاط النظام ولم يأتوا ليتحدثوا معنا بلغة المنطق.
0: نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف ثمن جهود الفريق المفاوض ورئيسه محمد باقر قليباض، وأكد رضا عارف أن نصر إيران هو ثمرة قيادة السيد مجتبى خامنئي وصمود الشعب الإيراني، معربا عن أمله في أن تؤدي المفاوضات إلى رفع العقوبات عن إيران والتوصل إلى اتفاق مستدام. كذلك توجه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني بالتحية إلى الشعوب والقوات المسلحة والمسؤولين، وأكد آملي لاريجاني أن دماء الشهداء ولا سيما السيد علي خامنئي ساهمت في انبعاث الشعب الإيراني، وأضاف أن التجربة كشفت أن إيران لا يصونها إلا التلازم بين الحضور الشعبي وبسالة القوات المسلحة وجهود مسؤولي النظام. زعيم التيار الإصلاحي في إيران محمد خاتمي توجه بالشكر إلى قيادة النظام ورئيسي الجمهورية والحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوضين والقوات المسلحة، وقال خاتمي إن الشعب الإيراني دفع أثمانا كبيرة من أجل استعادة حقه وحماية الأرض، وشدد على مقاومة الشعب وإنجازات القوات المسلحة وجهود المسؤولين التي منحت كلها مكانة جديدة لإيران. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجاني أكدت أن ما عبر بإيران من الأيام الصعبة وحقق لها النصر هو وحدة الشعب، وشددت مهجاني في منشور على منصة إكس على أن الحفاظ على الانسجام الوطني والحوار والتآلف يعد الركيزة الأهم لتقدم البلاد وأمنها. إذن سيد طالبي، كما استعرضنا في هذه الأخبار نتحدث عن حال من الوحدة والتوافق داخل إيران بين جميع الأطياف على أن إيران اليوم حققت نصرا كبيرا من خلال الذهاب نحو هذا الاتفاق بشكله الحالي، وطبعا العمل جاري على يعني ترتيب خلال الأيام الماضية على إمضاء هذا الاتفاق والذهاب بالتالي في المسار التفاوضي. بالتالي أهمية هذه المواقف اليوم خصوصا للسيد خاتمي والسيد رئيسي التأكيد على الوحدة الداخلية، على دور مؤسسات الدولة في التوصل إلى هذا الاتفاق.
1: ببنيت إيران
2: نعم إيران خابت هذه المواجهة في حرب رمضان، على أي حال فأنه كانت حربا غير متكافئة أساسا. نحن في إيران ومحور المقاومة لم نمتلك هذه الوسعة الجغرافية، وليس من حيث الثروات وكذلك التسليحات وكذلك الحريات. إذا كان لدينا أسلحة فنستخدمها بشكل أخلاقي، والعالم لما رأوا بأن الأمريكان من خلال الهجوم على مدرسة في ميناب تسببوا في إبادة جماعية وقتلوا 168 طفلا، ولذلك فإن كنا نواجه عدوين وحشيين. الشعب الإيراني كان عليه أن يصبر ويستوعب هؤلاء الأعداء، فعندما أنت يكون لديك اختلاف كبير وفي القوة العسكرية فإنك تكون مجبرا لأن تستخدم استراتيجية جديدة في الحرب. فالعمق الاستراتيجي لأي بلد هو ربما العمق الجغرافي، فإنه ينشر قواته ويتموضع داخل العمق الجغرافي. ولكن إيران في هذه الحرب كما في الحروب الأخرى عمقها الاستراتيجي كان قلوب الشعب، الشعب الذي صبر وتحمل ولم يرتعب من الأعداء. يجب أن نأخذ بهذا الاعتبار بأن الجيش الأمريكي قهر الكثير من البلدان، مثلا احتلال أفغانستان استغرق 13 يوما، والعراق كذلك، وكذلك لم يستخدم قدرة عسكرية كبيرة جدا في احتلال أفغانستان والعراق وفي فنزويلا أيضا ساعات قليلة، ولكن هنا في إيران لم تشاهد ذلك أبدا. إذا لم يكن صبر الشعب، ونعم ربما نتوقع بعض الأمور في الحرب هذا أمر آخر، ولكن شعبنا كان يعيش تحت القصف الأمريكي والإسرائيلي وكذلك القصف الإعلامي. فبعض الأبحاث كانت تشير بأن الشعب الإيراني تعرض إلى قصف إعلامي بمقدار 180 مرة أكبر من أي حرب سابقة، ورأيتم بأن كيف هي الإشاعات التي روجت ضد قائد الثورة وضد القوات المسلحة ومسؤولين وكذلك الأوضاع الداخلية وكذلك المسؤولين في إيران وكذلك الأوضاع الداخلية، وكم كان ينشر في إعلامهم أخبار كاذبة عن الفساد الداخلي. لذلك فإننا كنا نواجه حربا مركبة في مختلف المجالات العسكرية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الحرب النفسية والمعرفية. فترامب مثلا جاء بزوجته مثلا من جزيرة أبستين، وهو جاء من تلك الجزيرة، لذلك فإنه خاض حربا عديمة الأخلاق ومتوحشة. لذلك فإننا واجهنا مثل هذا العدو وحملناه فشلا مدويا وخسارة مدوية، ورأيتم بأن مثلا قادتنا مثلا السيد لاريجاني هددوه وهددوا عائلته، وكان بإمكانه أن يقلل من ارتباطاته لكي لا يتم تتبعه واغتياله، ولكن مسؤولين هم يعشقون الاستشهاد والشهادة. أيضا كذلك سار المسؤولين، فعندما يرى الشعب هذه التضحيات فهذا يشكل عمقا تاريخيا لنظام إيران. ليس بلدا سهلا وبسيطا، يمتلك تمدنا وحضارة تمتد إلى 7000 سنة.
5: في هذا الإطار أيضا كما استمعنا إلى المسؤولين الإيرانيين وأبرزهم أيضا سيد بقائي، الحديث عن مكانة لبنان اليوم، المكانة الكبيرة في هذا الاتفاق، 3 مرات ذكر لبنان بحسب السيد بقائي في وثيقة التفاهم الأولية ما بين واشنطن وطهران، بالتالي ما دلالات ذلك على صعيد العلاقة مع المقاومة الإسلامية مع لبنان، وعلى صعيد تثبيت وحدة الجبهات على صعيد المنطقة؟
1: سؤالي كبورسيدي،
2: نعم السؤال الذي سألتموه لديه عدة زوايا مختلفة، أنا سوف ألخص هذه الزوايا. لبنان في ظل
1: شديد مقاومة در غزة،
2: في ظل مهاجمة المقاومة في غزة والضفة الغربية وسقوط النظام السوري، لعب دورا كبيرا ومهما في احتواء إسرائيل. لذلك نحن لا يجب أن نعتبر إسرائيل وجودا بسيطا، نحن لدينا ثلاثة قارات عجيبة في العالم، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وأستراليا. هؤلاء كان لديهم سكان محليون، ولكن الآن 80% تم احتلالها من قبل القوى الكبرى في استراليا وأمريكا اللاتينية والشمالية أيضا. طبعا قبل ان يستعمروا الاوروبيون هؤلاء هذه القارات جاءوا الى منطقتنا في الحروب الصليبيه.
6: هدفهم شو بود؟
2: وما كان هدفهم، هدفهم كانوا وفشلوا في عهد الاسكندر. لماذا عادوا؟ لان شعوب المنطقه واجهوهم بقوه وكانوا يجدون قواعد عسكريه. وبعد فشل الروم الشرقي وسقوط روما الشرقيه فان الغربيون وصلوا الى نتيجه انهم اذا دخلوا منطقتنا فعليهم القضاء على شعوب هذه المنطقة، لأن إذا بقي شعوب المنطقة فإنهم سوف يخرجونهم ويواجهون في النهاية. لذلك فإسرائيل تتعامل من هذا المنطقة في غزة وتبيد كافة المسلمين في غزة. لذلك فإنهم لم يرحموا حتى الأطفال والنساء انطلاقا من هذا المنطقة المتوحش. لذلك فإن دور إسرائيل هو دور الصليب في المنطقة. نعم، الخطة والمؤامرة هي نفس المؤامرة في السابق. لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة في احتواء والتصدي لهذه المؤامرة ولكي تمنع تمدد هذه القوى المتغطرسة في المنطقة ولكي لا يأتي هذا المد إلى إيران.
5: دور اللبناني والعلاقة كذلك الأمر مع إيران، ولكن سنستعرض أيضا بنود هذا الاتفاق بحسب وكالة تسنيم التي نقلت عن مصدر بعض التغييرات التي أدخلت إلى بنود مذكرة التفاهم إثر تحديات استمرت حتى الدقائق الأخيرة من الاتفاق. المصدر أوضح أنه تمت إضافة عبارة ضمان سيادة لبنان واحترام وحدة أراضيه إلى البند الأول من المذكرة، علما أن ترامب كان يعارض إضافتها سابقا. كما أضيفت إلى البند الخامس عبارة إدارة إيران وسلطنة عمان لخدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إلى جانب استثناء استيفاء الرسوم من السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما فقط. وبحسب المصدر فإن ترامب كان يصر على فتح المضيق ورفع الحصار فور إعلان التفاهم، لكن إيران لم تقبل بفتح المضيق إلا بعد توقيع الاتفاق. وذكرت وكالة فارس أن ناقلة نفط محملة بالغاز المسال ترفع علم مالطا هي أول سفينة تعبر مضيق هرمز بعد إعلان الاتفاق. وفي سياق متصل نقلت فارس عن مصدر قوله إن مسودة التفاهم تنص على أن تحدد إيران وسلطنة عمان مستقبل إدارة الخدمات الملاحية في مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن ورود مصطلح الخدمات البحرية في نص المذكرة يعني تثبيت اعتراف أمريكا بحق إيران في تحصيل الرسوم. وأوضح المصدر أن هذا المبدأ تكرر في موضع آخر من النص، أشار إلى قبول إيران بعبور السفن من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط، ما يعني قبولا أمريكيا بمبدأ دفع الرسوم والاكتفاء بالحصول على إعفاء من إيران لمدة 2 شهر. وأكد المصدر أن إيران تعتزم بعد هذه المدة الاستفادة من العوائد المالية لحركة السفن التجارية من أجل تقديم خدمات السلامة والملاحة والتأمين. اليوم إذن سيد طالب انطلاقا من هذه البنود والتأكيد الإيراني تحديدا على موضوع إدارة إيران لمضيق هرمز، يبدو أننا سنكون أمام فترة لستين يوما لن تتم خلالها استيفاء الرسوم، ولكن بعد ذلك ستدير إيران المضيق وعبر استيفاء الرسوم كذلك الأمر. أهمية تثبيت هذه السيطرة وهذه الإدارة لإيران مستقبلا وبشأن دور إيران المستقبلي.
2: نعم، الحروب تبدأ بأسباب اقتصادية ونتائجها والانتصارات تؤثر على الجانب الاقتصادي وتحقق انجازات اقتصادية. لنرى مثلا ان حرب 7 أكتوبر هي كانت ضد ممر الهند واسرائيل واوروبا. ايران ومحور المقاومة حصلوا على مواهب اقتصادية ومنها مضيق هرمز بسبب أنه هو يعتبر من الممرات المائية.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان
6: كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

دوران الأرض. إن علماء الغرب بعد أن قالوا بثبات الشمس تراجعوا عن قولهم وقالوا إن الشمس تدور حول مركز المجرة، ثم بعدما تطورت علومهم وجدوا أن حركة الشمس هي حركة اهتزازية تشبه جريان الخيل، واستخدموا كلمة ستريم وتعني جريان في وصف حركة الشمس. واتضح أخيرا أن الشمس تجري بالفعل، ولكن هل سيستمر هذا الجريان للأبد؟ يقول علماء وكالة ناسا إن الشمس تجري باتجاه نقطة يسمونها المستقر، وهنا تتجلى معجزة القرآن عندما أخبر بهذا الأمر بدقة منذ 1400 عام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: جزاك الله خير حبيبتي.
1: بسم الله
2: الرحمن الرحيم. الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، أنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كثير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
1: مملكة الحيرة اللي هي ايه امي؟
2: على فكرة انا زرت اليمن
1: ما شاء الله،
2: بلاد في منتهى الجمال.
1: سبأ هي اليمن الان؟
2: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان اصلها هذا الرجل.
1: نعم.
2: الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على راسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، اطيب الثمر تقع في هذا الاناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك، وكانت شخصية من يومها، ويبدو أن والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على سيدة، ولأن ده هو السائد. ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور، يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد؟ الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها. فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد. هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار، وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاس في الأرض فسادا، وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا. خافت على بلدها قوي. ففي قصتين، القصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقته الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني، وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية وأوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور علية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت. حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه زي ما بيقولوا، كان عليه الزمن وشرب وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلت لك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار. وإن كان من كتر السعادة، ما هو البني آدم ده غريب ما يملاش عين ولا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة، قالوا لا ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر نحس بوحشة الطريق، دعوا لا احنا عايزين كده نحس بالخشونة زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو، قالوا لا ده احنا عايزين فول وعدس وبصل. أيوة. بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
1: قوة ومنصب
2: كل شيء.
1: نعم.
2: قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه وودوا ايه، سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخر، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
1: كانت فين مملكته وقتها يا أمي؟
2: هي فلسطين.
1: نعم.
2: وكان عهد بسيط. الشاهد يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق إن كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام من اللي هم كانوا أساس سبق. اللهم صل على حضرة النبي.
1: الصلاة والسلام.
2: القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة قوي، قصة الهدهد، وهدهد اللي كان سبب في إيمان أمة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. ما حدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، أنت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط، انت جزء من العقل الالهي المفكر.
1: نعم.
2: انت لا ترى الا بالعين المحجوبة عن الحقيقة، وهكذا. فالسمع فيعني من فضل ياريت نؤمن ان طلاقة قدرة الله تسع كل شيء.
1: ونعم.
2: نشوف بقى الهدهد عمل ايه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله.
2: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي. انا يا بسيط اللي بتدور علي احطه بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس. انا جبته وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وإدراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكري رد سليمان عليه السلام يقول له إيه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق، ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: صدق الله العظيم.
2: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، انه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكاية من غير ما يتأكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقة.
1: ده درس لينا مهم.
2: ودي مصيبة المصايب النهاردة يا بنتي. النهاردة كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطأ
1: وينشره.
2: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيك عن الشائعات، ونهيك عن الوسوسة، ونهيك عن الغيبة والنميمة اللي الناس كلها النهاردة للأسف وقع فيها.
1: ربنا يسترها علينا يا أمي.
2: أمين.
1: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه،
1: مشاورة.
2: لكن
1: هنا
2: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة، واللي عنده فطنة وكياسة يقول أن هذا الرجل لا يتكلم من فراغ، فهو مش مجرد ملك، ده كمان نبي.
1: نعم.
2: واللي عنده غرور وعزة وإحساس بالدنيا فقط يقول لا، ده بيتحدانا، لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يكون لنا موقف آخر. وهو ده اللي قالوا علية القوم الذين جمعتهم لتستشيرهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ردهم بقى، يعني هي ست حكيمة إنها مش عايزة تاخد قرار إلا ما تستشير، لأن الأمر شورى، وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا.
1: نعم.
2: ردوا عليها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أنت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، احنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن أنت أقوى، يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت، بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، مش بلاش ما كانش في أيام عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا، الله كل ده حضيعه في لحظة تعسف،
1: لحظة كبر.
2: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني إن هي لو هي ما تعرفش عنه حاجة خالص، وما تعرفش شو إيه القضية، وهو بيتكلم منين؟ ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها. كل هذه الأمور ضلت في راسها، لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب، مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع بلادها في ثانية.
1: والعند يا أمي،
2: والعند. وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا. نعم. وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة. لو كان طبعا في فلوسها، طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عارف إنها هتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا. حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم بل أنتم بهدياتكم تفرحون، خدوها معاكم. ورجعوا وقالوا بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير أنك أنت اللي تروحي بنفسك، لأن احنا ما درناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، وحيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها دي. جهزت جندها وعرف هو انها هتيجي، ففكر ازاي يقهرها لكي تدخل الإيمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك اعمل لها حاجة ما شافتهاش قبل كده، وبدأ يعد لها قصر. الأرضية بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث ان تشوفي السمك والمرجان ده والحاجات دي، كل الشعب المرجانية تشوفيها من تحت.
1: الله.
2: وعلى فكرة في حاجات زي دلوقتي بيعملوها. الإزاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجة غير عادية، وتحتيه بقى الأسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان إيه اللي يخليها تذهل، تبقى في هي بقى شايفة نفسها، إيه اللي يخليها يعني تحس إنها فعلا لابد أن تخضع لما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه، العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان وحاجة ما لهاش حل في جماله. فبقى فكر طب ما انا لو جبت لها العرش هنا ده كفايه عليا، يعني كفايه ان هو ايه يبهرها، ازاي جا لحد هنا. فبسال فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا، اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده. قيل انه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الاعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء.
1: الله.
2: فهذا هو، عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء. طبعا. لأنه خد من العليم، خدش من حتة تانية.
1: نعم.
2: وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية، فهي دخلت افتكرت انها هتمشي على مية، فاستغربت ايه الحكاية، فراحت رفعت ابها عشان تصورته حاسبته
1: حيبلها.
2: فأم قال لها لا ده إنه ممرض، ده صرح ممرض من قوارير، ده الأرض دي عبارة عن إزاز. وبعدين بقى لها إيه هكذا عرشك، هكذا ده عرشك، فعايزة برضو تفضل حكيمة وقلت له كأنه هو، يعني مش عايزة تقول له
1: إذا كأنه هو
2: مش عايزة تقول. بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك، لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة.
1: نعم.
2: قيل أنه كان بيحب الخيل، وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان.
1: نعم.
2: وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس، وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي. نسي ذكره، نسي الذكر اللي كان بيذكره،
1: وده
2: فكان لابد أن يعاقب. فقيل تعاقب عقابين، وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح، أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائه، وهذه الرواية أستبعدها عن النبي.
1: نعم.
2: الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا، حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء، وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزاح عنه هذا الابتلاء.
1: هل بلقيس تزوجت بسيدنا سليمان؟
2: نعم، تزوجت منه وأنجبت،
1: وتوفت عندما توفت،
2: وقيل أنها توفيت.
1: نعم.
2: بعد وفاة ابنها من سليمان، وهي رجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي، ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بلقيس، في ملوك كتير بيعتزوا وبيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا، يعني يسلموا قيادهم لحد، وخاصة القيادة العقزي، لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ، وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فآمنت وأسلمت. وكانت قصة بلقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها، المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي، تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكر بهذا الذكر العظيم.
1: نعم.
2: تذكر وهي قائدة، تذكر وهي معلمة، تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني.
1: نعم.
2: أمة. هي دي الست الحقيقية، هي دي المرأة، عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
1: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس، بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة، ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا من هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي علي
4: علي علي
1: خلي عدوك يولي
0: معكم
2: مع
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا، أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد

عنابل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذه النعم وهذه الجنة جنة الدنيا لا تبيد ولا تزول وما أظن الساعة قائمة وهنا الشك والشك يذهب اليقين الشك والظن لا يغني من الحق شيئا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وإن كان هناك من حساب وآخرة فإنني أرجو أن يكون لي خيرا من هذه في الآخرة هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه لا يرتاب فيه ولا يتردد ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا والكفر قوله وما أظن الساعة قائمة هذا كفر لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ما أنا فالله ربي ولا أشرك بربي أحدا لا أشرك به الجنة ولا البستان لا أشرك به الأولاد ولا أشرك به النفر لا أشرك بالله شيئا من الدنيا وهذا هو الإخلاص لله عز وجل ثم يعلم هذا الغافل يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه إلى ما خوله الله في جنته ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا إنها قوة الله إنها مشيئة الله ليست مشيئتي لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها ويحب أن يكون قويا عزيزا ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر مرة بالقوة ومرة بالضعف لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان فإذا عرض على اليسر والعسر وعلى المرض والعافية

0: إذا عرض على الخوف والأمن هناك تعرف حقيقة الناس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها: إن أعطانا ألا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا ألا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، تتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترته وأحيط بثمره. هلكت الثمرة وهلكت الشجرة وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال.
1: نعم.
0: فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه. فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم وليسوا مسيطرين على أرزاقهم. ولا على آجالهم ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك ولا عن عدد أموالك ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره بأولاده بماله لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك يكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد، وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله، فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب، دخلت الدنيا لا تملك شيئا، وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك، فالدنيا مثلها مثل الإنسان، الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة، فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب، ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لبس المال لاثور الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالق الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: معلومة مقدسية. معالم المسجد الأقصى. مريم، تتذكري لما مرة حكينا كم في المسجد الأقصى من المعالم واللي بتصل لأكثر من 200 معلم، وكيف مساحة المسجد كبيرة فبتصل ل 144 دونم تقريبا؟ وهذا دفعني أني أشتري صورة للمسجد الأقصى فيها شرح عن معالم المسجد الأقصى وأتعرف عليها.
1: فعلا أنك عملت عين الصواب، فإحنا وإن كنا ما بنعيش عند الأقصى لكن ممكن نعيش فيه من خلال التعرف عليه بشكل أقرب.
0: تماما نفس اللي حسيت فيه لما تعرفت على معالمه. تعرفي يا مريم إنه للمسجد الأقصى أربع مآذن: مئذنة باب المغاربة ومئذنة باب السلسلة ومئذنة باب الغوانمة ومئذنة باب الأصباط المميزة بشكلها الأسطواني، بالإضافة إنه للمسجد الأقصى 17 باب منها 10 مفتوحة و7 مغلقة.
1: أنا سمعت إنه واحد من هالأبواب هو باب المغاربة يلي بيفوتوا منه اليهود للمسجد الأقصى خلال الاقتحامات، صحيح؟
0: كلامك صحيح. تعرف إنه بالمسجد الأقصى ثلاثة أروقة، واحد شمالي وآخر غربي والأخير شرقي، لكنه انهدم بسبب الزلازل، والرواق هو ممر إله سقف.
1: يوسف، بدي أسألك، أنا بعرف معلومة إنه في المسجد الأقصى مصلى قبة الصخرة والجامع القبلي، فهل في غيرهم يا ترى؟
0: في 10 مصليات بالمسجد الأقصى، منهم مصلى البراق الموجود عند حائط البراق، والمصلى المرواني اللي بتسع لحوالي 9000 مصلي، ويعتبر أكبر مكان مسقوف بالمسجد الأقصى. وفي غير المصليات يا مريم منبرين: منبر نور الدين زنكي ومنبر برهان الدين. ولو أحكي لك عن كل المعالم الرائعة ما بخلص.
1: ما شاء الله، واجبنا فعلا أنه نتعرف كل يوم على المسجد الأقصى أكثر وأكثر. شكرا لك يا يوسف.
0: معلومة مقدسية

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

يكن خاليا كان المدى يتعلم الإعراب من قم فأنذر لم يدثر عينه نوم

عار عن الدنيا وأول كل بسم الله يفتح في المعارج بابا الأسوداء.

ليلا ومن أدناه من قوس الجلالة قابا وارتد من أعلى ليحصف نعله ويطاعم الفقراء والأصحاب. سبحان من أسرى به ليلا ومن أدناه من قوس الجلالة قابا وارتد من أعلى ليخصف نعله ويطاعم الفقراء والأصحاب. خلق

هو القرآن، هذب حسنه عربا وزكى يمنه أعرابا، والحب يبدأ بالقلوب، فكلما بانت سعاد وجدت قلبك ذابا. كان الطريق مطوقا بحمامة لم تبن عشا بل بنت محرابا، لا حزن فيه، معية المولى هنا، بدم الرضا تتحسس الأعصاب. يا من ثنيات الوداع ويومها، يا راكبا لا يشبه الركاب، من صاغ من تمر سواعا لا كمن بالحب والإيمان صاغ شبابا. فكأن كل مهاجر في أوسه سعد

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد عملة نادرة يتعامل بها العبد مع ربه، وكأي عملة لها وجهين فالحمد له وجهان أيضا. يمكن أن يكون حقنة مخدرة تلقي بالإنسان في عالم الاستسلام واليأس والقنوط، ويمكن أن يكون دافعا للإنجاز والاستمرار في العمل رغم ما يحيط بك من يأس وفشل، لأن الحمد لا يكون إلا لمستحق الحمد سبحانه وتعالى. الحياة مليئة بالصعاب، مليئة بالمشاق، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه آدم فقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وتمر في حياة كل واحد منا أوقات عصيبة، يموت له قريب عزيز على قلبه، أو يتعرض لظلم لا يستطيع رده، أو يصاب بمرض فتاك لا علاج له. الحياة فيها كل هذا، لكن فيها أيضا الحمد. رغم كل هذه المآسي التي تمر بك ومرت بك، رغم كل هذه الأحزان التي تلفك، تجد أنك تقف في كل يوم 17 مرة لتقول الحمد لله. أنت حين تقول الحمد لله فإنك تحمد الله على كل حال. الحمد في سورة الفاتحة ليس له ظرف مكان ولا زمان، رغم أن الله سبحانه وتعالى في صور أخر من ظروف الحمد الزمانية الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. لكنك في الفاتحة حين تقف وتقول الحمد لله فإنك تحمده بكل المحامد والثناءات وعلى كل حال. الحمد لا يتعارض مع أن تقف ولا زالت دموعك ساخنة، ولا يزال قلبك مليئا بالجراح، تقف لتقول الحمد لله. الحمد لا يعني أنك لا تلتفت للألم، الحمد يعني أن الصورة الكلية للمشهد أهم من بعض التفاصيل. الحمد الحقيقي يندشلك من وحل السلبية واليأس. الحمد يعترف بالحزن لكنه يقيك من الوقوع في الحزن وشتان بينهما. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم. الحمد الحقيقي يذكرك أنه كما أن الحمد لا يكون إلا لله، كذلك العمل لا يكون إلا لله. بعد هذا تدرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقع في دركات اليأس والسلبية والقنوط. وهذه هي وظيفة الحمد الحقيقية، هي إذهاب الحزن واليأس والقنوط والسلبية. الحمد يجعلك تقف في باب الألوهية فتحمد الله بما هو إله للعالمين وبما هو يستحق بما أنعم على عباده، فلا يستحق الحمد إلا الله، ولن يعرف حق الله إلا الله.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن السلامة من العجب. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الخالق، ومن اسمه سبحانه الشكور. والتخلق باسم الله تعالى الخالق هو بأن تذكر دوما القاعدة الآتية: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. فلا تعجب بما عندك من الجمال أو المال أو الجاه أو العلم أو الذكاء أو حتى العبادة، فكل ذلك من فضل الله تعالى وتوفيقه لك. يريد منك التحلي به أو ربما أداءه، أي هو خلقه ونسبه إليك. والتخلق باسم الله تعالى الشكور هو بأن تذكر دوما بأن الفضل لله تعالى، فهو من أمدك بهذه النعم وقد يسلبها منك متى شاء، فلا تغفل عن شكره، فبالشكر تدوم النعم. نصيحتي لك: كن صريحا مع نفسك. ألا تشعر بعجب حين تقوم بإنجاز عمل صالح فتشكر نفسك وتمدح ذاتك بدلا من أن تشكر الله على هذا العمل في الآن واللحظة؟ إنه شعور طبيعي، ولكن عليك أن تتداركه بسرعة وتطرده فورا وتعالجه بشتى الطرق. فالإعجاب بالنفس شر وهو محبط للعمل. وقد قال عز من قائل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العجب هو رؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح والقبول فيما علم أو عمل، ثم حمد نفسه على ذلك ونسي أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل هو فيه، فيقول: أنا صليت، أنا تصدقت، أنا حفظت، أنا تعلمت، بدلا من أن يقول: الحمد لله الذي وفقني إلى هذا وهذا وذاك. إذا خالط نفسك عجب بعبادتك، حفظك أو صلاتك أو صيامك، فستأتي يوم القيامة وتعدد على الله ما فعلت. وأما إذا أتيته وأنت ترى نفسك مقصرا ومذنبا، وأن فضل الله عليك كبير، وكل ما أجراه على يديك لا تستحقه، بل هو من محض فضله وكرمه، فسيعفو الله عنك ويدخلك الجنة برحمته. إن العجب يؤدي إلى الكبر، فعندما يعجب المرء بنفسه وبعمله أو بماله يرى نفسه كاملا خاليا من العيوب، يرى نفسه بعين الاستعظام ويحقر من هم دونه. فلا تعب غيرك إذا لم يكن عنده ما عندك، فيصيبك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والمعجب بنفسه

سبحانه وإياك نستعين، لأنه يعتمد على نفسه ويستعين بها، ولا يظن أنه يحتاج إلى الله بشيء، ويرى أن كل ما عنده كمال ورفعة، لا عطية أو نعمة من الله، فيفرح لأن هذا الخير من صفته ومنسوب إليه، وليس عطاء من ربه سبحانه وتعالى. فحذاري من العجب، لأن هذا العجب هو شرك الأنا مع الله. والقاعدة المشهورة أربعة مهلكة للعبد: أنا ونحن ولي وعندي. أما علاج العجب فهو دوام الشكر لله تعالى على الرزق، فليتخيل المعجب أنه أصيب بمرض بسيط فشل دماغه وفقد عقله أو تشوه وجهه، وأن كل شيء في حياته التي يتفاخر بها زال في لحظة وانقلبت حاله بين ليلة وضحاها. وليتفكر صاحب العجب في ضعفه وضعف ما يتفاخر به: علمه، جماله، أولاده، ماله، نفوذه، فهي كلها لا تملك له ضرا ولا نفعا، وقد تزول بلحظة. والحمد لله رب العالمين.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: الحديث عن العلماء في الأندلس حديث يطول، فقد كثر فيها العلماء وأبدعوا في كل المجالات، لأن الأندلس عنيت عناية كبيرة بالجانب العلمي والجانب الثقافي والجانب الأدبي، فالعلماء والشعراء تخصص لهم بحوث كثيرة، وهنالك كتب ومراجع كثيرة عن العلماء والشعراء والمفكرين في الأندلس، فتحت فيها المعاهد والجامعات والمدارس، ودرست فيها جميع العلوم وشتى العلوم، ودخلت فيها حتى علوم الفلسفة، وبدأ الصراع بين علمائها الذين يؤيدون الفلسفة كما نقلت من الإغريق ومن اليونان، والذين لا والذين يؤيدون الفلسفة. المهم أن الأندلس كانت مجالا مفتوحا للعلم والعلماء والشعر والشعراء، ولكن نحن يمكن أن نختصر المسألة فنقول إن العلماء في الأندلس الذين واكبوا هذه الرحلة الطويلة التي مدتها 8 قرون، هذه الرحلة التي جرت فيها الفتوحات الإسلامية والانتصارات الأولى، ثم جرى فيها الاضطراب والخلافات والصراعات القبلية وغير القبلية، ثم الفترة التي قامت فيها إمارة بني أمية، قامها عبد الرحمن الداخل، إلى أن سقطت في آخر 422 للهجرة، ثم ما بعد ذلك ملوك الطوائف ومجالس ملوك الطوائف العلمية والأدبية والثقافية. بلا شك أن كل ذلك كان فيه مجال للعلماء وللشعراء، لكن إذا أردنا أن نعرف كيف كان دور العلماء والشعراء في هذه المرحلة، لأن كما نعلم جميعا مرحلة متقلبة، مرحلة فيها عدد كبير من التقلب، العلماء كانوا على 3 أصناف. كان منهم من كان ضد ما يجري من الترف والانحراف وضعف التدين ومن مجالس اللهو والمجون، وكانوا واضحين في هذا الأمر وضوحا تاما، ومن أبرزهم ابن حزم وابن حيان وابن عبد البر وأبو حفص عمر الهوزي، وهذا قتله المعتضد لما نصح، لأن قال المعتضد ابن عباد اتق الله في هذا اللهو المجون الذي تفسد به المسلمين، فقتله بيده. المنذر ابن سعيد رحمه الله الذي تكلم عند الناصر، سعيد ابن المنذر ابن سعيد، وقد نصح المؤتمن نصيحة قوية قائلا له اتق الله فأنت تفسد أخلاق المسلمين وأنت تمكن الأعداء من المسلمين، فقتله ومثل به والعياذ بالله. أبو بكر بن العربي أبو وليد الباجي. الشعراء منهم من كان أصحاب هم ومسؤولية، ومنهم من كان أصحاب مجون، فمثلا ابن رشيد هو الذي يقول مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد في معتضد فيها ومعتمدي ألقاب مملكة في غير موقعها كالقط يحكي انتفاضا صولة الأسد. ابن خفاجة الذي وصف جمال الأندلس وأوديتها، وهذا صنف من الشعراء، كان مشغولا عن الأحداث بأنه يصف الطبيعة الخلابة، لله نهر سال في بطحائي أشهى ورودا من لم الحسناء متعطف مثل السوار كأنه والزهر يقنفه مجر سمائي. هنالك أيضا شعراء معروفون هم ابن الأبار الأندلسي الذي استنجد بالعباسيين لإنقاذ الأندلس، وابن عبدون الذي رثى بني الأفطس، وأبو البقاء الرندي الذي رثى الأندلس بالقصيدة الشهيرة التي يعرفها كثير من الناس. إذا رجعنا إلى دور العلماء نجد أن ابن حزم مثلا كان له كلام فيه قدر كبير من الشدة، وهذه الشدة تتناسب مع سوء الأوضاع، مع الانحراف والمجون والخلاعة التي شاعت في كثير من قصور الأمراء وأصحاب المقامات والأغنياء في الأندلس. يقول وهو يخص هنا العلماء الذين مالأوا الحكام المنحرفين وجاملوهم وأفتوا لهم والعياذ بالله، يقول لا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه، يعني يتكلم عن بعض الفقهاء، واللابسون جلود الظأن على قلوب السباع. لاحظوا العبارات الشديدة التي يقولها ابن حزم، المزينون لأهل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم. إذن هذا كان نوع من الفقهاء والعلماء مع الأسف الشديد. وهو يقول ابن حزم الفقهاء النفعيون رفعوا أصاغر المتفقهين إلى منزلة الشورى والفتوى، حتى بلغ عدد بعض أهل الفتوى من هؤلاء عند الأمير الواحد 40 رجلا، وكلهم يفتون له فيما هو عليه من الضلال والعياذ بالله. ويقول ابن حزم أيضا: والله لو علم هؤلاء المتلونون من الذين يدعون الفقه أن في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا إليها، نعوذ بالله من ذلك. إذن بلغ الأمر ببعض الفقهاء المتزلفين والعلماء إلى هذه الدرجة. والحقيقة أن هؤلاء العلماء، هذا الصنف من العلماء، قد أسهم إسهاما واضحا وكبيرا في سقوط الأندلس فيما بعد، لأن العالم له دور آخر. ولهذا ابن عبد البر يقول: وكثر فيها الأمراء فضعفوا وصاروا خولا للنصارى، وأيدهم في ذلك بعض العلماء الذين كانوا يجنحون إلى الدنيا وزينتها. هكذا كان دور هؤلاء العلماء، العلماء الذين خافوا الله عز وجل وقفوا صامدين، والعلماء الذين كما قلنا انجرفوا وانحرفوا، دعموا أهل الباطل فأهلكوا الأندلس، والحقيقة أحرقوا الأخضر واليابس بممالأتهم لأهل الفسق والانحراف. أما الشعراء فابن الأبار مثلا كان له دور كبير، وكان الرجل يشعر بالأسى وهو يرى الأندلس تعاني من هذا الانحراف وتعاني من هذه الهزائم أمام الأعداء. ولهذا ذهب إلى الخليفة العباسي في المشرق في بغداد وألقى أمامه قصيدة يقول فيها: أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى من جاتها درس، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسى ففي بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النفس أو ما ينزف النفس، يا للمساجد يا للمساجد عادت للعدا بيعا وللنداء غدا إنذارها جرس. الحقيقة من المؤكد أن قلب الخليفة العباسي قد احترق، لكنه كان ضعيفا ولم يكن يستطيع أن يصنع شيئا للأندلس. أما ابن عبدون فهو الذي رثى بني الأفطس الذين سقطوا، وأسقطهم كما قلنا الخلافات، وأسقطهم الله وأسقطهم الإفرنج، فهو يبكي عليهم وكان في قصورهم. ابن عبدون يقول: الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، أنهاك لا آلوك معذرة عن نومة بين ناب الليث والظفر، فلا يغرنك من دنياك نومتها، فما صناعة عينيها سوى السهر. ثم أيضا أبو البقاء الرندي وقصيدته هي أشهر القصائد التي رثى فيها بلاد الأندلس كاملة، وبكى وأبكى على تلك الحالة: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، دهى الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهد فهلان، فاسأل بلنسية ما بال مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان، وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن، كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يهتز إنسان، ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان. إذن هؤلاء الشعراء كان لهم دور كبير، ولكن الأمر كان أكبر من أن يستجيب لهم أولئك الأمراء الذين غرقوا في الخلافات واللهو. أما مدينة حمص التي أشار إليها فهي مدينة من مدن الأندلس الجميلة، وقد سماها الأمويون حمص تيمنا بمدينة حمص في بلاد الشام. هكذا كان موقع العلماء والشعراء من حياة الفردوس المفقود منذ أن بدأ الفتح الإسلامي إلى أن سقطت دولة غرناطة، آخر ما سقط في بلاد الأندلس بعد حوالي 8 قرون من وجود الإسلام في تلك البلاد. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التوحيد أعليك
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
1: وللمستقبل قد مضيت.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مصلحة. في المهابهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران، ما أقبحهما! أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب، الذي يؤلمها أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشين. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله، ولا يقابل المعروف بالجحود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

الإنسان والأرض. إن علماء الغرب بعد أن قالوا بثبات الشمس تراجعوا عن قولهم وقالوا إن الشمس تدور حول مركز المجرة، ثم بعدما تطورت علومهم وجدوا أن حركة الشمس هي حركة اهتزازية تشبه جريان الخيل، واستخدموا كلمة ستريم وتعني جريان في وصف حركة الشمس. واتضح أخيرا أن الشمس تجري بالفعل، ولكن هل سيستمر هذا الجريان للأبد؟ يقول علماء وكالة ناسا إن الشمس تجري باتجاه نقطة يسمونها المستقر، وهنا تتجلى معجزة القرآن عندما أخبر بهذا الأمر بدقة منذ 1400 عام.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن المشاهد اللي تشوف فيها نور سيدنا محمد وهو بيسطع على قلوب المشركين، فضالة ابن عمير. فضالة ابن عمير ده واحد من المشركين، ناس كتير ما تعرفوش. الراجل ده بيطوف ورا النبي وفي ايده خنجر كده مخبيه في اللبس بتاعه. عايز ايه؟ عايز اقتل النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط الانبهار بتاع الفتح ده ودخول الناس في الاسلام وامان النبي للناس اللي غدرت بيه، ما نقتله ويتقلب المشهد ده خالص. فهو ماشي جنب النبي كده ورا النبي، فالنبي بصله قال ماذا تريد يا فضالة؟ قال أذكر الله تعالى. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال استغفر الله يا فضالة. ثم رفع يده النبي عليه الصلاة والسلام وحط إيده على قلب فضالة كده وقال اللهم اهدي فضالة. قال فما رفع يده عن قلبي حتى صار أحب الناس إلي. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لا رسول الله. ورجع فضالة وكان عنده رفيقة في الجاهلية ولا متخذي أخدان. الخدن هي بيطلق على البنت أو الولد لما يكون في مرافقة، يعني متصاحبين بس زي الأزواج كده يعني. فراجع على بيته، فالبنت بتقول له مش هتيجي عندي البيت ولا إيه؟ قال لها أنا آسف، ده أنا أسلمت. بس قال لها في صورة شعر. قالت هلم إلى الحديث. قلت يأبى عليك الله والإسلام، لو كنت رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لعلمت أن دين الله أصبح ظاهرا والكفر يغشى وجهه الإظلام. ده الكفر ظلم، حتى الناس اللي لسه مسلمين النهاردة شايفين ظلمة الكفر وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا النبي يسأل عن عتبة ومعتب. مين دول؟ ولاد أبو لهب. يا نهار أبيض، اللي طلق بنتك ولا طلقوا بناتك يوم ما أول مرة تعلن أنك رسول الله، فأبو لهب قال الولاد طلقوا البنات عشان تشغلوه وتحزنوه على البنات، طلقوهم كرامة للسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وهوانا لهما، بيسأل عليهم. فقالوا له ده سابوا البلد وخايفين منك. فدعا لهم ودعا بهم فجم. فلما جم خدهم من إيديهم كده وطاف حوالين الكعبة وقعد يدعي صلى الله عليه وسلم عند باب الملتزم، عند باب الكعبة كده قريب من الحجر الأسود، ويدعي بيهم. فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح النبي وقال لقد سألت الله أن يهبهما لي فوهبهما لي يا رب عشان خاطري بس يسلموا. فربنا اداهم جبرا لخاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس اللي أسلمت يوم الفتح وفرح قوي النبي بيهم عشان صاحبه أبو قحافة، عبد الله بن أبي قحافة. ده مين؟ ده أبو بكر الصديق. ما هو أبو بكر الصديق أبوه اسمه أبو قحافة، يا عجوز شعره بيض جسمه ضعف ولسه مشرك لغاية دلوقتي، ومن ابنه أبو بكر الصديق وأبوه كده. والنبي عارف إن ده هيفرح أبو بكر الصديق. فجاء الشيخ بيد أبو بكر الصديق ماشي جاي من بيته عشان يسلم على النبي عند الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم هلا أبقيت الشيخ في بيته فذهبنا نحن له؟ ليه بس الوالد يجي لغاية عند لفتات كلها نور؟ فقال يا رسول الله بل هو أحق أن يأتي إليك. وفرح سيدنا النبي وفرح أبو بكر بإسلام أبو قحافة أبو بكر الصديق. أما آخر واحد أختم بيه مع حضراتكم أمية بن خلف صفوان ابنه. أمية بن خلف ده اللي كان بيعذب سيدنا بلال وتقتل في غزوة بدر. صفوان ابن أمية شديد الكراهية للنبي وشديد الشرك، طلع بره مكة هرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له واحد اسمه عمير بلغه ان لو رجع فهو في امان. فعمير قال له طب يا رسول الله مش هيصدقني اديني اماره. فالنبي قام مديله العمامه بتاعته قال له اتفضل عمامتي اهي، دي حاجه شريفه جدا عند الرجل عموما، خد العمامه واديها له وقول له محمد يؤمنك. فراح قال له اتفضل دي عمامه النبي بيقول لك ارجع في الامان. قال له انا مش مصدق. قال له ارجع فوالله ما رايناه الا كريما. فرجع صفوان بن اميه فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال امهلني شهرين في هذا يا محمد. قال لك اربعه اشهر، خد وقتك خالص في التفكير وفكر وقعد في الامان في بلدك ما تسيبش بلدك، وصبر النبي وصبر رب العالمين عليك. وبكده بينتهي مشهد من أجل وأهم مشاهد حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو مش آخر مشهد، لسه الحياة زحمة جدا بالأحداث، لكنه مشهد جليل ظهرت فيه أنوار النبي على مكة كلها. قصتين فيهم نور لينا محتاجينهم جدا في عصورنا دي. قصة فضالة لكن عايز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نبي دعاله فأسلم وقلبه تغير لما رجع لصاحبته اللي بتقوله هلم إلى الحديث، ما خرجش معاها يتعشوا يحكي لها على النبي وقال لها احنا مش ينفع نكمل مع بعض، لأن العلاقة اللي كانت قبل الإسلام دي اللي كانت في الحرام مش هقدر أكمل فيها. ما سابش نفسه لضعفه، لأن الحب حلو والغرائز حلوة كمان، فقال لها أنا آسف يعني من النهاردة أنا قربت لربنا ومشيت في نور النبي، فيأبى عليك الله والإسلام. زي ما قصة جميلة، ساعات كتير الواحد لما بيسوف خطوات التوبة بيضعف وشيطانه بيضحك عليه. قصة تانية قصة ولاد أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام الناس دي أذيته جامد قوي، هم وأبوهم وأمهم حمالة الحطب اللي كانت بتأذي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس ولاد عمه. فاكر لما النبي وصى عليه الصلاة والسلام واحد قال له أعفو عن من ظلمك وصل من قطعك، بس ده بقى مستوى نبوي، يعني كان دايما الناس تسأل طب ما هو اللي قدامي ده ما مش بيسأل عليا. فالنبي بيطبق اللي بيوصي بيه الناس، بيدعي لولاد أبو لهب من زمان يبدو، لأنه لما أسلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استوهبتهما من ربي فوهباهما إياي. وسبحان الله على الصدر الواسع اللي بيعرف ينسى الألم، لأنك أنت لما بتفضل فاكر الألم وفاكر الإيذاء أنت اللي بتتوجع، كأنك شايل على كتفك وزن وماشي بيه وألم، كأن كل يوم أوجاعك بتتجدد. لكن اللي بيعرف يسامح بيعرف يتخفف من جراح الدنيا اللي ممكن تحصل باستمرار، وده شيء طبيعي، البني آدم خطاء فبيخطأ في حق ربنا وبيخطأ في حق البشر. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سامحهم لأنه قوي وكريم، والكريم إذا قدر عفا، وخدهم بأيديهم، يا بختهم اللي مسكوا إيد النبي وعند الكعبة يدعي لهم. الأنوار دي احنا محتاجينها في علاقاتنا قوي تستمر، لحسن احنا بيحصل بينا قطيعة في علاقات كان فيها الرمق لو فيها حد عفو وطيب زي سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس. يرفع الأذان.

هكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف خلق الكرم. الكريم أيها الأحبة يعتبر من أهم ويعتبر من أفضل الأعمال التي دعا إليها ديننا الحنيف، وذلك في آيات الله عز وجل وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو يا ترى الكرم؟ الكرم هو البذل للغير، هو أن يعطي الإنسان وغيره من دون أن ينتظر منهم لا جزاء ولا شكورا، وهو من يوصل النفع بلا عوض. إذن الكرم هو اسم جامع لكل ما يحمد، أي أمر فيه حمد وأي أمر فيه نفع فهذا هو الكرم. الكرم يكون بالمال ويكون بالعطاء، أيضا بالأخلاق الفاضلة، ويكون أيضا بكف الضر عن الناس، ويكون أيضا بالعفو والصفح عن الناس، ويكون أيضا برحابة الصدر مع الآخرين. فالكرم يجمع الصفات الحميدة والصفات العالية، والكريم يكون كريما في نفسه. كيف يكون ذلك؟ بأن لا يلتفت إلا إلى الأمور التي يكون فيها علو وسمو، ويكون أيضا كريما مع غيره بأن يبذل لهم من غير أن يطلب منهم شيئا. في كتاب الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الملائكة ودخلوا عليه وزاروه، قال لهم عليه الصلاة والسلام في الآية التي في سورة الذاريات أنه دعاهم إلى أن يأكلوا وقدم لهم الطعام وضيفهم، بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد من المواقف التي فيها كرم وفيها بذل هو موسى عليه الصلاة والسلام حينما جاء من مدين متعبا، حينما جاء من مصر إلى مدين متعبا ورأى امرأتان تذودان، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ قام وأعطى، قام وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل ولم يطلب منهما شيئا. الكرم في القرآن جاء بعدة معاني. من معاني الكرم في كتاب الله عز وجل أيها الأحبة معنى الحسن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم كتاب كريم أي حسن. وأيضا من معاني الكرم هو السهل، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا كريما، وذلك في بر الوالدين، وقل لهما قولا كريما. أيضا من معاني الكرم أيها الأحبة في القرآن معنى العظيم، وهذه كما جاء في آيات كثيرة في صفة لله عز وجل رب العرش الكريم بمعنى العظيم سبحانه وتعالى. ومن معاني الكرم في القرآن هو الكثير، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب عن نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وأعتدنا لها رزقا كريما أي كثيرا. وأيضا من معاني الكرم هو الفضل، وهذا كما جاء في سورة الحجرات في قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أفضلكم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أي فضلنا بني آدم. وكذلك من معاني الكرم في القرآن هو الصفوح، وهذا كما جاء في سورة الانفطار في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. فأيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله كريم يحب الكرم، فهذا دليل أيها الأحبة على أن الكرم صفة رائعة وجميلة للإنسان المسلم، وحري به أن يتخلق بها، وهي في الحقيقة فوائدها عظيمة، ففيها ثناء الناس وفيها قلة الخصوم وفيها أن نفع الكريم متعد إلى غيره، وفيها أيضا أنها زيادة في البركة والعمر، ودلالة على زهد الإنسان في الدنيا، وفيها أيضا وأهمها وهو أنها محبة، أو الله عز وجل يحب هذه الصفة. وما أجمل الإنسان أن يتصف بالصفات التي فيها محبة لله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الكرماء في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: متى تجوز الغيبة؟ لعل هذا العنوان يثير عند بعضنا غرابة، إذ إن الغيبة عندنا محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. ثم إن الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة أكل في لحوم الناس وأخذ من أعراض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف يتكلم الإنسان في عرض أخيه وفي حق أخيه وفي انتقاص أخيه؟ مرة جديدة، الإسلام دين مثالي لكنه دين واقعي. صحيح أنه نهى عن الغيبة، لكنه ذكر أن هناك أسبابا شرعية تباح عندها الغيبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي. ثم عد 6 أسباب تباح عندها الغيبة. هذه الأسباب الستة هي عنوان أو هي مادة حلقة اليوم: متى تجوز الغيبة؟ الحال الأولى والسبب الأول الذي تجوز عنده الغيبة: التظلم. لو أن إنساناً ظلمه إنسان فرفع هذا المظلوم أمره إلى القاضي، وذهب إلى القاضي وقال: يا سيادة القاضي، يا سيد القاضي، فلان الفلاني فعل معي كذا وكذا وكذا من النواقصات. هذا الكلام هو ذكر لأخيك بما يكره، لكن في هذا الموطن المظلوم في تظلمه أمام القاضي جاز له أن يتكلم في حق أخيه. وتذكرون أيها الإخوة أن بعض نساء الصحابة كنا يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، وربما جاء الصحابي واشتكى صحابيا آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع أمره إلى خير القضاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متظلما، وذكر هناك أخاه بما يكره. فذكرك أخاك بما يكره في موطن التظلم يجيز لك هذه الغيبة، وهذا هو السبب الأول الذي يجيز لك الغيبة. أما السبب الثاني فهو الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. أحيانا

تساعد إلى إخراجه من هذه المعصية، أو إذا سمحت أنت اذهب وإنهه عن هذا المنكر. فأنت ذكرت هذا الرجل بما يكره عند هذا الإنسان، لكن سبب ذكرك له بما يكره لا على سبيل التنقيص منه، وإنما على سبيل رفع المنكر وتغيير المنكر وإزالة هذه المعصية وهذا المنكر. فالاستعانة على تغيير المنكر سبب يجيز لك الغيبة، طبعا بمقدار الحاجة. السبب الثالث الذي يؤذن لك به بالغيبة الاستفتاء، بأن يقول الرجل للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ وكيف أدفع مظلمته عنه، مظلمته عني؟ إذن عند المفتي أيضا، عند من تستفتيه، يجوز لك هذه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. السبب الرابع الذي يجيز لك ذكرك أخاك بما يكره الغيبة، تحذير المسلمين من الشر. يعني أحيانا مسلم أنت تراه من الممكن أن يقع في شر، أن يقع في ورطة، فإذا بك أنت تخرجه من هذه الورطة بغيبة إنسان آخر. مثلا إنسان استشير في خاطب، يعني رجل يريد أن يخطب من عائلة، لكن هذا الرجل لا يصلح أن يكون زوجا، لا يصلح أن يكون صهرا، عنده مشكلات كثيرة، عنده معاصي كبيرة، عنده ترتيب في الحياة لا يصلح أن يكون زوجا خيرا، وأنت علمت أنه خطب من هذه العائلة، وجاء أهل هذه العائلة وقالوا لك يا أخي فلان صاحبك هذا، صديقك هذا، أنت تعرفه من 10 سنوات، أخبرنا ما أخباره؟ فعليك الآن أن تذكره بخيره وشره، بعجره وبجره، بقوته وبضعفه، لكن عليك أن تحذر منه، تقول لكن انتبهوا، هذا فلان مثلا سريع الغضب، هذا فلان مزواج مطلاق، هذا فلان مثلا سمعته الأخلاقية ليست جيدة. إذا من استشير في خاطبين فهذا يذكر محاسن هذا الخاطب أو مساوئه، وذكر المساوئ هي ذكر أخاك بما يكره، لكن هذا الذكر لإخراج مسلم من ورطة. مثلا إنسان رأى إنسانا يشتري سلعة معيبة، فجاء وقال له انتبه يا أخي، هذا الثوب فيه الخلل الفلاني، فيه المشكلة الفلانية، فيه الإساءة الفلانية، وهذا البائع مثلا أسعاره ليست معتدلة. هو ذكر هذا البائع بما يكره، لكنه ذكره لا على سبيل التنقيص، ولكن على سبيل النصح للمسلمين. وهذا سبب رابع يجيز لك الغيبة. أما السبب الخامس الذي يجوز لك عنده الغيبة، إذا كان هذا المغتاب مجاهرا بفسقه، يعني هو أصلا لم يتوارى من الناس بفسقه، إنسان يشرب الخمر على الملأ، فأنت تقول والله هذا فلان شارب خمر، إنسان يرتشي على الملأ لا يستحي ولا يخاف من الله ولا يخجل ولا يرعى قانونا ولا حرمة ولا ذمة، هذا إذا أنت ذهبت وقلت للناس يا أخي فلان هذا مرتشٍ، هو أنت ذكرته بما يكره، لكن هذا الذكر بما أنه مجاهر بالفسق ومجاهر بالمعصية وأنت تحذر الناس منه لا بأس فيه، ولا سوء فيه ولا إثم عليك فيه. أما السبب السادس والأخير من أسباب الغيبة التي تجوز عندها الغيبة، فهو التعريف. يعني أحيانا يكون الإنسان فيه عرج، يعرج على قدمه، أنت تريد أن تخبر صاحبك عنه بحاجة، تقول له فلان أحمد مثلا الذي عندنا في الحي، يقول لك من أحمد؟ تقول يا أخي أحمد الذي يزورني في يوم كل يوم سبت، يقول أنا ما عرفته، من هذا أحمد؟ تقول يا أخي أحمد هذا الذي يسكن في البناء الفلاني، يقول ما عرفت، تقول

هو كلمة الأعرج ذكرك أخاك بما يكره، لكنك الآن ذكرته لا على سبيل التنقيص ولكن على سبيل التعريف لتعرف به صاحبك الآخر. إذن أيها الإخوة، هذه هي مواطن ستة للغيبة تجوز عندها الغيبة. الأصل في الغيبة أنها حرام، لكن في هذه المواطن الستة أجاز الشرع الغيبة عندها. أولا التظلم، ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر، ثالثا الاستفتاء عند المفتي، رابعا لتحذير المسلمين، خامسا إذا كان مجاهرا بفسقه، وسادسا وأخيرا التعريف. سعدت اليوم عندما لقيتكم في هذه الحلقة من برنامج وذكر، ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ورجاء
1: يا رجال السائلين هذنا منك يقين يا
2: بان الخائف
0: قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا
2: وعبر الأثير

0: لها صوت الحرب.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

حران الأرض. إن علماء الغرب بعد أن قالوا بثبات الشمس تراجعوا عن قولهم وقالوا إن الشمس تدور حول مركز المجرة، ثم بعدما تطورت علومهم وجدوا أن حركة الشمس هي حركة اهتزازية تشبه جريان الخيل، واستخدموا كلمة ستريم وتعني جريان في وصف حركة الشمس. واتضح أخيرا أن الشمس تجري بالفعل، ولكن هل سيستمر هذا الجريان للأبد؟ يقول علماء وكالة ناسا إن الشمس تجري باتجاه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان.

وجه مبتسم. هل تعرف كيف ترسم ابتسامة؟ بالتأكيد أنت تستطيع رسم ذلك في دفتر الرسم، لكن هل تستطيع أن ترسم الابتسامة على وجهك؟ بعض الناس لا يستطيع، والبعض الآخر يظن أن الابتسامة تكلفه جهدا أو مالا. إن للابتسامة سحرا عجيبا في نفوس الناس، وهي لا تكلف شيئا ولا تستغرق أكثر من لمح البصر، لكن أثرها يبقى طويلا، وهي تعتبر صدقة لا تكلفك مالا تنفقه. والابتسامة تجدد الشباب وتهدئ الأعصاب وتشرح الصدور وتريح النفوس، كما أن الابتسامة تحل المشاكل وتفتح القلوب وتسعدها. قال أحد الحكماء: أجمل الوجوه وجه مبتسم. ويقول المثل الصيني: إن لم تكن تعرف كيف تبتسم فلا تفتح دكانا. ابتسم إذن دائما وتفاءل، فالابتسامة تضيء كل شيء من حولك.

قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، وأما نصف الرجل فالذي له الرأي ولا يشاور، وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي لا رأي له ولا يشاور.

حبات شعير. قال الجاحظ: استلف زبيدة الصيرفي من بقال كان على باب داره درهمين وأربع حبات من الشعير، فلما قضاه بعد ستة أشهر قضاه درهمين وثلاث حبات شعير، فاغتاظ البقال وقال: سبحان الله، أنت رب مئة ألف دينار وأنا بقال لا أملك مئة فلس، وإنما أعيش بكدي وباستفضال الحبة والحبتين، سلفتك درهمين وأربع حبات شعير، فقضيتني بعد ستة أشهر درهمين وثلاث حبات شعير. فقال زبيدة: يا رجل، أسلفتني في الصيف فقضيتك في الشتاء، وثلاث شعيرات شتوية ندية تزن أربع شعيرات صيفية، ما أشك أن معك فضلاً.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العرش.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا،
1: أنا المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الحمد عملة نادرة يتعامل بها العبد مع ربه، وكأي عملة لها وجهين فالحمد له وجهان أيضا. يمكن أن يكون حقنة مخدرة تلقي بالإنسان في عالم الاستسلام واليأس والقنوط، ويمكن أن يكون دافعا للإنجاز والاستمرار في العمل رغم ما يحيط بك من يأس وفشل، لأن الحمد لا يكون إلا لمستحق الحمد سبحانه وتعالى.
1: الحياة مليئة بالصعاب، مليئة بالمشاق، هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه آدم فقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وتمر في حياة كل واحد منا أوقات عصيبة، يموت له قريب عزيز على قلبه، أو يتعرض لظلم لا يستطيع رده، أو يصاب بمرض فتاك لا علاج له. الحياة فيها كل هذا، لكن فيها أيضا الحمد. رغم كل هذه المآسي التي تمر بك ومرت بك، رغم كل هذه الأحزان التي تلفك، تجد أنك تقف في كل يوم 17 مرة لتقول الحمد لله. أنت حين تقول الحمد لله فإنك تحمد الله على كل حال. الحمد في سورة الفاتحة ليس له ظرف مكان ولا زمان، رغم أن الله سبحانه وتعالى في صور أخر من ظروف الحمد الزمانية الدنيا والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. لكنك في الفاتحة حين تقف وتقول الحمد لله فإنك تحمده بكل المحامد والثناءات وعلى كل حال. الحمد لا يتعارض مع أن تقف ولا زالت دموعك ساخنة، ولا يزال قلبك مليئا بالجراح، تقف لتقول الحمد لله. الحمد لا يعني أنك لا تلتفت للألم، الحمد يعني أن الصورة الكلية للمشهد أهم من بعض التفاصيل. الحمد الحقيقي ينتشلك من وحل السلبية واليأس. الحمد يعترف بالحزن لكنه يقيك من الوقوع في الحزن وشتان بينهما. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم. الحمد الحقيقي يذكرك أنه كما أن الحمد لا يكون إلا لله، كذلك العمل لا يكون إلا لله. بعد هذا تدرك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقع في دركات اليأس والسلبية والقنوط. وهذه هي وظيفة الحمد الحقيقية، هي إذهاب الحزن واليأس والقنوط والسلبية.
0: الحمد يجعلك تقف في باب الألوهية فتحمد الله بما هو إله للعالمين وبما هو يستحق بما أنعم على عباده، فلا يستحق الحمد إلا الله، ولن يعرف حق الله إلا الله.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الرجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة، يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه. كما أنه المجتمع الفاسد إذا ما شاف للمصلحين تهمة غير بصلاحهم عيرهم بأجمل ما فيهم. وبالتالي هذه الآية هي نداء للإنسان المؤمن، تقول له: يا إنسان يا مؤمن، ما تستغرب التهم التي تلقى عليك فقط لأنك مؤمن. إذا كنت أمينا ستجد الخائن يتكلم عنك، إذا كنت خلوقا سيحاربك الفاجر، إذا كنت مصلحا سيتصدى لك كل فاسد ومفسد. هذه سنة الحياة. إذن هذه الآية يا أخوانا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. لا، أحد الشعراء ماذا يقول: والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته، ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه، إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى، من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها، يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقان 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه، والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنساناً نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة. فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني وأصبح من أكبر معاويني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن ينخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين يبنون غناهم على إفقار الناس، يبنون أمنهم على خوفهم، يبنون غناهم على فقرهم، يبنون عزهم على ذلهم؟ صدقوا أيها الإخوة، في دراسة نفسية أن أغبى صنف في المجتمع البشري هم الطغاة. أغبى صنف في المجتمع البشري. لماذا هم أغبى صنف؟ قال: لأنهم حينما تحركوا بقوتهم لم يدخلوا الله في حساباتهم. والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد. إذا أعطى أدهش، وإذا حاسب أدهش، وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقا أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعا وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة، ويورس هذا له الشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهجة بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقيق. يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته وفي تجاوزه وفي أكله المال الحرام وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء، فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت. بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض، في بباب صغير مقبرة، وفي بالباجين مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان. لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ولك يا نوال، يا نوال، الله ينكبها كاسة الشاي اللي ساعتين طلبها منك.
3: أيوة جاي جاي يا زلمة، هيني جهزت لك كاسة الشاي، مالك؟
2: طب بالمرة بالمرة ما أعطيني كف ولا كفين.
3: يوه مالك بتقاتل في صراصير وجهك
2: كمان ومغيراها؟ هي مش دبان وجهك
3: يا ابن الحلال؟ والله طيرت عقلي، إيش بدك إيش بدك؟ هاي الشاي،
2: شوف شوف، وبتحطها بقرف كمان. ولك اعقلي اعقلي، إحنا في آخر عمرنا بدنا نقلبها مشاكل؟
3: أنت اللي بتحب المشاكل، أنا لا في عندي مشاكل ولا بحب المشاكل.
2: ما شاء الله عليك ما شاء الله، حمل وديع أنت، أي والله بتطلع من بلد أنت.
3: قل لي أنت، هل قلت إيش بدك مني؟ إيش بدك مني؟ طلبت مني الشاي، جبت لك الشاي، إيش فيه كمان؟
2: كل هذا عشان بدك تجوزي ابنك لبنت أختي، بتكيش بنت أخوي.
3: لا بدي أجوز بنت أختي لابنك ولا حاجة، هذا ابنك وانت حر فيه، جوزوا اللي تجوزوا.
2: يا نوال يا نوال، الله يرضى عليكي، هذا ابنك زي ما هو ابني، بدنا نجوزه ونفرح فيه بنت الناس. والقصة مش انه انا بدي اجوزه بنت اخوي، بدنا نشوف له بنت محترمة وبنت ناس. وروحي اخطبي له بنت اختك وجوزي، منيح؟
3: بعد ما انت لعبت في راسه وخليته لا بده هاد ولا هاد.
2: ولك والله ما نعرف ايش اتعامل معاكي، ايش اللي بدك اياه انت؟ فهميني.
3: بديش حاجة، خلاص مش طلبت الشاي، هاي شاي قدامك.
2: بديش شاي، بديش. حلو،
3: ها ايش بدك انت؟ مالك انت يا زلمة؟ انت بس بدك تعمل مشاكل وخلاص.
2: يا نوال يا نوال، مشان الله، الولد كبر وبدنا نجوزه ونفرح فيه. بدكيش بنت اخويا؟ حاضر. بدك تجوزي بنت اختك؟ جوزي. طيب في عندك بنت تانية؟
3: انا ما عنديش بنات اجوزوا اياهن، انت ابو وحر فيه.
2: الله يحرقك يا بعيدة، انا الحق علي اللي بحترمك وباجي اشاورك. خدي خد الشاي تبعك، بديش اشرب ولا حاجة من تحت ذيكي.
3: ايوه هذا انت اللي بدك اياه اصلا، بدك تتحركش، بدك تعمل مشاكل.
2: ولك انا قاعد بشرد عنك، بديش مشاكل انا.
3: ها مين بده المشاكل؟ انا اللي بدي المشاكل، شايفني ماسكة عصاية وقاعدة بصرخ.
2: الله يجعل اهل الحارة كلهم يصرخوا عليك يا بعيدة. ولك ابعد عني ابعد عني.
4: وين يا أسامة؟ أنت من يوم ما خطبت باختفيت على آخر، صرنا نشوفك في المناسبات.
5: والله اللي بيسمعك بيقول إلي سنة غايب عنك، يومين في الأسبوع بنرابط مع بعض ويوم أنا باجي عليك.
4: والله محضر الرد على طول، ومين اللي محضرك الكلام؟ خطيبتك ولا من راسك؟
5: أنت جيب من الآخر، إيش اللي بدك إياه؟
4: والله يا أسامة أنا بحب أنصحك، لأنه أنا مجرب وأنت ما جربتش لسه أمور الزواج والخطوبة.
5: ليش؟ إلي 4 شهور خاطب أنا.
4: ما هي فترة الخطوبة تختلف عن فترة الزواج، فترة الخطوبة بتضلك تخرط على خطيبتك وبتعمل حالك قدامها رامبو، وبعد الزواج بتصير أرنب وأنا تحت الأمر يا مدام.
5: والله ما أنا عارف أنتوا إيش مخكوا، إذا كان الزلمة مع مرته متفق بتقولوا عنه يا محكوم يا معمول لعمل، وإذا بده يعمل حاله رامبو عليها بتقولوا عنه ابن حرام بنعاشش معاه. اعقل يا راجل اعقل يا زلمة، مالك
4: يا زلمة قاعد بنكش عليك راس؟ دغري فوقت انت، المهم وقتيش ناوي تاخد؟
5: عالصيف ان شاء الله.
4: يلا يا سيدي، ربنا تمم لك عخير ويوفقك يا رب.
6: ما الكبير قاعد لحاله ولو بوزه وسيجارة ولا سيجارة، ايش القصة يا كبير؟
2: فيش قصص، وابعد عن بوزي، انا مش طايق اشوف واحد في الدار.
6: انا على العموم عارف انك اتزعلت مع امي من يوم ما قلتوا بدكوا تجوزوني، أنا مش عارف ليش جيت تعمل مشاكل بينكم يابا.
2: ولك يا جحش، مش بدنا نجوزك، مش هذه سنة الكون؟
6: وأنا قلت لكم يابا ما تعملوش مشاكل عشاني، وأنا يوم ما أشوف البنت اللي تعجبني راح أقولكم عليها.
2: يعني بدك تروح تداوم لتمن ساعات كل يوم عند الجامعة مثلا، ولا تروح على مين يضلك سهران لساعة 2 عشان أشوف لك واحد هيك ولا هيك؟ كيف فهمني؟
6: مش هيك يابا، والله ربنا ببعث من حيث لا نحتسب.
2: من حيث إيش يا أخوي؟
6: من حيث لا نحتسب يابا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. أجل يا ابني أجل، عارف انت يا ابني أخريتك كيف؟ زي اللي صام صام وأفطر على بصلة. بنت عمك كل أوصاف البنات الحلوات فيها ومش عجباك، وبنت خالتك صحرة دجاج ولسانها متبر منها بس برضو مقبولة يعني وفيها كل الأوصاف، برضو مش عجباك. بكرة أخريتك هتقع راسك وتجيب لك واحدة من ناشونال جغرافيك.
6: قصدك أجنبية وشقرة يا با؟
2: لا يابا لا، من البشعبطن على الشجر.
6: قصدك قردة يابا؟
2: بس صح لك قرد اصلا.
6: يعني بتقبل يابا انت تكون سيد القرود؟
2: قرد يبلعك يا تافه، هاي اللي شطر فيه، لسان طويل زي امك.
6: انا يابا مش هين علي تتزاعلوا عشاني، اللي بدكم اياه سووه، بدكم تجوزوني بنت خالتي جوزوني، بدكم تجوزوني بنت عمي جوزوني.
2: وبعد اسبوعين ثلاثه تيجي تقول لي يابا مش قادر انسجن معاها بدي اطلق؟
6: مش انتوا بدكم هيك؟
2: ولا روح روح اقلب عمبوز اقلب، انا اصلا شايل همك ليش؟ الله يجعلك ما تتجوز.
0: الله يصبحك بالخير يا حسام.
7: يا هلا يا هلا بلواي، وين تأخرت هيك؟
0: والله جبت شوية اغراض لامي، ما انت عارف يعني فيش حد في الدار.
7: المهم ايش اخبار ابوك؟
0: يوم الاحد ان شاء الله بده يطلع.
7: طب لما يطلع ابوك بدك تروح تشتغل عنده ولا تضلك عنا؟
0: والله لقيت انا عامل خطة جديدة في حياتي.
7: وايش الخطة هاد بتقول؟
0: بدي اعرضها اول حاجة على ابوي وبشوف كيف نقدر ننفذها ولا لا.
7: اختراق جوال ولا كاميرات مراقبة؟
0: مالك يا حسام، مش الدعوة يا زلمة لهالدرجة انا بنظرك هيك؟
7: ولك قصدي انا انه الدورة اللي انت بدك تاخدها، قصدي بدك دورة تتعلم جوالات ولا كاميرات مراقبة؟
0: انا كنت قبل ماشي على افكار معينة، والافكار المعينة هذه بتقوم على التمرد، وانه الانسان لازم يتمرد على كل اللي حواليه. بس بعد ما ابوي انحبس وشفت وضعنا كيف، غيرت كل افكاري.
7: يعني انت هلقيت عرفت الطريق الصحيح من الطريق الغلط.
0: انا بصراحة احزنت على ابوي لما انحبس وشفت الناس بتحكي عليه وبتغلط عليه، فقلت بعقلي كيف بدي اتمرد على ابوي اللي خلفني، وبدي اخد قرار اني اضل معاه، وبدي اشاوره ايش بدنا نعمل في المحل بعد علوش ما انحبس.
7: اصيل اصيل يا لؤي، ايوه بدي اياك دايما هيك تضلك كبار لوالديك.
0: المهم وين عم ابو حسام؟
7: ايه عمك ابو حسام طلع على العمرة
0: هيك فجأة؟
7: ما انت عارف انه هاي المعبر ما صدق هو يفتح.
0: والله كان نفسي اشوفه عشان اخليه يجيب لي حاجة معاه.
7: تقلقش انا بخليه يجيب لك اللي بدك اياه. المهم هلقيت فوت لي على المخزن وروح لي على صناديق الكولا والسفن، طلع لي اياهم كلهن فوق.
0: خلص بلا يهمك. مالك متصربع يا اما؟ مالك الساعة لسه 9
8: ولك الساعة 10 ابوك بيكون واقف على باب السجن بده يطلع، لازم تروح تقف معاه.
0: طيب وانت بكيش تروح معاي؟
8: ولك يا بني انا بدي اضبط الدار وبدي اعمل اكل لابوك. طب ما انت عارف هلقيته يعني ابوك في السجن واكل السجن مش نافع. ما انت عارف في السجن ايش بياكله، بدي اعمل واظبط المقلوبه قبل ما يجي.
0: حاضر يما حاضر، هايني خلصت.
8: بتسلم عليه ولو بتحضنها؟ مش تقعد تحكي كلام زي المره اللي فاتت اللي حكيته، هذا ابوك عيب.
0: لا يما خلاص انا تغيرت، هذا بضل ابويا وعيب علي احكي كلام مش كويس في وجهه.
8: ومين اللي غيرك هيك يا بني مره واحده؟ ما انت المره اللي فات كنت تقول ابويا تافه وتبع نسوان وابصر ايش.
0: الصراحه اكتشفت يما انه الانسان ملوش بركه غير ابوه وامه.
8: وكيف اكتشفت يما؟ ومين اللي خلاك تكتشف؟
0: لما كنت في الشغل عند ابو حسام شفت حسام كيف بيحترم ابوه، فانا حبيت اكون زيه. بعدين حسام حكى معاي وقال لي هاد بضل ابوك.
8: الله يرضى عليك يما، ايوه هيك بدي اياك. يلا بالعجل اطلع.
9: يا لؤي لؤي.
0: ايوه يابا، هيني هيني هيني. الحمد لله على سلامتك يابا.
10: الله يسلمك يا بني، الله يسلمك ويرضى عليك.
0: يلا يابا هاي السياره واقفه.
10: يا بني انت جايب سياره طلب؟ كان ركبنا على الخط.
0: لا يابا عيب، مقامك عالي عندي. يلا توكل على الله.
10: طب يلا يابا شيل زرف الاواعي معك.
0: يلا.
8: والله والف الحمد لله على سلامتك يا ابو لؤي، نورت بيتك يا ابو لؤي.
10: الله ينور عليك.

0: والله ما انت جايبها البر يا ابو بدر السواد، كنت قبل عند الكاميرا رقم واحد، بعدها انت قالت عند الكاميرا رقم اثنين عند العمود. طب ايش بتلطم قاعد؟ اها هاي يشرف، اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ايش الدعوة؟ وين عم ابو حسام؟
0: ايش بدك اشي منه؟
1: لا والله بس إلي كم من يوم بشوفوش، ايش القصة؟
0: عمك ابو حسام راح على العمرة.
1: يلا ربنا يقدر ان شاء الله ويحج يا رب.
0: ان شاء الله جميعا يا رب.
1: وانت طمني، ايش اخبارك يا حسام؟
0: ماشي تمام الامور.
1: كيف محلك تبع الكمبيوتر؟ ماشي
0: كويس الحمد لله تمام. بدك كمبيوتر اشي؟
1: لا لا لا عندي، انا واحد من الناس، انا مدمن راديو.
0: يلا احسن لك.
1: ضايلين بتكوش تأجروا الشقق اللي عندكو؟
0: انت الك كتير بتسأل عن الشقق تبعتنا والعمارة، في عندك واحد بده يتأجر ولا ايش القصة؟
1: والله كتير ناس بيسألوني، ما انت عارف انا واحد بنطر في برج، وكتير في ناس بيسألون عن شقق وبتترزق.
0: احنا بنأجرش، هذا الي ولا اخوتي.
1: هلقيتها انتو فيه في الطابق التحتاني عاملين فيه دور ارضي؟
0: ايش يعني قصدك دور ارضي؟ ما انت شايف هاي الدور الارضي في محلات
1: زي البدرم اللي في الابراج اللي تحت البرج.
0: لا يا ابو بدر ما فيش، هاي دار لقدامك.
1: طيب يا سيدي بدك مني اشي؟
0: حبيبي يا ابو بدر.
1: سلام عليكم.
0: عليكم السلام. والله جيتك مهي لله يا ابو بدر، والله غير انا اللي اعرف خثرك واجيب قرارك. يا عبود تعال قعد مكاني في المحل شوية.
2: وين همشي؟
3: والله حبيبي يا ابو بدر، والله اصيل وصاحب واجب، وانا في السجن اجيت زورتني مرتين وهي خلقت جاي زورني.
1: الله اكبر يا راجل، مالك انت؟ اهل احنا.
3: حبيبي حبيبي يسعدك يا رب.
1: المهم انت ايش اللي صار معاك؟
3: انا عارف القصة كلها عشان رسيفر. انسى يا راجل.
1: يلا كفارة ان شاء الله. ايش بدك تسوي في المحل بعد حبسة علوش؟
3: شايف شايف العلوش يا راجل اللي ما كنت اتصور في يوم يطلع هيك؟
1: والله كان بده يورطني معاه، قال بقول ليش تعال نفحر انا وانت خط المية.
3: يلا المثل ايش بقول؟ الدجاجة انعفرت على راسها.
1: طب المهم ايش بدك تفتح المحل ولا ايش؟
3: ها بدناش نفتحه؟ باب مرزق يا ابو بدر.
1: طب بدك تجيب واحد يشتغل معاك ولا بدك تشتغل لحالك؟
3: والله الحمد لله ربنا هدى ابني وبدي ينزل معي على المحل، وان شاء الله اذا لقينا واحد صنايعي بنشغله معنا.
1: طب بنفعش انا يا عم ابو لؤي؟
3: طب انت الك في الالكترونيات؟
1: يا راجل انا بعشقهم عشق، انت لو تيجي تشوف غرفتي كيف، سماعات وراديوهات وعدة الشغل كلها عندي، يعني انا لما بدي اجي اشتغل عندك شهر زمان بعرف كل الصنع.
3: طب اسمع بتنزل معي من بكره، ورزقي ورزقك ورزق الولد كله على الله.
1: هي من هلقيتها مستعد انزل.
3: طب وشغلك اللي في البرج؟
1: انا شوف فيش عليك مخبة، انا في البرج بشتغل نطور في الليل، وانت عندك شغل في النهار، يعني بشتغل في البرج وبشتغل عندك.
3: هي لا يا ابو بدر، بينفعش تجيني على الشغل في النهار وتروح على شغلك التاني في الليل، بتجيني مسطول.
1: ما هو انا اول شهر حشتغل عندك حيكون تعليم ومش حاخد مصاري، واذا ثبتت حالي عندك خلص بسيب البرج.
3: خلص اتفقنا، من بكره يا سيدي بتيجي بتاخد المفاتيح بتفتح المحل وبتنطفه وبتضبضبه، ولما اجي بتقعد جنبي تتعلم الشغل.
1: خير البر عاجله يا بلو اي، اعطيني المفاتيح هالقيت وانا بروح على المحل بنظفه وبجهز لك اياه لبكره.
3: يا سيدي اتفضل هاي المفاتيح.
1: بظبط المحل وفي الليل بجيب لك المفاتيح.
3: لا لا خليهم معك عشان بكره الصبح تفتح.
1: ماشي يا كبير.
0: ايش بيعمل هذا؟ كان عندي وخلص من عندي، بعديها راح على ابو لؤي تبع المسجلات وهيو اجى فتح المحل وخش جوا. يا خوفي هذا بده يكمل مسيره علوش، بالذات مقسم الخط الامن على باب المحل تبعهم، اكيد هذا بده يفحر جوره من قلب المحل ويخشوا على المقسم من جوا المحل علشان يزرعوا جهاز التنصت. والله وقعت يا ابو بدر، وقعت وما حدش سمع عليك. والله لا غير الليلة خليك تنام في المركز ويعصروك عصر.
4: يابا الحق يابا الحق.
3: ايش فيه يا ابني؟ ايش فيه؟ خير ان شاء الله؟ ايش فيه؟
4: الشرطة يابا اجت حبسة ابو بدر، اخذوه من

0: محل وحبسوه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هالنكبات اللي بتجي على راسنا هذه؟ طب ليش حبسوه يا بني؟ سارق حاجة؟ ضرب حدا؟
0: والله ما بعرف يابا، أجيت لقيت المحل مسكر والمفاتيح عند جارنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هالنحاس اللي في المحل؟
2: إيش بتقول يا زلمة؟ عن جد؟
3: هلقيت هو جوا، والله غير يعصروه ويطلعوا منه مليون بدر صغير.
2: يا بي عليك، طيب كان حكيت لي يا زلمة؟
3: هو لما أنا بدي أحكي لك إيش بدك تعمل؟ بدك تدافع عنه ولا تشفع له؟
2: طيب وإيش الأخبار بتقول؟
3: إيش بدها تقول؟
2: خش في المحل عشان بده يعمل نفق ويخش على المقسم ويزرع الجهاز فيه.
4: يخرب بيتك يا أبو بدر، تطلع جاسوس.
3: تعرف أنا سبحان الله عندي فراسة عمرها ما خيبتني. عارف شاكك فيه من زمان، كان زمان يجي يتدلدق عند أبوي بدي يعرف إيش فيه في العمارة.
5: خليه مربوه ويعترف عالشل اللي معاه.
3: يا زلمة ما فيش إله في الدنيا إلا عمارتنا، العمارة فاضية، العمارة ملانة، إيش فيه فوق إيش فيه تحت، وفي اليوم 5 مرات بعبر من شارعنا.
2: يا خسارة يا أبو بدر، يا خسارة، والله ما كنت أتوقع يطلع هيك.
3: فيش أمان يا راجل، فيش أمان.
2: طيب إيش تشرب، قهوة ولا شاي؟
3: والله راسي بلفلف، بعينك الله عمل لك كاسة قهوة.
2: 3 قهوة.
3: انت عندك اذن؟
2: يعني مش قصة اذن، واحد صاحبنا يعني.
6: يصبحك بالخير يا احلى حسام بالدنيا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هاد؟ ايش اللي بصير؟ انت ابو بدر ولا اخوه ولا مين؟ ايش القصة يا سياف؟
2: لا احنا بصراحة استنسخنا واحد من ابو بدر، انت عارف نقدرش نستغني لا عن ابو بدر ولا عن نكته ولا عن كلامه. بعدين فيش حد في الحارة بقول بدك مني اشي غيره هو.
3: سياف تنكشوش علي راس، ايش القصة؟ ولك مش انت حبسوك؟
6: احكي له يا سياف، انهينا من هالقصة.
2: حسام اخونا ابو بدر بيشتغل معانا من زمان، ووظيفته كانت انه يأمن لك المكان ويأمن الشارع.
3: ابو بدر؟
6: مالك يا حسام، انت مستقل فيا؟
3: مش قصة مش واثق فيك، بس انت كنت في التعامل مستفز، كنت تسأل اسئلة كتير.
6: كان لازم اعمل هيك من زمان عشان ابعد الشبهة عني ومحدش يعرف اني انا بشتغل في الامن.
3: يا سيدي على العموم انا اسف اني ظنيت فيك ظن سوء، يعني انت اللي وقعت علوش.
6: انا كنت افكر في الاول انه علوش بده يمضخط مية، بس في الاخير حسيت انه بده يعمل اشي تاني، علشان هيك على طول روحت بلغت.
3: وانا بفكر حالي انه انا اللي بلغت وانا اللي كشفت الموضوع.
2: حسام اخوانك بيشتغلوا وكلهم بقوموا بمهامهم على اكمل وجه، وما تستهينش في حدا.
3: يا سيدي حياك الله، واسف جدا على سوء الظن.
6: حبيبي يا حسام، انا وظيفتي ان امن الشارع وامن المنطقة.
2: طب انهونا، لقيت احنا بنقعد نضيع الوقت في الكلام، يلا اشربوا هالقهوة عندنا شغل.
7: افهمت يابا؟ الشغل هذا بده تركيز، يعني بدوش السربع، يعني لو اجى زبون وقف فوق راسك وقال لك يلا، قول له لو سمحت بترجع كمان ساعة يا بتقف برا شوية.
0: حاضر يابا. وبخصوص ساعة الفحص يابا، هادي شكلها مش شغالة.
7: شغالة يابا، بس عشان انا فترة واقفين البطارية فاضية، هات اغير لك اياها.
6: سلام عليكم.
7: وين يا ابو بدر؟ اقلقتني عليك يا راجل، ايش الدعوة؟
6: حبيبي يا ابو لؤي، هينا في هالدنيا.
7: يا رجل ايش الدعوة؟ مال الشرطة جاي ماخذك امبارح؟
6: مش انا كنت اشغل في البرج؟
7: طيب
6: في واحد من اصحاب الشقق كان مداين واحد مصاري وانا كنت شاهد، ولما راح طلبهم لهو هداك الراجل بقول له لا بعرفك ولا بتعرفني، علشان هيك اخذوني عشان الموضوع هذا.
7: يا سيدي المنيح اللي جت على بر السلام. يلا زبط لي حالك، اطلع معي على السدة فوق وتعلم ايش بسوي.
6: ماشي يا كبير.
8: يلا يا ابو هاني يا بركة، هاي بنت اختي خطبت، مش كان لو خطبناها وصارت كنتنا احسن من الغريبة؟
9: ولك انت والله عبارة عن كتلة غباء انت، الولد لا بده بنت اختك ولا بده بنت اخوي.
8: لا الولد بده، بس انت اللي لعبت في راسه.
9: على فكرة في حد غيري كان يقولك يا غبية؟
8: والله اذكى منك بمليون مرة.
9: طب بدي اسألك سؤال، واحد اشترى 2 كيلو خيار عبارة عن 7 جزرات، اكل قرنين فلفل وخلى قرنين موز، اكم حبة عدس في كيس الفاصوليا؟
8: اكم حبة عدس؟ هو انا بدي اعد العدس؟ بتفكر العدس زي حبة البرتقال بدي اعد فيه؟
9: لسه بدك نجيب بنت اختك. اه
8: انت يا زلمة الك ساعة بتنكش راس علي، ما شاء الله عليك وعلى عائلتك كلهم دكاترة ومهندسين.
9: بدناش نسكر هالملف يا نوال، بكفي خلص.
8: هلقيت انبسطت انت؟ هلقيتك تلعب في راس الولد عشان تجوزوا بنت اخوك؟
9: انا قررت يا نوال بدناش نجيب واحدة من القرايب.
8: اه بتضحك علي.
9: بديش اضحك عليك يا نوال، انا والله نفسي في بنت اخوي، بس بديش اجيبها عشان ما نقعدش كل يوم والتاني ونحن نتقاتل. انا هيني طالقك، شوفينا واحدة محترمة وبنت ناس، لا تكون من عيلتنا ولا من عيلتكم.
8: ايوه هيك من زمان كان المفروض تحكي زي هيك.
9: ايه فتحت تمك زي باب المدرسة، هلقيت كيفتي انبسطتي.
10: شو الخطة الجديدة ميخائيل؟
11: الخطة الجديدة عزرا انه احنا لازم نقلع الشوك بايدينا.
10: قصدك نفوت جوا غزة؟
11: صحيح، لازم احنا نفوت جوا غزة ونزرع الاجهزة بايدينا علشان نقدر نصل للملف السري.
10: وقت الساعة السفر؟
11: بكرة الساعة 6 راح نكون جاهزين.
2: في حركة غريبة للطائرات، الوضع ببشرش بخير.
9: ابو علي
2: دير بالك تتحركش من المنطقة اللي انت فيها، اي حركة غريبة على طول تعطينا اشارة.
12: تقلقش يا سياف، هي نضور معي واول باول بعطيك وبكشف.
2: الله يفتح عليك.
12: في سيارة فلوكس يا سياف جاي علينا من المنطقة الشرقية.
2: ايش اوصافها؟
12: لونها زرقاء ويبدو انها مأهول فيها ناس.
2: ماشي ماشي.
13: من سيف واحد الى سيف اثنين على السمع. سيف اثنين معك على السمع، ارسل اجب. هناك سيارة فلوكس زرقاء اللون تتجه من الشرق الى الغرب، الرجاء اخذ الحيطة والحذر وعمل اللازم. جيد جيد استلمت.
11: شباب زبطوا الخطات تبعكم، زبطوهن منيخ، والجلابية نزلوها نزلوها، ما بديش بالمغى السلاح يبين ولا كلمة عبري، كله يحكي عربي.
10: ماشي ماشي تمام تمام كابتن.
11: احنا لقيت يا شباب متجهين، حيلاقينا اول حاجز قدامنا، بديش توتر بالمغى، خليكوا طبيعيين، انا اللي بحكي.
10: ماشي ماشي كابتن.
14: وقف عندك، وقف
11: وقف السيارة، وقف السيارة.
14: العافية يا شباب.
11: الله يعافيك حبيبي.
14: وين الشباب؟ عوين متجهين؟
11: اه والله رايحين على البلد عشان عندنا فرح زي ما تقول.
14: اه طب ممكن هوياتكو؟
11: طبعا كل احترام، فضل هياويتي.
14: احمد عبد القادر علي سعد.
11: صحيح.
14: هويتك انت التاني.
10: فضل.
14: عبد الكريم خليل صلاح.
10: صحيح.
14: ماشي ماشي ماشي.
15: ايه حسام انت لاحظت حاجة في السيارة؟
14: زي ايش يعني؟
15: الراجل التاني اللي قاعد في الكرسي الوسطاني الجلابية تبعته منفوخة.
14: قصدك يعني ممكن يكون معاهم سلاح الشي؟
15: والله احتمال.
16: حسام اسمعني كويس، هدول وضعهم بخوف، والراجل اللي لابس جلابية وفي على جنبه اشي، هذا بدل على انهم كلهم مسلحين، هدول ناس مش طبيعيين.
14: طب ماشي ماشي ماشي. من سيف اثنين الى سيف واحد على السمع.
17: على السمع ارسل.
14: محتاجين الخمس دقايق في المكان المتعارف عليه.
17: في الطريق اليك.
11: ايه استاذ ما ظلش معنا وقت، معلش عشان احنا تأخرنا.
14: لو سمحت 10 دقايق ونمشيكو.
16: خليك مكانك وتتحركش.
2: ايش الدعوة يا حسام؟
14: لاحظنا ان الموجودين في السيارة احتمال يكونوا مسلحين، لانه في واحد منهم لابس جلابية وعجنبه منفوخ، وغير هيك اشكالهم مش طبيعية.
2: طيب ماشي ماشي، خلي الشباب يحوطوا الباص وياخدوا وضع الاستعداد.
14: شباب استعداد.
2: لو سمحتوا معلش يعني بدنا نغلبكم، انزلوا شوية.
11: طيب يا اخي احنا فيش عندنا وقت يعني، الله يخليك تأخرنا.
2: معلش اتفضلوا 5 دقايق انزلوا.
11: طيب ليش؟
2: معلش احنا بنقوم بعملنا، لازم نفتش الباص ونفتشكو. اه
11: طيب ماشي ماشي، بس ايش المطلوب منا هلقيت؟ احنا
2: من غير كتر كلام انزلوا. ابو العبد افتح الشنطة.
11: انا مش عارف انتوا ليش عاملين قصة يا اخوان هيك يعني كبيرة.
3: لو سمحت. خلاص افتح الشنطة.
18: وحد يا شباب. الله اكبر.
11: شباب انت خاب من المكان. انت خاب اطلع في بس. انت واجب جيمش اتجاه. اتجاه. ابعتونا الطيران اللي انكشفنا. احنا في ورطة الان. احنا في ورطة. ابعتونا الطيران بسرعة. اطلقنا يا شباب بسرعة. اطلقنا. شغل الفلوكس اتجاه السيرك يمشي. خليك عدل.
15: بسمة بسمة.
19: ايوه يا عبد الله. ايش فيه؟
15: تعال سكر الباب ورايا.
19: وين بدك تطلع؟ صوت طخ وصوت طيارات.
15: اجتنا رسالة لازم اطلع. في اشتباك.
19: طب حكولك ليش الاشتباك هاد؟
15: ايوه بعدين معاكي. انا بدي اقعد اشرح لك. هات السويطرة بسرعة.
19: خد.
15: يلا سكر الباب. ماشي.
19: طيب دير بالك على حالك وبتطمني.
15: ولا يهمك.
18: سيف ابو بدر اتصاوب. ابو بدر اتصاوب بالسيارة شردة.
16: يا حسام خلي واحد يسعف وخلينا احنا نطارد السيارة بسرعة بسرعة.
18: من سيف واحد الى سيف ثلاثة عند اسمع اليابس الاشر.
20: جاي نسمعك بوضوح. تبطل.
13: سيارة فلوكس زرقاء اللون تتجه باتجاه الشام محملة بقوات خاصة اسرائيلية. وانطلقت النار على احد عناصر المقاومة. التعاون معها بحزم وقوة.
11: اسرع اسرع اسرع يلا وصلنا تسلك. اسرع.
21: هاي الطيران وصل. وطخ عليهم.
11: انا عمامت عليهم يغطوا علينا عشان ننزل من الباص. انا عمامت عليهم. يلا.
21: في عنا اثنين مصابين هنا اصابة خطيرة.
11: مش مشكلة. لقيت الطيران بغطى عليهم بياخدهم على المستشفى. يلا امشي.
3: ولك ايش النكبة هذه؟ مجزرة ولا حرب ولا ايش القصة؟
22: محدش عارف يابا. اطلاق نار وقصف وصواريخ. الله يستر.
3: اكيد تبعونا خبطوا صاروخ وردوا علينا بمئة صاروخ.
22: ما انضربش صواريخ من عنا يابا. ما انضربش. فيش حد عارف ايش القصة.
3: استر يلا بتستر. ايوحنا نقصنا.
21: فاكر يا كابتن ميخائيل لما قلت لي الملف الصغي راح ينفتح وينحط على الطاولة؟
11: صحيح انا حكيت لك هيك بس يبدو انه انا ما كنتش فاهم اللعبة صح. احنا يا عزرة في العملية هادي اخسرنا حاجات كتير كتير. كنت افكر قبل انه احنا خسرتنا الاربع جنود الموجودين في غزة. لكن العملية هادي اثبتت انه خسرتنا فيها اكتر من اربع جنود. الملف السري رح يضل ملف سري. عارف ليش؟
21: ليش؟
11: لانه يا عزرة المقاومة بدها هيك. وحيضل الملف السري بايد المقاومة وهي اللي رح تقرر.
2: يلا ألف الحمد لله على السلامة يا أبو بدر. إصابتك متوسطة وإن شاء الله شده بتعدي يعني.
16: والله إلك عمر يا أبو بدر. لسه إلك عمر. مين كان يتوقع إنه أبو بدر اللي كان يجمع معلومات إنه يطلع مقاوم وفدائي؟ تقلقش أبو بدر تقلقش. بإذن الله ربنا راح يشفيك لأن إصابتك متوسطة.
6: الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. بس كان نفسي إحنا أصرنا واحد ولا اثنين.
3: الكنز اللي إحنا أخذناه وراهم لا يقدر بثمن. الأجهزة والسيارة والمعدات وأجهزة الاتصال.
2: هذا درس إلهم إنه المقاومة ما بتنام واللي بفكر إنه يدخل غزة صعب يطلع منها.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس يرجعها قنا
2: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن ذات الحسب والنسب. كان أبوها ملكا وورثت الملك بولاية منه. لم تكن ملكة عادية حكمت في زمن من الأزمان، ومر ذكرها مرور الكرام شأن الكثير من الملوك، والدليل أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم، فهي صاحبة الصرح من القوارير وذات القصة المشهورة مع النبي سليمان ابن داود عليهما السلام. أكيد دلوقتي عرفتم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مين. بدعو الله أن الحلقة تعجبكم، وبدعو الله أن يبارك في الغالية أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
4: جزاك الله خير حبيبتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحقيقة شخصية النهاردة تدعو للإعجاب. أولا هي اسمها بلقيس بنت الهدهاد ابن شرحبيل من بني يعفر، والتاريخ لم يقدم لنا الكثير عن حياتها ولا تاريخ ميلادها الحقيقي ولا شيء من هذا القبيل، لكن كل اللي نعرفه أنها ملكة حميرية يمنية. إنما لما قرأت لقيت أن أثيوبيا أو بلاد الحبشة يدعون أنها من عندهم، أيضا يقولون أنها ملكة أثيوبية، والرومان واليونان يطلقون عليها اسم نيكولا، ويطلقون في الحبشة على سبأ، مملكة سبأ، إنها مملكة عربية. وكلمة سبأ الحقيقة برضو كتب عنها كثير قوي، هل هي شخص، هل هي دولة، هل هي قبيلة، هل هي حضارة. فسبأ ترجع لرجل، وهذا الرجل سمي سبأ لأنه أول من سبي في هذا المكان. سبأ كانت مملكة عظيمة جدا، وربنا أكرمها بكل صنوف الخير، لدرجة أن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، فهم بنوا حائط لكي يعني يغلقوا السد، فوصلت المية لأعلى الجبال، فما شاء الله زادت الزروع والثمار بكل ما تشتهي النفس كان موجود في اليمن.
3: مملكة اللي هي ايه أمي؟
4: على فكرة أنا زرت اليمن
3: ما شاء الله،
4: بلاد في منتهى الجمال.
3: سبأ هي اليمن الآن؟
4: ما سبأ هي اليمن، فهي يعني هي بلد، ولكن يعني تنسب لرجل كان أصلها هذا الرجل. نعم. الشاهد يقول لك من كتر الخير كان النساء لما يشيلوا كده على رأسهم الوعاء عشان يملوا ولا كده يتملي الثمر من غير ما يقولوا، أطيب الثمر تقع في هذا الإناء. هي فعلا بلاد جميلة وجوها جميل قوي، وشفت المكان اللي فيه قبر بلقيس. نرجع تاني لبلقيس، هنلاقيها بنت ملك، وكانت شخصية من يومها، ويبدو أن والدها لم يكن له ذكور فمنحها الملك. والحقيقة هي تستحق هذا، ولكن كما هو معلوم أن الرجال استكثروا هذا الأمر على السيدة ولأن ده هو السائد.
3: نعم.
4: ويعني وهل يعني الكلام بقى اللي كان بيدور يعني ما فيش فينا بقى رجالة يعرفوا يمسكوا البلد؟ الشاهد هي تولت الحكم ووقفت وقفة صامدة، ولكن تطاول علية القوم والتندر بهذه الأقوال حرض الممالك الأخرى عليها. فقدم رجل يدعى عمرو بن أبرهة وأغار على البلد، وطبعا عمل كل ما يتخيله أحد. هو اسمه ذي الأزعار، مشهور بذي الأزعار، وكان ما كانش من غير الملكة غير أنها هربت، لبست ثياب عربي وهربت من المكان. هذا الملك عاش في الأرض فسادا وضيع كل المعالم الراقية والعظيمة والحضارات وكذا. خافت على بلدها قوي، ففي قصتين. قصة أنها لبست وتخفت وجات له ودعت أنها تريد أن تسامره وسقته خمرا ثم ذبحته. قصة تانية أنها دعته لبيتها وأنها عايزة تتزوجه ووافق وسقطوا الخمر برضو ثم ذبحته. وفي الحالتين قدرت تقضي على هذا الرجل وترجع الملك تاني، وساعتها علية القوم قالوا بقى ايه، لا ده نحن عيب علينا بقى، هي نجحت. ازدهرت البلد في عهدها ايما ازدهار، واستقرت ايما استقرار، وكانت فعلا بنت حضارة وبنت مدنية وأوجدت مدنية، حكمت الناس بالعدل، وكانت يعني عندها قدرة على المشورة، ولم تكن تفعل شيء إلا بالمشاورة وتشاور علية القوم. فكان لها احترام كبير واعتبار كبير، وعاشت بلادها في رخاء وأمن وسلام، وكانت من أغنى دول في هذا الوقت.
3: نعم.
4: حتى كان عندهم العمل الكبير اللي عملته وخلت الناس كلها تحبها، سد مأرب. سد مأرب ده كان الزمن يعني جاه عليه زي ما بيقولوا، كان عليه الزمن وشرب وفات عليه كتير، فهي صلحته وصح وأعدته مرة أخرى. وزي ما قلت لك بقى بدأت الحياة تبقى في غاية النماء والازدهار. وإن كان من كتر السعادة، ما هو البني آدم ده غريب ما يملاش عين ولا التراب يا بنتي، دعوا لأن الدنيا خضرة كلها والدنيا أمان والدنيا حضارة. قالوا لا ده احنا عايزين نبقى في مكان نسافر نحس بوحشة الطريق. دعوا لا احنا عايزين كده نحس بالخشونة، زي بالضبط بني إسرائيل ما لما كانوا بيأكلوا المن والسلو قالوا لا ده احنا عايزين فول وعدس وبصل.
3: أيوة.
4: بني آدم ما فيش فايدة فيه. الشاهد هذه هي بلقيس التي حققت ما لم تحققه امرأة،
3: قوة ومنصب
4: كل شيء.
3: نعم.
4: قصتها بقى مع سليمان. سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه أولا ملك لم يتأتى لأحد من قبله، وورث النبوة عن والده داود وسليمان ابن داود. وبقى بص تلاقي سليمان منحه الحق سبحانه وتعالى ما لم يأخذه إنسان، يعني كان بيسخر الجن وينزلهم في قرار البحر عشان يطلعوا اللؤلؤ والمش عارف يعملوا ويبنوا ايه وودوا ايه. سخر له الريح، علموا لغة الطير، علموا لغة النملة، كلم النمل فاكرا ادخلوا في مساكنكم الى اخر، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. يعني هتلاقي سليمان فعلا كان لديه ما لم يعرف.
3: كانت فين مملكته وقتها يا أمي؟
4: هي فلسطين.
3: نعم.
4: وكان عهد بسيط. الشاهد يقال حتى معلش بالنسبة اللي سبق إن كانوا 10، 6 منهم سكنوا اليمن و4 سكنوا الشام من اللي هم كانوا أساس سبق. اللهم صلي على حضرة النبي. القرآن الكريم يبتدي يحكي لنا القصة الجميلة أوي، قصة الهدهد. وهدهد اللي كان سبب في إيمان أمة وفي إسلام أمة. والهدهد لم يكن طائر كالذي نعرفه، وإنما طائر له شخصية وله قدر من الفهم. محدش يقول إزاي ومش فاهم إيه، ما تتكلمنيش يا ابني باللي أنت عارفه، انت كده كل شيء عندك محدد وقليل وبسيط. انت جزء من العقل الالهي المفكر. انت لا ترى الا بالعين المحجوبة عن الحقيقة وهكذا. فالسمع فيعني من فضل ياريت نؤمن ان طلاقة قدرة الله تسع كل شيء. نشوف بقى الهدهد عمل ايه. اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. نرجع للقرآن الكريم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. المهم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف الثقة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. صدق الله العظيم.
3: صدق الله.
4: شوفي الطائر بيكلم سيدنا سليمان ازاي. انا يا بسيط اللي بدور علي احطه بما لم تحط به. انا عرفت حاجة انت مش عرفتها، انت مش عارفها، ما كنتش تعرف حاجة عن ملك بلقيس. انا جبته. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وجدت كذا، يعني قوة وفي نفس الوقت وإدراك لما يقول ودفاع عن نفسه. فتفتكر رد سليمان عليه السلام يقول له إيه؟ ما خدش كلامه كأنه إيه قضية مسلمة ولازم يتصرف على هذا بهذه الطريق. ما خدش كلامه على إنه وشاية، وإنما قال له إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
3: صدق الله العظيم.
4: ده برضو يدل على حكمة سليمان، ويدل على يعني سعة عقله، انه ما اداش لحد فرصة انه يغتاب حد او يحكي حكاية من غير ما يتأكد ومن غير ما يتيقن ومن غير ما يعرف الحقيقة.
3: ده درس لينا مهم.
4: ودي مصيبة المصايب النهاردة يا بنتي. النهاردة كل واحد مفتح ودانه عشان يسمع اي كلام، ممكن الكلام ده خطأ
3: وينشره.
4: وممكن يصيب ناس. لا، ونهيك عن الشائعات، ونهيك عن الوسوسة، ونهيك عن الغيبة والنميمة اللي الناس كلها النهاردة للأسف وقع فيها.
3: ربنا يسترها علينا يا أمي.
4: أمين.
3: ومن خير نساء الأرض الملكة بلقيس، الملكة القوية العادلة، وما زلنا بنكمل قصتها مع النبي سليمان. تفضل يا أمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي لما قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الاختبار بقى هيشتغل. اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت السيدة الحكيمة بقى يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرت هي الأول، قالت لهم قولوا لي أعمل إيه.
3: مشاورة
4: لكن
3: هنا.
4: الخطاب كلمات بليغة، كلمات قوية وبليغة وموجزة. واللي عنده فطنة وكياسة يقول أن هذا الرجل لا يتكلم من فراغ، فهو مش مجرد ملك، ده كمان نبي.
3: نعم.
4: واللي عنده غرور وعزة وإحساس بالدنيا فقط يقول لا، ده بيتحدانا، لا ما ينفعش الكلام ده، لابد أن يكون لنا موقف آخر. وهو ده اللي قاله علية القوم الذين جمعتهم لتستشيرهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ردهم بقى يعني هي ست حكيمة إنها مش عايزة تاخد قرار إلا ما تستشير، لأن الأمر شورى، وخاصة فيما يتعلق بالحكم وبكذا.
3: أم
4: ردوا عليها قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين؟ أنت طلبتي رأيهم، قال لك نحن أولو قوة، إحنا ناس أقوية مش أي كلام، وأولو بأس شديد، يعني نقدر نواجهه ونحاربه، والأمر إليك لأن أنت أقوى، يعني أكثر حنكة وأكثر، فانظري ماذا تأمرين. صدق الله العظيم. الست الملهمة فكرت، بصت لبلدها واللي حققته من رفاهية وازدهار، مباني وعمارات، مش بلاش ما كانش في أيامها عمارات، مباني وقصور وأشجار ونخيل وكذا، الله كل ده حضيعه في لحظة تعسف،
3: لحظة كبر.
4: نحن أولو قوة وأولو بأس. فكرت تاني إن هي لو هي ما تعرفش عنه حاجة خالص، وما تعرفش شو إيه القضية، وهو بيتكلم منين، ما يمكن قوي قوي، ما يمكن ضعيف قوي، ما يمكن ما عندوش هذه، يعني ما عندوش زيها، ويمكن عنده أكتر منها، كل هذه الأمور دارت في راسها. لكن فكرت أهم حاجة ما تضيعش بلدها. أما الست فكرت بهذا الأسلوب، مع أن ملوك كتير قوي وقيادات كبيرة قوي بتاخدها العزة بالاسم وتضيع بلادها في ثانية،
3: والعند يا أمي،
4: والعند، وبعدين قرار واحد واللي بيشربوا ملايين بيضيعوا. نعم. وحضارة بتضيع وبلاد بتتأخر. لكن عشان كده اللي يسوس الناس لابد أن يكون لديه الحكمة والقيادة السليمة. ففكرت في إيه؟ فكرت في حاجة مهمة، لو كان طبعا في فلوسها طب ما تبعت له هدية. وبالفعل جهزت مجموعة من قومها عشان يروحوا يودوا الهدية، وفي نفس الوقت يعرفوا البلد دي عبارة عن إيه، شكلها إيه. فتم هذا. سليمان عليه السلام كان أكثر حكمة وأكثر إدراكا، عرف إنها هتصرف كده، فجهز كل جنوده مدججين بالسلاح. ده مش بس الجنود والسلاح، ده جهز بقى كل من يستخدمهم في ملكه من حيوانات مفترسة وصقور وكذا، حتى هناك مخلوقات اللي هي من الجن كانت لها أوصاف غريبة ما عرفوش يوصفوها. فنظروا رسل بلقيس إلى هذا المشهد وقدموا الهدية على استحياء، وأدركوا أنه رافضها لأن اللي عنده أكتر بكتير من ملك بلقيس. فراح باصص لهم كده وقال لهم بل أنتم بهديتكم تفرحون، خدوها معاكم. ورجعوا وقالوا بقى ما فيش بده، ده احنا شفنا وشفنا وشفنا، ملهاش حل غير انك انت اللي تروحي بنفسك، لان احنا ما درناش نعمل حاجة، واللي شفناه لو هو جه حيضيع علينا الدنيا دي كلها، وحيضيع الحضارة والازدهار والمدنية اللي عايشة فيها اليوم. جهزت جندها وعرف هو انها هتيجي، ففكر ازاي يقهرها لكي تدخل الايمان وتسلم. ففكر كويس قوي، قال لك اعمل لها حاجه ما شافتهاش قبل كده، وبدا يعد لها قصر الارضيه بتاعته زجاج لامع ممرد من قوارير، بحيث ان تشوفي السمك والمرجان ده والحاجات دي كل الشعب المرجانيه تشوفيها من تحت.
3: الله.
4: وعلى فكره في حاجات زي دلوقتي بيعملوها.
3: نعم.
4: الازاز صافي ونقي ولامع وناعم لدرجه غير عاديه، وتحتيه بقى الاسماك والمرجان وكذا. بس وبعدين بقى فكر كمان ايه اللي يخليها تذهل، تبقى في هي بقى شايفة نفسها، إيه اللي يخليها يعني تحس إنها فعلا لابد أن تخضع لما يقول. قال صرحها اللي كانت دايما بتعتز بيه، العرش اللي كانت المرصع بالجواهر وبالياقوت وبالمرجان وحاجة ما لهاش حل في جماله. فبقى فكر طب ما أنا لو جبت لها العرش هنا ده كفاية عليا، يعني كفاية أنه هو إيه يبهرها إزاي جال حد هنا. فسأل فواحد بقى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وعفريت من الجن كان عايز يعمل كده، لكن اللي عنده علم من الكتاب لا أنا عايز أتكلم عنه النهاردة. قيل أنه الرجل رجل صالح يدرك سر الاسم الأعظم اللي كل من يدعو به يستجاب له الدعاء. فهذا هو عشان كده العلم لما ربنا سبحانه وتعالى يمنح العلم اللدني للبشر يصبح لديه القدرة الفائقة على فعل أي شيء طبعا. لأنه خد من العليم خدش من حتة تانية وبالفعل جابوا عرشها وغير فيه شوية. فهي دخلت افتكرت أنها هتمشي على مية فاستغربت إيه الحكاية، فراحت رفعت أبها عشان تصورت وحسبته
3: حيب الله
4: فأم قال لها لا ده إنه ممرض، ده صرح ممرض من قوارير، ده الأرض دي عبارة عن إزاز. وبعدين بقى لها إيه هكذا عرشك هكذا ده عرشك، فعايزة برضو تفضل حكيبة وقلت له كأنه هو، يعني مش عايزة تقول له
3: كأنه هو
4: مش عايزة تقول. بس المهم لما شهدت هذه المشاهد ورأت في سليمان عليه السلام أنه مش مجرد ملك، لأنه سليمان على فكرة ابتلي ابتلاءات شديدة. قيل أنه كان بيحب الخيل وكان عنده أكثر من 25,000 فرس من أجود الفرسان والأفراس مش الفرسان. وبعدين فكان بيستعرض هذه الأفراس وكان سعيد بها قوي وفرحان بها قوي. نسي ذكره نسي الذكر اللي كان بيذكره، فكان لابد أن يعاقب. فقيل تعاقب عقابين، وأنا أعتقد أن واحد فيهم أصح، أنه طاف على نسائه ولكنه لم يأتيه إلا ولد شائه. وهذه الرواية أستبعدها عن النبي. الرواية الثانية أنه مرض مرضا شديدا حتى أنه كان يجلس كأنه ميت بلا حراك بلا شيء وفترة طويلة إلى أن عافاه الله وزحنه هذا الابتلاء.
3: هل بلقيس تزوجت بسيدنا سليمان؟
4: نعم تزوجت منه وأنجبت
3: وتوفت عندما توفت.
4: وقيل أنها توفيت بعد وفاة ابنها من سليمان، وهي رجعت مملكتها وفضلت فيها زي ما هي، ولكنها أسلمت لله. الشيء الجميل في بلقيس في بلوك كتير بيعتزوا بيغتروا بأنفسهم لدرجة أنهم لا يمكن يسلموا يعني يسلموا قيادهم لحد، وخاصة القيادة العقدي. لكن هي فعلا شعرت أنهم كانوا على خطأ وأنهم كيف يعبدون من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، فآمنت وأسلمت. وكانت قصة بلقيس الحقيقة بتدي المرأة اعتزاز بشخصيتها، المرأة المهانة اللي كانت مهانة ومستضعفة ولم تذكر في أي تذكر في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تذكر بهذا الذكر العظيم. تذكر وهي قائدة، تذكر وهي معلمة، تذكر وهي يعني تشاور وتبني حضارة وتبني أمة. هي دي الست الحقيقية، هي دي المرأة، عشان أي حد تاني يتكلم عنها نقول له بس قال القرآن الكلمة الفاصلة.
3: شكرا لك يا أمي على الكلام الرائع النهاردة. النهاردة كنا بنتكلم عن بلقيس، بتمنى أنها تكون عجبتكم القصة، ونلقاكم غدا إن شاء الله وفي أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيم.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. يسأل أحد الناس، يسأل ما الفرق بين عمل صالح يقوم به مسلم وعمل صالح يقوم به كافر؟ هذا عمل صالح وهذا عمل صالح، فما هو الفرق بينهما؟ هل يستوي عمل المؤمن وعمل الكافر؟ والجواب على ذلك هو هي النية. الجواب أن النية هي التي تفرق. فإن كان المسلم يعمل صالحا للدنيا فهو مثل الكافر الذي يعمل الصالح للدنيا. هناك مسلم يعمل للدنيا وهناك كافر يعمل للدنيا، فمن تساوت فيهم النية فعملهما واحد، ليس لهم إلا الدنيا عند الله تعالى. هناك رجل أسس مسجدا ورجل آخر بنى مسجدا. بالقرآن الكريم قصة مسجد الضرار، مسجد قباء، كلاهما مسجد. المنافقون بنوا مسجدا والمسلمون بنوا مسجدا، فهل نية واحدة؟ مسجد الضرار كان مرصدا ومركزا للتجسس على المسلمين، بنوه بصورة مسجد وهو مركز للتجسس. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصاد رصد يعني تجسس، ولا يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى. فالله نهى رسوله الكريم أن يصلي في مسجد الضرار، وأمره أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى. قال له لا تقوم فيه أبدا، لا تقوم في مسجد الضرار ولا تصلي. المنافقون أرسلوا في طلب رسول الله تعالى صلي في المسجد، يريدون أن يعطوه صفة رسمية يعني صفة إسلامية. فالله تعالى قال لا تقوم فيه أبدا، هذا لا تصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا مسجد فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. إذن هذا مسجد وهذا مسجد. هذا مسجد بني لمحاربة الله ورسوله، وهذا مسجد بني لنصرة دين الله والعبادة وعبادة الله. إذن هذا عمل صالح بحسب الظاهر، حسب عمل ظاهر. ومسلم يبني مسجدا رياء، لا من أجل الإضرار ولكن من أجل الشهرة، كذلك لا يقبل الله تعالى عمله. مسجد يبنى للإضرار يعاقب صاحبه، مسجد يبنى للرياء يعاقب صاحبه، مسجد يبنى لله يثاب صاحبه. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. مفحص قطاط يعني أدعش العصفور، قطاط هي طائر يعشعش في الأرض مثل القبر بس أكبر من القبر. إذن عندما يسألك إنسان هذا إنسان عظيم يعمل صالحا وهو كافر ماذا تقولون فيه؟ نقول يأخذ أجره من في الدنيا، يأخذ أجره في الدنيا لأنه يعمل للدنيا فيوفى أجره في الدنيا. إن كان عمله صالحا وهو لا يبتغي به وجه الله أو لأنه كافر ليست عنده نية التقرب إلى الله يأخذ أجره في الدنيا. فإن كان العمل مباحا عمله مباحا كمن اشتغل واكتسب رزقه هذا رزقه هو أجره. فمن سعى على عياله يبتغي لذلك الأمر الإلهي وتوجيه النبوي إن من الأعمال إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال، خرج يسعى على عياله ليكفر الخطايا، هذا الإنسان قصد وجه الله في كسب رزقه فهو يؤجر مرتين، يؤجر بأجر الدنيا ويؤجر بأجر الآخرة. إن يأخذ أجره من الناس لأنه اشتغل عند الناس أو باع واشترى، ويأخذ أجره من الله تعالى لأنه أخلص في كسبه لله سبحانه وتعالى. حتى المرأة التي تعد الطعام لزوجها إن كانت تنوي إرضاء زوجها فزوجها سيذكرها بكلمة طيبة وهذا أجرها. أما إن أعدت الطعام لزوجها ولأولادها تبتغي بذلك التقرب إلى الله رضي عنها ربها ورضي عنها زوجها وأولادها، هذا عمل صغير يظنه الناس ولكن الله تعالى يحسب الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا يلخصه حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام فقد هاجر، هاجر معه أناس يبتغون نصرة الله ونصرة رسول الله، يبتغون التقرب، يعني تركوا مكة وبيوتهم وتجارتهم يبتغون

إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أنت لك من الدنيا ما نويت، ما نويت. النية، النية هي التي تفرق بين عمل المقبول والعمل المرفوض عند الله تعالى. هناك أعمال ترفض لذاتها لأنها أعمال سيئة. العمل السيء لو نويت به التقرب إلى الله لا يجب، لا يرضي. يعني واحد نوى أن يسرق ونيته أنه يريد أن يطعم عياله، النية طيبة، ولكن السرقة عمل غير مشروع فلا يؤجر بل يؤذر، يعني يوزر، يعني يصيبه الوزر من الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يكسب الحرام أو يفعل الحرام وهو يبتغي مرضاة الله، لأن الله تعالى لا يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي، إنما يتقرب إلى الله بالطاعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن يجب على المسلم أن يتنبه، إذا أراد المسلم أن يربح الدنيا والآخرة فعليه أن ينوي التقرب إلى الله بالعمل الصالح، وأن يتجنب العمل السيء، لأن الله لا يرضى، طيب لا يرضى، لا يقبل إلا الطيب، والعمل الصالح عمل طيب، والعمل والمعصية عمل خبيث. فالمسلم عليه أن يفقه هذه الحقيقة، لأن هذه نقطة الخلاف بيننا وبين أهل الدنيا وبين المؤمنين وبين الكافرين. إذا لم ندرك هذه النقطة يعني نعمل عمل الكفار، كما قلنا الكافر يحب ولده ويطعم ولده، والبهيمة تحب صغيرها وتعطف عليه وتطعمه وترضعه من لبنها، والمسلمة تحب ولدها وترضعه من صدرها. وإن كانت قضية الرضاع قضية الزواج قضية الخدمة إن كانت عملية غريزية بهيمية فنحن نستوي فيها مع الكفار ومع البهائم. إنما الذي يفرق بين إرضاع الطفل من صدر أم مؤمنة أنها تنوي أنها تربي عبدا لله، ترضع عبدا من عبيد الله غدا يكبر ويعبد الله. هذه النية إذا نوتها الأم تصبح إرضاعها لولدها عبادة. أما إن أعطته كما تعطي البهيمة السادية للصغير فليس لها أجر، لأنها تأخذ الأجر بإشباع غريزتها. غريزة الأمومة، غريزة الأمومة يجب أن تشبع، لكن إشباع غريزة الأمومة كإشباع غريزة الجوع. إذا جاع الإنسان ونوى التقرب على يعني التقوي على طاعة الله، عندما يأكل يقول بسم الله نويت التقوي على طاعة الله، يكون له أجر ويشبع بالطعام، يصبح الطعام بركة في جسده، ويصبح الأكل عبادة، بينما أكل البهيمة أو أكل الكافر هو عمل غريزي بهيمي ليس فيه أجر. وهكذا طبق القاعدة على كل عمل، بل على كل ما يدور في صدرك وفي عقلك وفي ممارساتك اليومية. إن فكرت فكر بطاعة الله، كيف أفعل ما يرضي الله، إن أحببت من أحب، هل أحب الله، أحب العمل الصالح، أحب الناس، أحب الكسب الطيب والحلال، أحب النظافة في من أجل لأن الله يحب النظافة. كل هذه الأمور تصبح عبادة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا أمطت الأذى أبعدت ما يؤذي الناس عن الطريق، كالشوك والأحجار والزجاج والنفايات والأوساخ، لا ترمي أوساخا في الطريق ولا في بيتك، ولا تؤذي عباد الله تقربا إلى الله. تفعل كل ذلك تنوي التقرب إلى الله، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فأنت لا ترمي نفاياتك في وسط الشارع، ولا ترمي ولا ترعش، لا يجوز أن

0: أن ترمي شيئا عن الشرفات عن البلاجين تلقي بالأكياس على رؤوس الناس أو في طريق الناس. فالمرأة أو الرجل أو الولد الذي يرمي بالنفايات في الشارع العام هذا يكسب وزرا كبيرا. لا وأحيانا يبصقون من الشرفات فيقع بصاقهم على رؤوس الناس وعلى أجساد المارة. هؤلاء الذين يبصقون في الشارع أو يرمون السجائر في الشارع أو أكياس النفايات في الشارع هؤلاء بعيدون عن طاعة الله يكتسبون وزرا كبيرا وإثما كبيرا. إذا نتذكر دائما أننا نستطيع في كل عمل أن نتقرب إلى الله، في كل كلمة الكلمة الطيبة صدقة، نستطيع أن نتقرب إلى الله تعالى. في كل عمل نعمله في هذه الدنيا يمكن أن يكون عمل الآخرة، والله تعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعني مأجورا، لأن شكر الله هو أجره، الأجر والثواب. فإذا علينا أن نعمل بما أخبر تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتعلموا من كتاب ربنا وربكم، لنتعلم جميعا من كلام الله وكلام رسول الله وسيرة رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم كيف نقوم كل لحظة بعبادة الله. هذا هو الحكم بما أنزل الله، أن تحكم حياتك بالإسلام. بعض الناس يعتقد فقط أن الحكم بما أنزل الله أن نقيم خليفة طبق شرع الله، مقابل قيام الخليفة طبق أنت القرآن أمامك، فأنت خليفة نفسك وأنت الراعي المسؤول عن نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. طبق الإسلام، احكم نفسك بالإسلام، يمكن يسهل عند ذلك أن يبعث الله خليفة لرسول الله يحكمنا بالإسلام. أما أنت لا تحكم نفسك بالإسلام، هل تستطيع أن تحكم أمة بالإسلام؟ هل تستطيع أن تحكم العالم بالإسلام وأنت عاجز عن أن تحكم نفسك وحدها بالإسلام؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحكم نفسه بالكفر، يكون مسلم وبيصلي ويصوم ولكنه لا يمارس في السلوك إلا أعمال الكافرين، يكون لا يحكم بما أنزل الله. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحكمون أنفسهم بما أنزل الله قبل أن يحكموا غيرهم بما أنزل الله. تسألوه تعالى أن يجعل النية خالصة لوجه الكريم في كل عمل صغير أو كبير حتى يصبح الأجر في بضع أحدنا كما يقول عليه الصلاة والسلام، قل وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع أحدكم لزوجته صدقة. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته يكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ لو واحد راح زنى فهل يؤجر أو أنه يعاقب؟ إذن عليكم أن تخلصوا النية في كل أمر من أمور الله، نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الحكمة ومعرفة الصواب والحق، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة أن تعرف كيف تضع الأمور في مواضعها التي أراد الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم مع قول الله تعالى في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه الآية تتضمن لطائف بليغة لا بد لنا أن نتدبرها وأن نستلهم معانيها وأبعادها الإيمانية والحياتية. هذه الآية تخبرنا أن قوم سيدنا لوط الذين ذكر المولى فاحشتهم فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، حين سمعوا وشاهدوا سعي سيدنا لوط عليه السلام لمواجهة المنكر المحرم الذي يرتكبونه وكيف دعاهم إلى الحق والتخلي عن الباطل، كان الرب من جانبهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حطوا لي 500 خط تحت كلمة يتطهرون. رد عجيب غريب. التهمة التي وجهت لسيدنا لوط ومن معه وحورب بسببها هي أنه يتطهر، هي أنهم أناس يتطهرون، قوم يرتكبون الفاحشة، يرتكبون المنكرات. حين أرادوا مواجهة سيدنا لوط لم يجدوا فيه عيبا سوى أنه طاهر. شوفوا الغرابة بالموضوع. وهنا لطيفة لابد أن نقف معها، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا قد يواجه بتهم فقط لأنه على حق، فقط لأنه على صواب. لطيفة تقول لنا: لا تستغربوا حين يعيب أهل الفساد على أهل الحق، أو حين يعير الإنسان بخيره، لأن الناس إذا حادوا عن الدين وجعلوا المنكر معروفا والمعروف منكرا وأقنعوا أنفسهم زورا وبهتانا أن لا مقام للمصلح بينهم نبذوه. كما أنه المجتمع الفاسد إذا ما شاف للمصلحين تهمة غير بصلاحهم عيرهم بأجمل ما فيهم. وبالتالي هذه الآية هي نداء للإنسان المؤمن، تقول له: يا إنسان يا مؤمن، ما تستغرب التهم التي تلقى عليك فقط لأنك مؤمن. إذا كنت أمينا ستجد الخائن يتكلم عنك، إذا كنت خلوقا سيحاربك الفاجر، إذا كنت مصلحا سيتصدى لك كل فاسد ومفسد. هذه سنة الحياة. إذن هذه الآية يا أخوانا تخبرنا بصريح العبارة أن الإنسان المؤمن لا يجب أن يرهق نفسه بالبحث عن أسباب ما يقال عنه، ولكن أنت كإنسان مؤمن فهم الدين كما ينبغي، اجعل شغلك الشاغل أن تقول الحق وأن تعمل به. مش معنات هذا الكلام أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة ما يقول الناس عنه أبدا، ولكن آية تدعونا جميعا لأن نفعل ما هو واجب علينا ولا نبالي بأقوال الناس. ليه؟ أحد الشعراء ماذا يقول؟ والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ولدا وصاحبا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لذلك لما قوم سيدنا لوط قالوا ما قالوه لم يترك الرسالة التي كلف بها بل استمر بها حتى استنفذ ما هو باستطاعته، ثم كان النصر من عند الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الملائكة تقول له، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يا كل إنسان يعمل بالحق وبالمعروف ويتمسك ثم تقول الناس يرفضون هذا الكلام، اعلم أنك تسير على سنة الأنبياء. يا كل إنسان مصلح تستغرب من فساد القوم ومن إصرارهم على التمسك بهذا الفساد، تذكر التهمة التي وجهت إلى سيدنا لوط ومن معه، إنهم أناس يتطهرون. باختصار كما قال السيد فضل الله رحمه الله تعالى، من الطبيعي أن الذين يحملون أصالة الفكر لا بد لهم أن يرجموا بالحجارة التي يعيشون هذا التخلف ويعيشون على الهامش. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا من الصالحين المصلحين العاملين بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم ترحيبا كبيرا يليق بمقامكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نقطف معا في كل حلقة جديدة، نقطف زهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل الجزيل، ونحاول في هذه الكلمات في هذه الزهرات أن نصحح مسارا في فهم خاطئ منتشر لدى كثيرين لهذه الكلمات. هذا الفهم الخاطئ مرده لواحد من اثنين، إما لطغيان العامية طغيانا كبيرا على الفصيحة في استعمالنا اليومي أحيانا، فيذهب السامع بذهنه وبعقله حين سماع الكلمة إلى المعنى العامي ويبتعد عن المعنى الفصيح. وربما كان المرد الثاني أو السبب الثاني نابعا من روح العربية نفسها، فالجذر العربي الواحد والكلمة العربية الواحدة تحمل في طياتها معاني متعددة، وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا في الاستعمال وبعضها الآخر غير مشهور ويكون قابعا ومنزويا وميتا في المعاجم، فيذهب الإنسان بذهنه إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعنى غير المشهور. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الزهرات أو هذه الكلمات جزافا واعتباطا، وإنما لنا ركائز نرتكز عليها. الركيزة الأولى وهي السياق القرآني العظيم، فالكلمة لا روح لها دون السياق. إن لم تخدم السياق خدمة حقيقية منطقية عقلية جليلة فلا روح لها ولا طائل منها. والركيزة الثانية وهي ما أجمع عليه المفسرون القدماء في المقام الأول، لأنهم أهل اللغة، لأنهم لغويون في الدرجة الأولى. والركيزة الثالثة وهي التي لا نستغني عنها مطلقا، وهي المعاجم العربية. فالمعجم هو الأم والبوتقة والوعاء الذي احتوى الكلمات، حمل الكلمات، احتضن الكلمات والجذور العربية منذ الجاهلية تقريبا إلى يومنا هذا، فلا غنى لنا عن المعاجم. أحبتي أهلا وسهلا بكم. الكلمة القرآنية أو الزهرة القرآنية التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة هي قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طبعا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونك ماذا ينفقون الناس قل العفو. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن العفو يعني التسامح. طبعا العفو هنا هو الفضل والزيادة، ما زاد على الأموال، أي أنفقوا مما زاد على أموالكم، ما زاد على قدر الحاجة، وليس المقصود فيها العفو بمعنى التسامح. إخواني، نعود معا يعني إذا سمحتم للسياق القرآني أن تنتبهوا معي، تركزوا معي، تتأملوا معي جيدا في قوله تعالى، طبعا هي في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والماء.

0: ما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق العظيم. إخواني، يقول ابن عاشور في هذه الآية: العفو مصدر الفعل عفا يعفو إذا زاد ونمى، وهو هنا ما زاد على حاجة المرء من المال، أي فضل بعد نفقته ونفقة عياله، ما زاد على الحاجة، وكذلك عند الطبري وكذلك عند سائر المفسرين. وبالنسبة للمعاجم يقول ابن فارس: العين والفاء والحرف المؤتل عفا عفو، هنا أصلها واو، أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء، عفوت عنك أي تركتك، تركتك للمسامحة لأني تركتك، والآخر على طلبه، ثم يرجع إليه فروعا كثيرة لا تتفاوت في المعنى. المهم، طبعا لا أريد أن أخوض في هذه الفروع، المهم أن هذه الفروع كلها تدل على معنى الزيادة. فأنت عندما تعفو عن إنسان تتركه، فهذه زيادة في التسامح، زيادة في الفضل، زيادة في المنة. وفي اللسان أيضا يذكر لها معاني كثيرة تصب في ذات السياق تقريبا، منها اسم من أسماء الله الحسنى اللي هي العفو، العفو لأنه يتجاوز عن الذنوب، لأنه يتجاوز عن الذنوب، والعافية زيادة في الصحة. ويقول حرفيا: عفو المال ما يفضل عن النفقة، أي ما يزيد عن النفقة. وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الكثرة والفضل، فأمروا أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة. أنتم تعلمون أن القرآن نزل على مراحل والزكاة لم تكن مفروضة بعد، فأمروا أن ينفقوا. طبعا الصلاة فرضت بمراحل، تحريم الخمرة بمراحل، هذا معروف جدا لدى الكثيرين، لدى المشايخ يعني المفسرين. القرآن نزل بمراحل، لم يحرم الخمرة دفعة واحدة، أول شيء قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا شيء منطقي عقلاني أن يحرم على مراحل. فقبل أن تفرض الزكاة طلب منهم الله سبحانه وتعالى أن ينفقوا ما زاد عن حاجتهم، فهنا العفو بمعنى الزيادة، العافية زيادة في الصحة، كلها تصب في معنى واحد تقريبا، ولكن المقصود بالآية ما زاد عن الحاجة، وليس العفو بمعنى التسامح والمسامحة. أحبتي، أودعكم، وكل أمل بالله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا واستمتعنا معا في هذه الزهرات التي قطفناها معا وتناولناها في برنامج أزاهير قرآنية. فإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم البصير. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله بصير بالعباد. الله يعطي لكل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه، فمن أطاع ليأخذ جنة الله فإن الله يعطيه الجنة، ومن أطاع الله لأن ذات الله أهل لأن تطاع فإن الله يعطيه من ذاته. فهناك العبد الذي يحب الله لذاته، لأن ذاته تستحق أن تعبد، لأن أسماءه الحسنى بها الغني الكامل لمدركات القيم الفاضلة الناشئة من ظلال عطائها، فهو يعلم مقدار ما يستحق كل عابد لربه، وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء. فمن كان قد عبد الله لنعمه التي أعطاه إياها، فالنعمة المرجوة في الجنة ليأخذها، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت النعمة فإن الله يعطيه مكانا في العليين. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله يراه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تجعل ربك أقل الناظرين إليك، لأن الله ينظر إلى قلوبكم. هل في هذا القلب حقد؟ هل في هذا القلب كبر؟ هل هذا القلب استهزاء بالآخر؟ لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، يراك، سميع بصير. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله البصير، له الأسماء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإذا تجلى بجلباب العظمة والجلال تخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها. يعني لا يحب إلا الله بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه كل الإباء، فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً. يعني سيدنا عبد الله ابن رواحة عين القائد الثالث في معركة مؤتة، أول قائد استشهد أمامه سيدنا زيد بن ثابت، وثاني قائد استشهد أمامه، فجاء دوره وكان شاعرا، قال بيتين يستغرقاني 10 ثواني: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ما جرى في مؤتة، فقال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أراه يطير بجناحين في الجنة. سيدنا جعفر ذو الجناحين. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام 10 ثواني بقدر تردد عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 10 ثواني في بذل أغلى ما تملك، روحك ونفسك، هبط المقام. فكيف حال المسلمين اليوم؟ غارقون في المعاصي والآثام والاختلاط والغيبة والنميمة والكيد لبعضهم. هذا يفسر لكم كيف أن 10,000 صحابي رفرفت راياتهم في أرجاء الأرض وحاربوا أقوى دولتين وقتها تماما كاليوم. كيف لو أن جماعة في دولة نامية متخلفة صحراوية تستطيع أن تهزم القوة الأولى في العالم بأسلحتها الجبارة، النسبة واحدة. قال: وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن البادر كلما قوي طمعه في الغلة أغرق أرضه بالبذار. وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذار. يعني يتجلى تارة باسم الجلال، وتارة باسم الكمال، وتارة باسم الرحمة. بالجلال تهابه، بالكمال تحبه، بالرحمة ترجوه. والله عز وجل يريدك أن تهابه وأن تحبه وأن تخافه وأن ترجوه. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. التعليق: ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. صفات العدل. والله سمعت قصة من قريب لي، يعني من 30 عام، أن إنسانا نقم على هرة فشنقها، فقال له رجل يعرف الله: تب إلى الله واستغفر من ذنبك وادفع صدقة، فازداد سخرية وكبرا. هذا ضابط كان بالجيش العثماني، وانسحبت قوات الجيش العثماني وأصبح من أكبر معاوني كمال أتاتورك، وعينه حاكم إزمير العسكري. وبعد 20 عام أمر كمال أتاتورك بأمر معين في الزي، لم يستجب هذا صديقه الحميم، فشنقه وهو ضابط أمام مركز عمله في إزمير. هذه سمعتها من قريب لي. فلما ذهبت إلى تركيا قرأت كتابا عن كمال أتاتورك، فإذا فيه هذه القصة. وجود هذه القصة في الكتاب أكدت لي هذه الحقيقة. الله عز وجل عدل. والله ينبغي أن يخلع قلبك لو قتلت حشرة ينبغي ألا تقتل، فكيف بهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب؟ كيف بهؤلاء الذين

والله عز وجل منتقم، والله عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد، إذا أعطى أدهش وإذا حاسب أدهش، وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع، انبعثت في النفس قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى ربنا بصفات السمع والبصر والعلم، يعني تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئا في نفسك يعلمه. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته الله، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت في العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله له وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. أرأيتم كل مجموعة الصفات إذا تجلى الله بها على قلب المؤمن انبعثت في قلب المؤمن نشاطات تناسب هذه التجليات. في الجلال خوف، في الكمال محبة، في العدل ضبط، في السمع والبصر حياء، في الأمر والنهي مبادرة إلى الطاعة، في الكفاية قل حسبي الله ونعم الوكيل والحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الصفات تجعل الإنسان مطمئن لا يخاف. أخواننا الكرام، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير، ليس فرقاً أن هذا يصلي وهذا لا يصلي، لا، الفرق أعمق بكثير. إذا خاف الناس جميعاً وسحقوا وأحبطوا هو لا يخاف، لأنه يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله لا يسلمه لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. يعني هذه المعاني أيها الإخوة هي ثمرات الاتصال بالله عز وجل. يعني قضية الصلاة ليست كما يتوهمها الناس أنه سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. ما دمت في اتصال مع الله عز وجل ففي قلبك طمأنينة، وفي قلبك خوف مقدس، وفي قلبك رجاء، وفي قلبك انضباط، وفي قلبك محبة، وفي قلبك هيبة. قال وجماع ذلك كله أنه سبحانه وتعالى يتجلى على عبده بصفات ألوهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة أخرى. الربوبية الإمداد والألوهية التسير، فيوجب له شهود صفات الألوهية والمحبة الخاصة.

0: ويورث هذا له الشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه، والافتقار إليه، والاستعانة به، والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته، وألوهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. دقق. يشهد عزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه. ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه. أخواننا الكرام، هذا الذي ما فكر في أسماء الله الحسنى ولا سار في طريق معرفة الله المعرفة التفصيلية ما عرفه. يعني أحياناً إنسان مقصر يسب الدين، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ أنه نال صفراً في إيمانه. الذي تردد 10 ثواني في تقديم روحه وحياته في سبيل الله هبط مقامه، فكيف الذي يتفنن في إيذاء خلقه؟ كيف الذي يبني غناه على إفقار الناس؟ كيف الذي يتفنن في إيذاء الخلق؟ شهد الله أن الإنسان حينما يكتشف مصيره في تفلته، وفي تجاوزه، وفي أكله المال الحرام، وفي عدوانه على أعراض الناس، والله كما ورد في بعض الأحاديث، حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. كلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد منه خوفا، وكلما ازددت عقلا ينبغي أن تزداد له حبا. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة سواها. وكل الفلاح والنجاح والفوز والتفوق والعقل والذكاء في التقرب منه، وكل الضلال والشقاء والعماية والغباء في عمل شيء يبعدك عنه. هذه الحقائق سوف يكشفها أهل الأرض جميعا عند الموت. كشفنا عنك غطاءك، الشهوة غطاء، فبصرك اليوم حديد. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت حينما تعرف الله وصلت إلى كل شيء، وحينما تغفل عنه فاتك كل شيء. عمر قصير، جميعا سوف نموت. بعد كم من السنين لا ترى واحدا منا فوق الأرض؟ في بباب صغير مقبرة، وفي بالماجري مقبرة، هذا قبر المرحوم فلان. لكن ما الذي يبقى؟ قال: فاعل الخير خير من الخير. الخير مهما كان عظيما محدود. أنشأ 100 مستشفى جيد، أنشأ 100 مدرسة إسلامية جيد، انقضت الحياة الدنيا. هذا الذي تقرب إلى الله بهذا العمل يسعد بعمله إلى أبد الآبدين. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الذي ألقى قنبلة على هيروشيما ومات من جراء هذه القنبلة كما قرأت 300,000 إنسان في عدة ثواني. القصة مضى عليها ما يزيد عن 70 أو 80 عام. هؤلاء لو لم تلقى عليهم هذه القنبلة لماتوا. هالشر الكبير انتهى بعد 100 عام، لو لم يموتوا بهذه القنبلة لماتوا بانتهاء أعمارهم، الشر انتهى. أما هذا الذي أراد أن يقتل 300,000 إنسان في عدة ثواني، هذا يشقى بعمله إلى أبد الآبدين. فالبطولة أيها الإخوة أن يكون لك عمل طيب يمتد بعد موتك، وهذه أعظم الأعمال الصالحة، الأعمال التي تمتد بعد الموت، تستمر بعد الموت. الآن إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني القرآن الكريم لو أن الله سبحانه وتعالى كلف نبيه المعصوم المخلوق الأول الذي لا يخطئ، كلفه أن يفسر القرآن لانتهى القرآن، لأنه في إنسان أعطى كل آية معناها وانتهى الأمر. القرآن كلام الله لا تحد معاني، يعني هناك حكمة بالغة جدا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسره، لأنه معاني متجددة. أحيانا آية تقرأها 1300 عام عادية، يأتي حدث كبير تشعر أن هذه الآية اكتسبت معنى آخر. لذلك سيدنا علي قال في القرآن آيات لما تفسر بعد. إذن أيها الإخوة، يعني ليلة القدر من معانيها أن الله إذا تجلى عليك في هذه الليلة لأهلية معك ولسبب قدمته لله عز وجل، خير لك من 1,000 شهر من أن تعبد الله عبادة جوفاء 83 عاما. ليلة القدر خير من 1,000 شهر. فأسأل الله لي ولكم أن يفتح علينا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مصلحة. في المهابهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربع المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهيمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي صادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران ما أقبحهما، أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب الذي يؤلمها أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشين. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله ولا يقابل المعروف بالجهود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن المشاهد اللي تشوف فيها نور سيدنا محمد وهو بيسطع على قلوب المشركين، فضالة ابن عمير. فضالة ابن عمير ده واحد من المشركين، ناس كتير ما تعرفوش. الراجل ده بيطوف ورا النبي وفي ايده خنجر كده مخبيه في اللبس بتاعه. عايز ايه؟ عايز اقتل النبي عليه الصلاة والسلام. في وسط الانبهار بتاع الفتح ده ودخول الناس في الاسلام وامان النبي للناس اللي غدرت بيه، ما نقتله ويتقلب المشهد ده خالص. فهو ماشي جنب النبي كده ورا النبي، فالنبي بصله قال ماذا تريد يا فضالة؟ قال اذكر الله تعالى. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال استغفر الله يا فضالة. ثم رفع يده النبي عليه الصلاة والسلام وحط ايده على قلب فضالة كده وقال اللهم اهدي فضالة. قال فما رفع يده عن قلبي حتى صار أحب الناس إلي. قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لا رسول الله. ورجع فضالة وكان عنده رفيقة في الجاهلية ولا متخذي أخدان. الخدن هي بيطلق على البنت أو الولد لما يكون في مرافقة، يعني متصاحبين بس زي الأزواج كده يعني. فراجع على بيته، فالبنت بتقول له مش هتيجي عندي البيت ولا إيه؟ قال لها أنا آسف، ده أنا أسلمت. بس قال لها في صورة شعر. قالت هلم إلى الحديث. قلت يأبى عليك الله والإسلام، لو كنت رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لعلمت أن دين الله أصبح ظاهرا والكفر يغشى وجهه الإظلام. ده الكفر ظلم حتى الناس اللي لسه مسلمين النهاردة، شايفين ظلمة الكفر وأنوار النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا النبي يسأل عن عتبة ومعتب. مين دول؟ ولاد أبو لهب. يا نهار أبيض، اللي طلق بنتك ولا طلقوا بناتك يوم ما أول مرة تعلن أنك رسول الله، فأبو لهب قال الولاد طلقوا البنات عشان تشغلوه وتحزنوه على البنات طلقوهم، كرامة للسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وهوانا لهما. بيسأل عليهم فقالوا له ده سابوا البلد وخايفين منك. فدعا لهم ودعا بهم فجم. فلما جم خدهم من ايديهم كده وطاف حوالين الكعبة وقعد يدعي صلى الله عليه وسلم عند باب الملتزم، عند باب الكعبة كده قريب من الحجر الأسود، ويدعي بهم فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففرح النبي وقال لقد سألت الله أن يهبهما لي فوهبهما لي يا رب عشان خاطري بس يسلموا. فربنا اداهم جبرا لخاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس اللي أسلمت يوم الفتح وفرح قوي النبي بيهم عشان صاحبه أبو قحافة، عبد الله بن أبي قحافة. ده مين؟ ده أبو بكر الصديق. ما هو أبو بكر الصديق أبوه اسمه أبو قحافة، يا عجوز شعره بيض جسمه ضعف ولسه مشرك لغاية دلوقتي، ومن ابنه أبو بكر الصديق وأبوه كده. والنبي عارف إن ده هيفرح أبو بكر الصديق. فجاء الشيخ بيد أبو بكر الصديق ماشي جاي من بيته عشان يسلم على النبي عند الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم هل لا أبقيت الشيخ في بيته فذهبنا نحن له؟ ليه بس الوالد يجي لغاية عند لفتات كلها نور؟ فقال يا رسول الله بل هو أحق أن يأتي إليك. وفرح سيدنا النبي وفرح أبو بكر بإسلام أبو قحافة أبو بكر الصديق. أما آخر واحد أختم بيه مع حضراتكم أمية بن خلف صفوان ابنه. أمية بن خلف ده اللي كان بيعذب سيدنا بلال وتقتل في غزوة بدر. صفوان ابن أمية شديد الكراهية للنبي وشديد الشرك، طلع بره مكة هرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ف فالنبي قال له واحد اسمه عمير بلغه ان لو رجع فهو في امان. فعمير قال له طب يا رسول الله مش هيصدقني اديني اماره. فالنبي قام مديله العمامه بتاعته قال له اتفضل عمامتي اهي، دي حاجه شريفه جدا عند الرجل عموما، خد العمامه واديها له وقول له محمد يؤمنك. فراح قال له اتفضل دي عمامه النبي بيقول لك ارجع في الامان. قال له انا مش مصدق. قال له ارجع فوالله ما رايناه الا كريما. فرجع صفوان بن اميه فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له اما انا لك ان تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أمهلني شهرين في هذا يا محمد. قال لك 4 أشهر، خد وقتك خالص في التفكير وفكر وعد في الأمان في بلدك، ما تسيبش بلدك، وصبر النبي وصبر رب العالمين عليك. وبكده بينتهي مشهد من أجل وأهم مشاهد حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو مش آخر مشهد، لسه الحياة زحمة جدا بالأحداث، لكنه مشهد جليل ظهرت فيه أنوار النبي على مكة كلها. قصتين فيهم نور لينا محتاجينهم جدا في عصورنا دي. قصة فضالة لكن عايز يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نبي دعاله فأسلم وقلبه تغير. لما رجع لصاحبته اللي بتقوله هلم إلى الحديث، ما خرجش معاها يتعشوا يحكي لها على النبي، وقال لها احنا مش ينفع نكمل مع بعض، لان العلاقة اللي كانت قبل الاسلام دي اللي كانت في الحرام مش هقدر اكمل فيها. ما سابش نفسه لضعفه، لان الحب حلو والغرائز حلوة كمان. فقال لها انا اسف، يعني من النهاردة انا قربت لربنا ومشيت في نور النبي، فيأبى عليك الله والاسلام. زي ما قصة جميلة. ساعات كتير الواحد لما بيسوف خطوات التوبة بيضعف وشيطانه بيضحك عليه. قصة تانية، قصة ولاد أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام الناس دي أذيته جامد قوي، هم وأبوهم وأمهم حمالة الحطب اللي كانت بتأذي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس ولاد عمه. فاكر لما النبي وصى عليه الصلاة والسلام واحد قال له اعفو عن من ظلمك وصل من قطعك، بس ده بقى مستوى نبوي، يعني كان دايما الناس تسأل طب ما هو اللي قدامي ده ما مش بيسأل عليا. فالنبي بيطبق اللي بيوصي بيه الناس، بيدعي لولاد أبو لهب من زمان يبدو، لأنه لما أسلموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استوهبتهما من ربي فوهبهما إياي. وسبحان الله على الصدر الواسع اللي بيعرف ينسى الألم، لأنك أنت لما بتفضل فاكر الألم وفاكر الإيذاء أنت اللي بتتوجع، كأنك شايل على كتفك وزن وماشي بيه وألم، كأن كل يوم أوجعك بتتجدد. لكن اللي بيعرف يسامح بيعرف يتخفف من جراح الدنيا اللي ممكن تحصل باستمرار، وده شيء طبيعي، البني آدم خطاء فبيخطأ في حق ربنا وبيخطأ في حق البشر. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سامحهم لأنه قوي وكريم، والكريم إذا قدر عفا، وخدهم بأيديهم. يا بختهم اللي مسكوا إيد النبي وعند الكعبة يدعي لهم. الأنوار دي احنا محتاجينها في علاقاتنا قوي، انت استمر لحسن احنا بيحصل بينا قطيعة في علاقات كان فيها الرمق لو فيها حد عفو وطيب زي سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: متى تجوز الغيبة؟ لعل هذا العنوان يثير عند بعضنا غرابة، إذ إن الغيبة عندنا محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. ثم إن الله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الغيبة أكل في لحوم الناس وأخذ من أعراض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف يتكلم الإنسان في عرض أخيه وفي حق أخيه وفي انتقاص أخيه؟ مرة جديدة، الإسلام دين مثالي لكنه دين واقعي. صحيح أنه نهى عن الغيبة، لكنه ذكر أن هناك أسبابا شرعية تباح عندها الغيبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي. ثم عد 6 أسباب تباح عندها الغيبة. هذه الأسباب 6 هي عنوان أو هي مادة حلقة اليوم: متى تجوز الغيبة؟ الحال الأولى والسبب الأول الذي تجوز عنده الغيبة: التظلم. لو أن إنساناً ظلمه إنسان فرفع هذا المظلوم أمره إلى القاضي، وذهب إلى القاضي وقال: يا سيادة القاضي، يا سيد القاضي، فلان الفلاني فعل معي كذا وكذا وكذا من النواقصات. هذا الكلام هو ذكر لأخيك بما يكره، لكن في هذا الموطن المظلوم في تظلمه أمام القاضي جاز له أن يتكلم في حق أخيه. وتذكرون أيها الإخوة أن بعض نساء الصحابة كنا يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، وربما جاء الصحابي واشتكى صحابيا آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع أمره إلى خير القضاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متظلما، وذكر هناك أخاه بما يكره. فذكرك أخاك بما يكره في موطن التظلم يجيز لك هذه الغيبة، وهذا هو السبب الأول الذي يجيز لك الغيبة. أما السبب الثاني فهو الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. أحيانا أنت ترى إنسانا يعصي الله عز وجل معصية، تحاول أنت أن تغير هذا المنكر وهذه المعصية فلا تستطيع، تفكر كيف ستعينه على الخروج من هذه المعصية. تجد بأن فلانا من الناس له عليه سلطان، له عليه يد، له عليه مكانة، يستطيع من خلال مكانته أن يرده عن مظلمته عن معصيته. فأنت تذهب إلى هذا الرجل تقول له: يا أخي، فلان فعل كذا وكذا، تعال أنا وأنت نتساعد إلى إخراجه من هذه المعصية، أو إذا سمحت أنت اذهب وإنهه عن هذا المنكر. فأنت ذكرت هذا الرجل بما يكره عند هذا الإنسان، لكن سبب ذكرك له بما يكره لا على سبيل التنقيص منه، وإنما على سبيل رفع المنكر وتغيير المنكر وإزالة هذه المعصية وهذا المنكر. فالاستعانة على تغيير المنكر سبب يجيز لك الغيبة، طبعا بمقدار الحاجة. السبب الثالث الذي يؤذن لك به بالغيبة: الاستفتاء، بأن يقول الرجل للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ وكيف أدفع مظلمته عنه، مظلمته عني؟
إذن عند المفتي أيضا عندما تستفتيه يجوز لك هذه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. السبب الرابع الذي يجيز لك ذكرك أخاك بما يكره الغيبة تحذير المسلمين من الشر. يعني أحيانا مسلم أنت تراه من الممكن أن يقع في شر، أن يقع في ورطة، فإذا بك أنت تخرجه من هذه الورطة بغيبة إنسان آخر. مثلا إنسان استشير في خاطب، يعني رجل يريد أن يخطب من عائلة، لكن هذا الرجل لا يصلح أن يكون زوجا، لا يصلح أن يكون صهرا، عنده مشكلات كثيرة، عنده معاصي كبيرة، عنده ترتيب في الحياة لا يصلح أن يكون زوجا خيرا، وأنت علمت أنه خطب من هذه العائلة، وجاء أهل هذه العائلة وقالوا لك يا أخي فلان صاحبك هذا، صديقك هذا، أنت تعرفه من 10 سنوات، أخبرنا ما أخباره. فعليك الآن أن تذكره بخيره وشره، بعجره وبجره، بقوته وبضعفه، لكن عليك أن تحذر منه، تقول لكن انتبهوا، هذا فلان مثلا سريع الغضب، هذا فلان مزواج مطلاق، هذا فلان مثلا سمعته الأخلاقية ليست جيدة. إذا من استشير في خاطبين فهذا يذكر محاسن هذا الخاطب أو مساوئه، وذكر المساوئ هي ذكر أخاك بما يكره، لكن هذا الذكر لإخراج مسلم من ورطة. مثلا إنسان رأى إنسانا يشتري سلعة معيبة، فجاء وقال له انتبه يا أخي، هذا الثوب فيه الخلل الفلاني، فيه المشكلة الفلانية، فيه الإساءة الفلانية، وهذا البائع مثلا أسعاره ليست معتدلة. هو ذكر هذا البائع بما يكره، لكنه ذكره لا على سبيل التنقيص، ولكن على سبيل النصح للمسلمين. وهذا سبب رابع يجيز لك الغيبة. أما السبب الخامس الذي يجوز لك عنده الغيبة، إذا كان هذا المغتاب مجاهرا بفسقه، يعني هو أصلا لم يتوارى من الناس بفسقه، إنسان يشرب الخمر على الملأ، فأنت تقول والله هذا فلان شارب خمر، إنسان يرتشي على الملأ لا يستحي ولا يخاف من الله ولا يخجل ولا يرعى قانونا ولا حرمة ولا ذمة، هذا إذا أنت ذهبت وقلت للناس يا أخي فلان هذا مرتشٍ، هو أنت ذكرته بما يكره، لكن هذا الذكر بما أنه مجاهر بالفسق ومجاهر بالمعصية وأنت تحذر الناس منه لا بأس فيه ولا سوء فيه ولا إثم عليك فيه. أما السبب السادس والأخير من أسباب الغيبة التي تجوز عندها الغيبة فهو التعريف. يعني أحيانا يكون الإنسان فيه عرج يعرج على قدمه، أنت تريد أن تخبر صاحبك عنه بحاجة، تقول له فلان أحمد مثلا الذي عندنا في الحي، يقول لك من أحمد؟ تقول يا أخي أحمد الذي يزورني في يوم كل يوم سبت، يقول أنا ما عرفته، من هذا أحمد؟ تقول يا أخي أحمد هذا الذي يسكن في البناء الفلاني، يقول ما عرفت، تقول هذا أحمد الأعرج. هو كلمة الأعرج ذكرك أخاك بما يكره، لكنك الآن ذكرته لا على سبيل التنقيص ولكن على سبيل التعريف لتعرف به صاحبك الآخر. إذن أيها الإخوة هذه هي مواطن 6 للغيبة تجوز عندها الغيبة. الأصل في الغيبة أنها حرام، لكن في هذه المواطن 6 أجاز الشرع الغيبة عندها. أولا التظلم، ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر، ثالثا الاستفتاء عند المفتي، رابعا لتحذير المسلمين، خامسا إذا كان مجاهرا بفسقه، وسادسا وأخيرا التعريف. سعدت اليوم عندما لقيتكم في هذه الحلقة من برنامج وذكر
ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي

خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما

وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل

يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.